0: 1% اليوم بعد ما أدى التفاؤل بخصوص أحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، مما خفف من حدة التوقعات المتعلقة بالتضخم. وأصبح اليوم ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى حدود 4557.46 دولار للأوقية. كالعادة نحن بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و393 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و903 مليمات، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و204 مليمات.
1: جوهرة أف أم تندانس تندانس برعاية
2: أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليم.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها مينغ تشاوي، اللي هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. المقر نتاعها هي مدينة هانغ تشو، واللي تعمل جدل كبير برشا بعد ما تعلن تطوير أباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وش تقول الشركة هذية؟ اللي كونه قادر باش يترجم لغة الحيوانات الأليفة، والدقة توصل ل 95%. نلقاو اللي كونوا أغلب ليز أبليكاسيون اللي ترجم أصوات الحيوانات الأليفة نلقاوها موجودة لأغراض ترفيهية ولا تدعي أن سيريو كبير. لهنا نلقاو شركة مينغ تشاوي تقول اللي كونوا لاباري الجديد متاحة يقدم فهم حقيقي لأصوات الحيوانات ومشاعرها والسلوك متاحة. ويقولوا زادة اللي كونوا لاباري يخدم بمجرد تعليقه حول رقبة الحيوان الأليف، وين ينجم يتعرف على الأصوات والانفعالات ولغة السلوك بدقة مرتفعة. الأخبار هذا قريناه في موقع اسمه Audity Central، ويقول اللي كونه بدأت شركة مينغ تشاوي تستقبل في طلبات الحجز المسبق لجهاز الترجمة الجديد في وقت سابق الشهر هذا، وتعلن اللي كونه أكثر من 10,000 يونيتي تم حجزها بالفعل من جانب أصحاب الحيوانات الأليفة اللي يحبوا باش يتواصلوا مع الحيوانات متاعهم بشكل مباشر. بالنسبة للسوم، إذا كان فمش كون انتريسي بتبيع بشيشري البرودوي هذا، هو 118 دولار أمريكي. لكن نلقى جدل كبير كان موجود حتى في الارتيكل نتاع Audity Central، اللي كونه ما فماش حتى دليل علمي يدعم مزاعم الشركة بشأن دقة لاباري متاعها، باستثناء بعض مقاطع فيديو ظهر لنا اقطاطس وإلا كلاب قاعدين يمحوا يترجموهم من بعد العبارات بشرية داخل فقاعات ملونة كما متعاك الديسانيمي لبولة دوكم. الشركة ما قدمت حتى بيانات، حتى دراسات توثق فعالية التقنية، وحتى تأكد نسبة الدقة المعلنة. ورغم كون الشركة تمكنت سريعا من الحصول على تمويل أولي قيمته مليون دولار، لكن الشكوك باقي موجودة بشأن فاعلية الجهاز أو دقة النتائج متاعه. إذا كان كوم انتريسي شريوا لاباري وقولوا لنا اسكو سي فيابل كما قالوا هما ب 95% وإلا لا. دونك موضوع للمتابعة. هذا شعلنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.
1: Tendance.

العشرة واحد عشر دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الاثنين 25 ماي 2026، موافق لثمانية ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك، إن شاء الله رفقكم من توا حتى الماضي ساعة بفقرات تتماشى مع مود هكا، مود تحضيرات للعيد، مود الامتحانات، مود التحضيرات للصيفية، برشا الحقيقة حاجات هكا التوانسة يعيشوا على وقعها. دونك خليكم معانا، أكيد تلقاو معانا كل الفقرات اللي جاوب على مختلف الأسئلة متاعكم، وزادة تبدل لكم المود ديما المود الباهي والموجات الإيجابية اللي تلقاوها معانا كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع من توا حتى الماضي ساعة على جوهرة فام. كالعادة تلقاو ليكيب زادة اللي تأمن لكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام كل المتابعات. دونك خليني نقول صباح النور، صباح الفل النرجوسة نرجس قلالة اليوم كبديت بنرجوسة في الديجيتال، هي اللي باش تأمن لكم للايف نتاعنا تباعا بعد شوية، قفيفتنا دوليشتنا دبارتنا اللي جينا من القيروان وغيرها من الفقرات. كيف كيف جيجي جهه الحومه في الاخراج، صباح الفل والياسمين يا جيجي منوره كالعاده في الاخراج، جميل بقديده في التنسيق العام قائد رحلتنا كالعاده. ذكركم زاده ب 33 300 29 100 173 24 3000. هبه لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم والمود اوف ذا داي باش يمشي مع مود الجمعه هذيا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Mood of the day.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية طفة الصبحية
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة على موجتنا كالعادة خفة الصبحية دوليشتنا في المرشي تكون نهاية الاثنين من سوسة مع زميلتنا شيراز تازركي. نقول لها صباح النور صباح الفل يا شيراز.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين. الليلة توحشناك توحشنا صويتك
1: والله حدنا توحشتك وتوحشتك كل زاستوس وكل دبارة وكل فيانة وكل جو. شتحبك شيراز؟
2: والله الحمد لله لباس. تحياتي ليك ولكل العاملين معاك ولكل مستمعينا على جوهر فيم. وبيسكو احنا توا ان شاء الله ايامات مازالوا على العيد. نقول لكم ان شاء الله الناس الكل عيدكم مبروك.
1: امين
2: وان شاء الله يا ربي كل صبية تسمع فينا العام الجاي تكون عروسة في دويرتها تعيد.
1: ان شاء الله بالفرحة وبالهناء وبالحاجات الباهية الكل. سينو شنو الاجواء هكا شيراز وانت اليوم عملت دوليشة في المرشي؟ جروسو مودو كيف شفت الحركية؟
2: بالنسبة للحركية هيبة هي في العادة ما انت تقبل العيد وكل كما جمعة اللي فات تقبلها تكون نهار اثنين ما انت حركية خفيفة برشا. أما اليوم بما أنه ما انت أيامات تقبل العيد فما شوية حركية مش برشا الحقيقة ما انت نسق متوسط المفروض تكون أكثر من هكية. بالنسبة للأسعار هيبة اليوم ما انت لاحظ اللي فما ارتفاع الحقيقة في اللحوم الحمراء.
1: ارتفاع
2: عادي
1: ومنيتي نسمع انخفاض
2: لا فما انخفاض ملحوظ في اللحوم البيضاء. الحويته فما استقرار في بعض الاسعار وفما انخفاض في اسعار اخرى وفما ارتفاع في اسوام الخضر. ولاحظت زيدا اليوم اللي فما بعض الخضر مش متوفرة كيما القرع الأحمر والأخضر الفول الجلبينة سلق المعدنوس اللي هما توا مهمين ممكن خاطر قبل العيد فما إقبال كبير عليهم.
1: دونك ما فماش القارص موجود شيراز؟
2: القارص اي موجود اما فما ارتفاع في سوم القارص
1: كان بلفين
2: ملحوظ جدا
1: كان
2: ألفين كان بلفين.
1: نبدأ
2: بالخضر. البصل الجويد الصغير ب 15 جنيه والخشين ب 2000 فرنك. البطاطا فما صغيرة حجمها ب 15 جنيه والكبيرة ب 2005 جنيه. الطماطم ب 3700 ود القمرة ب 3500 و 3700 هو الجمعة اللي فاتت ب 2000 فرنك وانت فما ارتفاع كمان ملحوظ. الباذنجان 3900 الفلفل الحلو ب 3400 والاحمر ب 3700 هو الفلفل الحلو الجمعة اللي فاتت ب 2500 الفلفل الشعباني ما بين 2980 و 3500 الجمعة اللي فاتت كانت 15 جنيه. القارص ما بين 3900 و 4300 الخس ب 2500 الكعبة اللي تشو ب 4800 الكيلو الجمعة اللي فاتت ب 2500 فما بخيس أكثر من 2000 فرنك زيادة. اللوبيا الحمراء ب 7500 الكيلو السبناخ ب 5 دينارات الكيلو الجمعة اللي فاتت كانت 6 دينارات فما انخفاض صغير. البرودو الحزمة ب 3 دينارات الفول واللوبيا والحمص النفخ بنيت بدينار ال 100 جرام. بالنسبة للغلة المتوفرة البطيخ ب 4300 الكيلو الجمعة اللي فاتت ب 2400 المشماش ب 4600 كيف كيف كان ب 3 دينارات والخوخ بوطبقاية ب 3500. اليوم بما انه ايام قبل العيد هي عملنا دورة وشفنا اسوام اللفاحات نتاع العيد. عندنا الثوم الشيح ب 10 دينارات الكيلو الحمص الشيح ب 9 دينارات الكيلو التابل الكعب ب 6 دينارات والكروية كعب ب 10 دينارات الكيلو والتابل والكروية مرحية ب 12 دينار الكيلو الكمون المرحي ب 18 دينار الكيلو القرفة مرحية ب 40 دينار الكيلو الفلفل الشيح ب 30 دينار الكيلو وثم فلفل كما هو كما فلفل بر العبيد جويد هكا وشيح انا اول مره راه الحقيقه من الهند ما انت قالوا لي ب 12 دينار الكيلو الهريسه عربيه ديري ب 18 دينار الكيلو البرغل ب 5 دينارات الكيلو الكركم ب 15 دينار الكيلو الفلفل الاكحل كعب ب 38 دينار الكيلو والزيتونه ب 12 دينار الليتر. بالنسبه للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 4500 فما انخفاض سكالوب الدجاج هو ب 17500 الكويس الدجاج ديجا معلقين بلاكا بروموسيون ب 10900 الجوانح ب 7500 سامحني الكبدة بس 18 دينار القانصة ب 5 دينارات بالنسبة للداند الاسكالوب ب 17600 الكويس ب 11500 الكركاس بدينار واخيرا الارنب موجوده زاده متوفره ب 14500 وبالنسبه للعظم الحاره بدينار و50 والبلاتو ب 7500
1: اعطيني اللحوم الحمراء ترى
2: اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء العلوش ما بين 68 و70 دينار الجمعه اللي فاتت كان ب 65 دينار
1: هو في نابل وصل ل 70 ديجا
2: الماعز ما بين 65 و 70 دينار كيف كيف الهبرة البقري ما بين 55 دينار والمفروم ب 55 دينار كتلة البقري بين 45 و 47 دينار الرقبة بين 45 و 47 دينار زيدا مخلط البقري 35 دينار ل 36 دينار المرقيز بين 35 و 50 دينار هو كان بين 40 و 50 دينار فما انخفاض صغير الكبدة والقلب ما بين 60 و 65 دينار الكرش ما بين 5 دينارات و 8 دينارات راس العلوش ب 25 دينار
1: 25 دينار
2: نمشي للحويتة
1: الحويتة
2: الوراتة ب 24 دينار الكيلو الوراتة المربية والنتاع البحر رمى جويدة صغيرة برشا ب 18 دينار البوغا ب 14 دينار الشورو ب 14 دينار الغراب ب 20 دينار كلب البحر ب 40 دينار الكبير بالكيلو والصغير 27 دينار وجناح كلب البحر ب 10 دينارات الحلوف ب 16 دينار الطن ما بين 12 دينار و 14 دينار المخلط فما انخفاض به فيه باربع دينارات المغزل الجويد باربعتاشر دينار والكبير باربع وعشرين دينار المرجين بعشرة دينارات التريليا الجويدة اليوم بعشرة دينارات راس كاس بستاشر دينار الكروفيت الجغي بعشرين دينار الشوفريت ب 14 دينار والشوفريت الغوزي ب 18 دينار الكيلو اللونغوستين صغيره بالكدي معناتها مش ب 46 دينار اي صغيره بالكل ب 46 دينار الكيلو السوبيا ب 32 دينار الكيلو الكراب ب 10 دينارات الكيلو والدنديق ب 64 دينار الكيلو هيك كانت اسعارنا لليوم شنو رايك
1: والله فما كيما الملاحظه اللي بديتها من الاول انه فما اسعار ارتفعت فما اسعار حافظت على استقرارها فما اسعار انخفضت لكن اجمالا خلينا نقولوا انه لوجيك باش اللحم يغلى بون نهايرين قبل العيد الخضرة مش لوجيك انه نلقاو حاجات ما فماش وترتفع اسعارها فجأة يعني المواطن اليوم ينجم يكون فهم المعادلة ذي وقضى على بكري وفهم المواطنين اللي كل شيء خليوه قبل بنهار شارين العلوش حتى الخضرة يقول لك تو تيح الاسعار وتو يتلز الفلاح مثلا انه يبيع باسعار في المتناول دونك ذي خلينا نقولوا فلسفة تونسي قبل نهاير بالعيد الكبير سينو خلينا نحكي على تحذيرات من عرش شيراز وانت هكا أسبوع كامل بيانسور نعرف متابعات مش فقط للقفيفة حتى للأخبار اللي تكون على موقعنا جارة فيم دوت نيت كيفاش حسيت الحركية كيفاش حسيت اليوم التونسي فما إقبال اليوم على شراء الأضحية فما عزوف نبض الشارع كيفاش حسيته
2: والله نبض الشارع الحقيقة فما عزوف إن مسنسين احنا نقولوا قبل معناتها كان التونسي يتشكى والكل لكن في الاخر تلقاه يشري العلوش ويشري اللحم انا حسب حتى عملت معناتها سجلت مع مواطنين وكل الحقيقة الناس كل تتشكى برشا قال لك انا يا خويا ما عنديش ما نشريش اللحم غالي معناتها قال لك هو العيد ماهوش الاضحية معناتها هي سنة ماهيش فرض واللي ما يقدرش ما يشريش
1: دونك اليوم التونسي يمكن يتظلط وتمشي أكثر إنه يشري لحم معناها حاضر دجاج حويتة إن شاء الله الناس الكل تعايد لباس في صحة جيدة تأدي المناسك متاحة غدو نورمالمون صايمة شيرازة
2: ما نعرفش
1: الحقيقة
2: إلا والظروف
1: زعما باش نقول لك شنو باش طيب لنا اليوم باش نقوي وروحنا باش غدوة ماني نعرفك عندك الدبارة وعندك لي زاستيوس نتاعك
2: اليوم باش نقول لك دبارتي اليوم بما انه معناتها سوم الحوت فما انخفاض به باش نعطيكم دباره اليوم اللي هي الكبكابو وكانوا ناس بكري هيبه يقول لك اللي عز حبيبه يضيفهم على الكبكابو حويته مفوحه مقليه نلقاوها في المقله مرميه دبارت الليمون اي ميلا خليني عاد زمنية دبارت الليمون والكبار زينتها يا سعدها اللي تتعلم وصفتها
1: ايوه
2: دي الكبكب وهيبه هي جيب الحوت الكبير مع القاروس ولا البوري ولا الوراتة نقصوا احنا الحويتات نقصوهم تريفات هكا متوسطين نفوحوهم بالملح حتى بالفلفل الاكحل نقليو الحوت من الاول ونخليوها على جنب ناخذوا ترونشيت قارش قارس بقشرتهم نقليو في الطنجره شويه بصل شويه طماطم وهريسه وشويه فلفل احمر نمرطوها بالماء ومن بعد هكا ربع ساعه نسقطوا في وسط هكا الحويتات معاهم الكبار والليمون وبعد 10 دقائق نزيدوها مغير فخل صحة وبالشفاء
1: الله الله
2: حاجة بنينة وصحيه
1: حاجه بنينة وصحيه كيفاش اللي يحب حبيبه يودهم
2: يضيفهم على الكبكب اي
1: باهي هذايا باهي برشا قلت لكم راهي من القاعه الخابيه قلت لكم راهي جيران عندكم حاجات من القاعه الخابيه الا نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله
2: يعيشك علينا وعليكم الناس الكل
1: عايزك. ان شاء الله تحيه ليك تحيه لعائلتك للناس اللي تحبها الكل وديما ان شاء الله متميزه في كل ما تقدموا على موجه جهره فيما كانت القفيفه ولا المتابعات الاخباريه الاخرى دونك كل عاده هذه قفيفتنا هذه دوليشتنا انتم اعطيونا رايكم الاسعار اليوم كيف شفتوها منين تقضيوا دونك على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهره فيما عندي برشا زاد يبداو حتى على الخاص يبعثوا لي وينكم قال وينكم مش في السمر بادي وينكم في القفه دونك اعطيوني الاجواء قولوا لي كيف شفتوا الاسعار يلا العشرة واربعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا الغونديفو متواصل معاكم بما أنه احنا جونا زمني شنو رأيكم مع لطفي بوشنيق نارجو زيدا الموزيكتنا والجونا أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا

0: بلا بنا
1: العشرة و43 دقيقة لمجيتنا البناء التصنيف والدبارة تكون مع شيف رؤوف بالحاج. نقولوا صباح النور صباح الفل، كيف حال القيروان يا شيف؟
2: صباح النور يا هبة أنت وسادة المستمعين الكل، نقولهم إن شاء الله نهاركم زين،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أكيد القيروان كسائر هكا الولايات والمدن تعيش على وقع الاستعدادات للعيد الكبير، دونك أعطينا هكا الأجواء في القيروان.
2: والله أجواء مع تفهم حركية في القروان بطبيعة بمناسبة العيد، مع الناس الكل قاعدة تحضر العيد وما تعرف هي في على رأس معناتها التحضيرات هو اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات معناتها الدين الإسلامي، معناتها لازم يختار الأضحية خالية من العيوب معناتها وتكون معناتها طبق المواصفات معناتها تكون ما فيهاش أمراض وما فيها حتى شيء بطبيعة. يحضروا تقول انت هيبه يحضروا المستلزمات اللي باش يذبحوا بهم معناتها كما نقولوا احنا، يهزوا يحضروا القرضه يحضروا سكاكن، اللي عنده مثلا سكينه مشي ماضي يهز يمضاها يهزها معناتها، اللي ماضي وسكاكن يماضي السكينه نتاعو.
1: عندك شي فكره على الاسعار شيف؟
2: اسعار والله اسعار في القروان معناتها من مليون الفوق معناتها فما
1: لا مش تاع العلوش، طب بديت سكيك نختانا من العلوش العلوش في بالنا اليوم المليون الفوق والسمح من مليون ونص
2: والله ما نتحضرش ما نصور ب 3000 طمضي نتاع السكينة
1: حاجة نوستالجيك ترجعنا للزمن الجميل
2: اي بطبيعة يحضروا معناتها ربات البيوت كما نقول اللي باش يعمل عصبانه ينجم يحضر معنا الاذي يشري الخضره ويقصوها من الليل، يحضروا شويه سيترون ماك تعرف ديما الناس الكل تركز على المناضه على خاطر يقولوا الحم قوي لازم ياخذوا كويس سيترون مناضه يحضرها زاده في الدار، يحضروا كما قلنا نحن الخضره، يحضروا التفاحات نتاعهم، يحضروا الهريسه، ينظفوا الدار معناتها نتواجوا فيهم معناتها باش يحب خاطر باش يجيهم الضيوف وكل شيء. فما شكون زاد اللي يحب يشري هكا باش جديد للصغيرات كيما العيد الصغير كيما العيد الكبير، فما شكون يحط زاد يقدم شويه حلو باش كيجي حد يحط شويه حلو.
1: حاب الدار شيف تكثر عاد الشبايب، انت ما كتشوف لي توندونس تاع اجبايب نفس القماش هو بيدو اللي تلقى منه تابلي وتلقى منه كل محرمه لازم حاجه تونو انستغرامابل راهو
2: اللبسه التقليديه، وخاصه ما تعرف نهار العيد فما صليت العيد في القروان أغلبية العائلات القيروانية حضروا روحهم الصباح قبل كل شيء يمشيوا لصلاة العيد معناتها يصليوا الصلاة في جامع الكبير ومن بعد يروحوا للدار يعيدوا على بعضهم بالطبيعة ويذبحوا الأضحية نتاعهم. ثم زاد عادة من القروان اللي يحضروا هما البخور للعيد الناس نعطيك الوصفة نتاع البخور معناتها أكيد فما برشا ناس قاعدين يتبعوا فينا ويحبوا على الحاجات الزمنية خاصة يحضروا ياخذوا شوية ديد ونقولوا احنا ب 2000 فرانك ديد ياخذوا ب 2000 جاوي معنا حبيت نعطيهم الحكار تقريبا ياخذوا 2000 جاوي اكحل و 2000 جاوي احمر معناتها شوية شوية ياخذوا كعبتين عفس هذوما الكل يهرسوهم مع شوية عود قرنفل معناتها مش برشا ويذوفوا لهم تقريبا ب 6000 وشق معناتها تقريبا 50 جرام وشق وشوية ملح، يقول لك حطوا فيه معناتها البخور شوية ملح على العين وعلى تطير الوكس خلطوا هذيك الحكيكة هذيك ويستعملوها نهار العيد وقت اللي مش يذبحوا كل عليه الفات يحطوا هكا شوية بخور في الكانون وإلا وقت اللي يظلوا يحضروا في العصبانة يبخروا، هذه من العادات نتاعنا الزمنية والكل. وبالطبيعة ما ننساوش هبة اللي مش يحضروا مش يعمل مشوى ولا الكانون يشريوا شوية بياض يستحفظوا به في الدار باش يستعملوه باش يطيبوا كويس تي نهار العيد ماك تعرف لازم بعد المشوى والكانون اللي مش يحضروه ولا المشوى اللي مش يشوي عليه
1: مازالوا العائلات محافظين على نفس العادات والتقاليد في القيروان.
2: والله العادات هذوما موجودين يعني الاغلبيه محافظين عليهم وخاصه نهار العيد الناس الكل معناتها تعمل الفازات هذوما، ممكن الكانون ما يشعلوش في سير الايام اما الاغلبيه نهار العيد يشعلوا الكانون جوست باش حتى يبخروا وقتك الذبيحه، يقول لك لازم شويه البخور تتحط في الكانون وقت اللي يمشي يسيلوا الدم.
1: باهي محلاه عادتنا وتقاليدنا، دونك احنا حكينا على العادات والتقاليد، انت مشيت للقديد طول وتحضير القديد، نحكيو شويه في الاوف مع نرجس وجيجي، نحكيو على العصبان، فما قال لك اللي نهارتها يتعمل العصبان معناه ويتيب في النهار الاول، وفما شكون يقول لك لا من غدوه، في القيروان اول نهار يتنصب الكسكسي ابار المشوى بيان سور اللي باش ترافقنا جمعه كامله صباح هي اللي بتيداش، اش عندك عندي مشوى؟
2: والله ما ظهر لي كان توافقنا ترافقهم جمعه كامله على خاطر فما برشا ناس ما شريتش ان شاء الله ربي ينوب على كل حد، ويسك الظروف معناتها مش متيسره الناس الكل، اما نتصور نهار الاول ونهار الثاني يظهر لي هكا هاو.
1: باهي نهار الاول ونهار الثاني، القديد باش يرافقنا.
2: بالنسبه للعصبات هي انا بالنسبه لي وقت الوالد كان حي الله يرحمه يقول لك معناتها نحب هالعصبانه معناتها فريش كان نهار العيد الوالده معناتها ريش احنا نفطر فطور الصباح معناتها مع العشره كيك نقولوا احنا نفطر الفطور المشوى ومن بعد نمشي نقايلوا مع الاربعه قد الاربعه مع العصر تكون العصبانة حاضرة ونفطر الكسكسي بالعصبان. يقول لك معكم هذا بيه اللي في العصبانة فريشكا في نهارة. وفما شكون هذه كذا اللي مرأة حرة راهو تغسلها في نهارة.
1: مين تلو بيفضلها نتذكر نيكي العصبانة.
2: فما شيء يغسلوا ريتهم بعد وقت اليض. كل حد والطريقة متاعه فهمت. أما الأغلبية نتصور يعملوها نهار العيد.
1: فهمت. دونك شو نعرف الحراير اكيد نعرفوا الحركيه في العيد يعني لازمها برشا مجهودات وصغيرات ان شاء الله لما تقطع لحتى دار
2: هو جو العيد يهي بالاغلبيه يمشيوا للدار الدار الكبيره معناتها اللي يمشيوا كما نقولوا الراجل يمشي لدار امه والا ويتلموا الكل مع بعضهم واني ويده ويده تتلم الناس الكل معناتها فهمت خاصه المراه الكبيره اللي في الدار يمكنوها يقولوا لها كيفاش تعصبوا بين الجده ولا تمشي كيف
1: مسيكنا يا سيدي خلينا نمكنوك انت تو في القديد وتحضير القديد
2: وحبينا قلت لك القديد علاش عطيناه من نهار الاول خاطر الناس كل نهار النهار الاول يلزم معناتها باش يتقاد القديد فهمت خاطر الحمد كي مش يقعد يلزم يظل يفري من نهار الاول ما تنجمش ماذا بيك النهار الاول من بعد الذبيحه تاخذ معناتها طروف اللحم اللي باش تستعملهم للقديد نحيهم على جهه من محبب خير من اللي تحطه في الفريجيدير وبعد تجبدو معناتها كل ماذا بيك اللحم فري تركه باش تعمل القديد نتعدوا هيك في تحضير القديد ناخذوا اللحم اللي باش نعملوا القديد نقصوه معناتها في شكل شرائح جويدين معناتها وكي شريته ويتقاس كيما سلسله معناتها معنا الطريقه ظاهره ومعروفه نحطوا له بزيت مثلا كيما نقولوا باش تاخذ انت زوز كيلو لحم تهرس لهم نقولوا احنا ثلاثه روس ثوم باهين وتحط لهم بزيت ملح معناتها حفنه باهيه ملح نقولوا احنا تقريبا كيكه كيس كبير ملح

0: يبات في الملح وفي الكسكس، معناتها تقديه الملح بالباهي تسمو يعني تحكحكوا بالملح تخلطوا الكل بالملح والكسوم هذاك وتحطوا في كسكس، وتو كيسك الطقس سخون شويه تحطوا كل كسكس تحته حاجه وتحطوا في الفريجيدير باش اللحم يقر الماء نتاعو ينشا وكل يهبط الدم نتاعو كل شيء يسيح بالباهي ومن غدوه تفوحوا. بالنسبه للصفيح نتاع القديد باش ناخذوا شويه زيت فلفل احمر كركم تابلو كروية مهارسين فلفل أكحل وشوية نعناع سايح نخلطوهم الكل بك الحمى ذاك متاع القديد ونشروه لين يسيح بالباهي مع 3 أيام 4 أيام. وقت اللي يسيح القديد بالباهي بالباهي نصبه مثلا كي احنا قلنا تقريب 2 كيلو نحطوهم تقريب إترا ونص زيت ونخليهم يشكشكو. قولوا احنا بلغتنا نحن الدارجة نقولوا القديد نجيشوه يتجيش يقعد يجيشوه على الغاز تقريبا مدة نص ساعة كيك يخليه يشكشك في الزيت ومن بعد يخليه لين يبرد ويحفظوه في حكم بالنار مع قمين. وقت اللي حاجتهم يخرجوا شوية مك القديد ولا شوية مك دم متاع القديد يفرحوا بيه ونقولوا احنا شكشوه كم حمص يخبيه حتى للساء ويقعد العولة متاع مدة عام كامل. وقال يحطوه فك الطاس الفخار زادا كانوا قبل معناتها يحطوه فك الطاس الفخار ذيك القلة الصغيرة يقولوا طاس ويغطيوها ويخبيوها في الدهليز وقت شي بتنمونة ولا في الدهليز. كان قبل في القروان عن دهليز معناتها لوطة تحط المونة الكل وقت خطر الطقس موسخون وتحت الأرض معناتها الدهليز يكون بارد باش يحفظ كل حاجات هذوك ولا
1: القديد.
0: هذا بالنسبة للقديد. بالنسبة للخبيزة متاعنا اللي مش نحضره على نهار العيد اللي يقولوا احنا ما تغيبش على دار قروية بويس معنا الناس الكل اغلبية في العيد الكبير لازم خبز الدار يتعمل ويكون حاضر. ياخذوا 600 جرام سميد ارطب 400 جرام فارينة 100 مليليتر زيت زيتونة 3 ساشيات خميرة بتاع خبز تقريبا 30 جرام خميرة 30 جرام سكر 400 مليليتر ماء تقريبا 18 جرام ملح و4 جرامات كركم شوية أفاح بتاع خبز تقريبا 15 جرام اللي هو متكون من بسبات وحب حلاوة وسينوج وجلجلان وتقريبا 100 مليليتر حليب هو الحليب اختياري اللي يحب يحط واللي يحب ما يحطش. بالطبيعة مش نخمروا الخميره نتاعنا بشويه ماء وسكر بالطريقه المعتاده من بعد نلسوا الخبزه نتاعنا بالزيت ومن بعد نعركوها بالماء الدافي معناتها وشويه الملح نعركوها بالباهي ونخليها لين تخبر تقريبا مده 3 دقائق ساعه انت ومعناتها تخليها تخمر بالباهي ومن بعد تفطرها في الصينيه النحاس وتهزها الكوشة ولا اللي عنده فور في الدار ينجي يطيبها في الفور في الدار وتاكلوا صحة بالشفاء. هذه بالنسبة للخبزة نتاع الدار.
1: باهي عن القلاية توي.
0: وبالنسبة للقلاية هو في القروان يعملوا القلاية، هي القلاية تجيب عدة طرق، فما شكون يحب يعملها حمراء، فما شكون يعمل قلاية زعرة، وفما القلاية احنا زاد فما روسيات من قاع الخابي يسميوها الكباب. كيما القلاية أما فيها إضافة يضيفوا لها مغرفة اثمان في الاخر هذه تسمى
1: هذه كما المشلوت في نابل. في نابل عندهم المشلوت او الحمام المشلوت في نابل اي
0: فما في شوية اثمان عندهم المشلوت اما هم طريقة المشلوت يحطوا فيه الزهر في الاخر
1: دايكور دونك لكبيب تو في القروية.
0: احنا طب نعطيهم طريقة القلاية معناتها القروية بالنسبة للقلاية ناخذ شوية لحم وكبدة وشوية كلوة وقلب وقصوهم جويدين فوحهم شوية ملح وفلفل اكحل وكركم ونخليهم يتقليوا شويه في الزيت هكاك مده تريج من زمان من بعد نمرقوهم بالماء ونقولوا احنا نزيدوا هكاك تقريب نغموهم بالماء ونخليهم يطيبوا القلايه نتاعنا تطيب مده تقريب ساعه ردوا بينا من الملح خاطر القلايه تشد الملح ما نحطوش برشا ملح خاطر هي تنشح بعد تقف على زيتها. وقت اللي تقف على زيتها كما قلنا نخليوها تطيب تقريب مده ساعه وقت اللي تقف على زيتها نقصوا لها شويه معدنوس وشويه ابصل جويدين نحطها في الطحن ونضربك شوية البصل المعدنوس تاكلوا صحة وبالشفاء. بالنسبة للطريقة متاع الأكباب هي نفس الطريقة متاع القلاية العادية أما في الآخر نضيفوا لها مغرفة سمان.
1: دايكوغ.
0: واللي وإذا مش تعمل وفما شكون يعمل القلاية حمراء يضيف لها شوية فلفل أحمر وشوية تابل هذيك تكون هي قلاية بالحم البقري. انا اعطيتهم الطرق الكل، هما يعملوا الطريقه اللي يحبوها هما. وطلعتكم مبروك الناس الكل.
1: يعطيك الصحه شيف رؤوف بالحاج، نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، سنين دايمه، تحيه لكل متابعيك، للعائله الكل، ان شاء الله ديما متميز متالق، وتكون حاضر معنا باش هكا نعيشوا معاك اجواء القيروان الجميله. الدباره ديما من قاع الخابيه معاك شيفنا، نبداو معاك الاسبوع وسورتو وقت اللي هكا نحكيوا على تحضيرات العيد، لانه القيروان كيما قلنا لكم سائر المدن نتاعنا التونسيه ديما فما نكهه خاصه، اجواء خاصه. اليوم اللي عجبني نعطانا حتى البخور، عطانا بالضبط بالكيل 6000 قلك وشق وعود القرنفل وشويه ملح وجوي الاكحل والعفس وحسيل اللي خلطت كتبته الحقيقه خلطه ممتازه، قالك هذيا ما تغيب على حتى دار في القيروان، هذيا من العادات الموجوده. ان شاء الله ديما عاداتنا ما تتقطعش، ان شاء الله ديما اجواءنا ديما احتفاليه مع الناس اللي نحبوهم، الناس العزيزه على قلوبنا، يكونوا في صحه جيده، يكونوا يحركوا كسوسوا فما اضحيه ولا ما فماش، دونك كل قديروا قدروا، المهم تكونوا هكا مع بعضكم وتكون الأجواء احتفالية بامتياز، اي سورتو العبادات وتقرب من الله وأنه ندعيه من القلب، دونك وتكون إن شاء الله الأدعية متاعنا هذه توصل يا ربي وتستجيب إن شاء الله بالنية الصافية. يلا احنا أجواء العيد أنا باش نعيشوها معاكم توت سويت مع جيهان، أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.
2: يا شصار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية، في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة، يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرة عصبح بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاح، يا مبروكة
3: أنا عم سيدة أنا عم سيدة،
2: ازرب ازرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب، منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة، والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم، العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحه.

0: 3-8-9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
2: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: جوهرة
4: FM. Publicité.
5: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعزيز الرحلات بمحطات المنصف باي بالعاصمة بحوالي 14 حافلة في إطار برنامج استثنائي لتأمين تنقلات المسافرين خلال فترة العيد وفق ما أفاد به نسرين علوش نائب رئيس المحطة أبو بكر بوشوشة.
7: والله بالنسبة للمسافرين جاءوا كثرة الكثار صار نهار الجمعة وصار نهار السبت جيت هنا المراقبة وزارة النقل جاءوا هنا بحدينا سخرون حافلات فما حكاية نهار الجمعة فما 14 حافلة فرقين القصرين سيدي بوزيد قفصة توزر سفاقس قابس ومسيروا قصر هنا ومهدي هذو بالنسبة للحافلات التعزيز عزيتهم وزارة النقل معنا بتاع الشركة الجهوية بالنسبة لنهار السبت زادة كذلك صار برشا كثار جيت معنا فبنتين زادة اليوم سيرجع الحالة عادية ورجعت سيارات عادية وبالنسبة عنا السيارات اللي واش تخدم كيف الجمهورية عطيهم من نهار الجمعة 22 حتى نهار 1 جوا بالمدينة بالنسبة لسيارات الواش أنا يخدموا كيف الجمهورية مش متقيد بالخط.
6: الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الإضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي فضلا عن تسجيل أعطال المكلفات تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلقة والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. وزارة الفلاحة تنفي نفيا قاطعا صحة ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة وما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى الجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه المعطيات لا تمت للواقع بصلة مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. وأهبت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحري قبل النشر تجنبا لترويج إشاعات من شأنها إرباك الرأي العام مجددة التزامها التام بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيوانية وحماية القطيع الوطني والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء بما يخدم المصلحة الوطنية. شأن آخر غلق محل لبيع المرتبات بكفصة وفتح بحث في الغرض على إثر تسجيل 44 حالة تسمم في صفوف عدد من المواطنين وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكفصة عمر العبدلي.
8: على إثر البلاغ والإشعار اللي جانا من المصالح الأمنية يوم السبت مساء حول شبهة وجود تسمم غذائي جماعي تم تكليف فريق مختص من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتكليفه بعملية التقصي الوبائي لحالة التسمم حيث تنقل الفريق إلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة وكذلك لأحد المساحات الخاصة بالجهة حول التحري في الموضوع وتبين أنه ثم 12 حالات اللي كان عايد والأقسام المؤسسة الصحية هذه وخذوت العلاج وخرجوا منها حالة فقط كانت أقيمت يوم السبت معنا في المستشفى وذوما أغلبية الأعراض هي كانت أعراض هضمية تتمثل في سخانة في أوجاع بالبطن وكانوا اشتركوا

وفي تناول أكلة مشتركة تمثل في مرطبات في ملفاي بالتحديد اللي خذوها نهار الخميس. الأعراض تتطر عليها من نهار الجمعة ثم تنقلوا في الليل للمؤسسات الصحية هذه. كذلك تمت مواصلة عملية التقصي، في ليلتها مشينا المحل كان لقيناه مغلق، وفي اليوم الثاني

0: الحلم تاعهم مستقرة.
1: صحيفة نيويورك تايمز تقول أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضا في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهرا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار

0: 11:25 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبح مع الأخبار والمتابعات. اليوم 25 ماي نحكيو على مجموعة من الأنشطة التوعوية اللي تنطلق، والحقيقة تكون هكا في نسق إن شاء الله باش يتزامن زيادة مع إحياء اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نهار 31 ماي. دونك نحكيو على نشاطات توعوية وعلمية للتحذير من مخاطر التدخين. اليوم هالظلة ذي اللي ضربت المجتمع تاعنا، العالم الكل دايور، مش نحكيو كان على تونس، كبار صغار نساء رجال. اليوم خلينا نحكيو على مخاطر التدخين، نحكيو على مساعدة المدخنين على الإقلاع على التدخين. والدكتور حبيب جعفورة أخصائي أنف وحنجرة اليوم يكون حاضر معنا اون دي بليكس من ستوديو تونس. نقول له صباح النور، صباح الفل دكتور.
1: صباح الخير على السلامة،
0: مرحبا، منورنا في ستوديو.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا ليك. دونك نحكيو اليوم على التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع. اليوم خلينا نبدأ بالاختصاص بتاعكم دونك سيادتك دكتور مختص أنف وحنجرة. اليوم الدور المختص دونك في المرافقة، لكن زادة في التقييم وأنه ينجم يعمل الدياغنوستيك، يعني شنو الأعراض خلينا نقولوا الأولية المتعلقة بالأنف والأوربان يتجهلوها المرضى؟
1: والله شوف، من باش نعملوا توضيح بسيط

0: الناس باش تفهم اش معناها تأثير التدخين على الإنسان. أول حاجة لازم نفهموا كيفاش التدخين. هو السيجارة العادية اللي في الطبق هذاك تصير له عملية احتراق، تشعلوا فيه النار عملية الاحتراق. عملية الاحتراق هذيك هي اللي تعطينا الفيمي، تعطينا الدخان اللي يدخل في صدر الإنسان. وبالطبيعة لازم يتعدى على خشمه وجراجمه وكل شيء ويعطي الريزيفية اللي حشته بيهم الإنسان. به عملية الاحتراق هذه شنين مشكلتها؟ أول حاجة حرارة عالية جدا، وثاني حاجة الحرارة هذه تنجر عليها مواد بالعشرات وخلي يقولوا بالمئات. المواد هذه سامة ومسرطنة في أغلبها. فشنو يصير للغشاء المخاطي الأنفي والحلق بتاع الإنسان والحنجرة بتاعه كل شيء؟ يتعرض للحرارة العالية هذه و للمواد السامة هذه. فشنو ينجر عليه؟ ملول بالطبيعة ما نحسوش بالمفعول متاع التدخين، لكن مع الأيام مع الأشهر مع السنوات تبدأ الأمور تتبدل بشوي بشوي. مثلا يبدأ الإنسان يحس بالجفاف، معناته يحس جراج مشايحة. أغلب الناس اللي يتكيفوا يقول لك راني صباح كي نصبح صباح نحس جراجمي شايحة، معناها ونحب ما نجمش نبلع ريقي. هذا علاش؟ خاطر فما جفاف في الأغشية المخاطية. داكوردو، مع الوقت الجفاف هذا باش يعمل تقرحات بالطبيعة، باش يعمل تقرحات في الحنجرة، في الأنف، في اللسان، فهمت؟ فلازم ننتبهوا. مع الوقت شنو يصير؟ الشم متاع الإنسان يولي يضعف، التذوق متاعه يولي يضعف، الخشم بشوية بشوية يبدأ يتسكر، الصوت يبدأ يتبدل بشوية بشوية، فهمت؟ فهذا كله على فكرة راهو على مر السنوات يصير مفعول تراكمي.
1: خاطر فما ناس يقولك دكتور سامحني على المقاطعة، دونك احنا نحكيه على تأثير يكون ألون تيرم. اليوم زادة يدخل فيه قديش انت درجة ادمانك للتدخين، معناها حتى عدد السيجارة اللي تتكيفها يوميا والسنوات. خاطر فما ناس زادة ساعات يجيهم هكا الوعي اللي يقولك سايي باش نوقف تدخين وسيبون، معناها باش يكون عندي كل عزيمة. دونك هذا يرتبط بالعدد السنوات وقديش انت درجة ادمان
0: بالطبيعة. هي درجة الإدمان تختلف من إنسان لإنسان، وعلى فكرة هي مش مرتبطة بعدد بالكمية تم تدخينها، وعند على عكس عندي عدة اعتبارات. يعني فما إنسان يدمن في ظرف سنة، وفي إنسان في خمس سنوات يصبح شوي مدمن. داكوردو، كيف التأثير ما يختلف من إنسان لإنسان. مثلا إنسان بعد خمس سنين تأثير الدخان عليه كما أنت قلت تحس بالكمية اللي تكيفها. فهو يتكيف برشا بطبيعة المفعول التراكمي ذاك متاع الاحتراق المزمن متاع الأغشية المخاطية متاع الأنف والحنجرة يزيد على إنسان دخن ستة شهور العام كهو دخن كمية أقل من السجائر. فأكيد المفعول التراكمي هذا يختلف من إنسان لإنسان بالطبع.
1: داكور، دونك اليوم نحكي وكما قلنا على اكل السيجار اللي يستسهلوه برشا، واليوم نشوفوا في لي جون نتاعنا مالوروزمون يعني في عمر مبكره اليوم الصغيرات اللي يستسهلوا السيجار وذاك اللي يتكيفوا. دونك اليوم تاثيره على التراكم كما قلت اسياتك على مر سنوات شنو ينجم يؤدي. نحكيوا زاد على امراض سرطانيه، عافينا وعافيكم الله. دونك انتوما كمختصين تنجموا تعملوا لها دياغنوستيك هكا ولا؟
0: اي بالطبيعه، هي هو هذاك هو كيما نقول الخوف الكبير نتاع المريض وخوف كبير نتاع الطبيب زاد. معناتها كي يجينا اي مريض مدخن مزمن، اول حاجه بالطبيعه مهما يكون العارض اللي عنده ديما مخنا يمشي للفولي هذاك، معناتها البارتيه هذيك نتاع الامراض الخايبه هذه. فنحاولوا كان فما حاجه نطلعوها على بكري، لانه كل ما يكون الكشف مبكر كل ما يكون العلاج اسهل في الحالات هذه. فاحنا ثم نقاط معينة نحب ننبه عليها المدخنين. مثلا إنسان مدخن عنده بحة في صوته بح، وهو ماهوش مستبرد. مثلا أنا مستبرد صوتي بح، فثلاثة أربع أيام تمشي الحكاية. بعد إنسان مدخن وعنده بحة في صوته، لوجيك ما شنو باش يقول هو؟ مغلبهم يقول لك والله لا استبردت خذيت هواء. به متفاهمين ناخذ هواء نهارين ثلاثة، أما كي تفوت جمعتين تاكوردو فما 2 weeks rule كما لي زونغلو ساكسون يقولوا في الحالات نتاع المدخنين. انت فوت جمعتين عندك عارض معين، علامه معين، مثلا بحه في الصوت، لا هذا لازم الكشف. اش معناها كشف؟ لازم نمشيو لطبيب مختص باش يعمل لنا كشف بالمنظار الحبال الصوتيه، خاطر هما الحبال الصوتيه كيما حكينا باش يصير فيهم ضرر، ينجم يكون التهاب مع المواد السامه هذه، لكن مع الوقت ينجم يولي تليف، وينجم التليف هذاك يتحول الى مرض لا قدر الله خطير. كيف إنسان خشمه مسكر مدخن، إذا هو خشم مسكر جمعه جمعتين ثلاثه وشيره بركه، وخاصه اذا فما دم يهبط معاه لا لازم ننتبه، لازم وقتها نمشيو لطبيب مختص. والمنظار هذا لا بد منه، علاش؟ باش نتهناو ما فما حد شيء ما الحكايات اللي نحكيو عليهم داكورد، وكيف كيف ضعف الشم. ثم لشكون يحس مع الوقت يحس الجفاف اللي عنده في جراجمه يتغير له الاحساس بالغصه، يقول لك انا دكتور الله عندي غصه في جراجمي ممكن ما نبلع نحس ما تعديش مليح. باهي دونك هذا كيف كيف لازمه كشف مبكر، لازمه منظار، فحص كامل، فحص للرقبه، نعمله جس للرقبه معناها دقيق نشوفوا فماشي كعبوره فماشي ولسيسه ولا حاجه، يعني هذا كل مهم جدا. ولازم اي انسان، احنا ما نقولوش باش يخوفوا الناس بالطبيعه، لكن لازم يكونوا منتبهين وحذرين عند البوبولاسيون تاع المدخنين.
1: تري بيان. نعرف دكتور اكيد راكم تعاينوا تشوفوا اليوم نسب تتراوح تتفاوت، اليوم حسيتوا انه لي جون اكثر، العدد ارتفع، نساء رجال، ما نعرفش معناها تقييمكم انتوما لعدد المدخنين في تونس يرتفع بين العام والعام هكا ولا
0: لا؟ هو التدخين في تونس وفي العالم كله قاعد يرتفع، مش قاعد ينخفض. فهمت؟ لكن هو الحين انقسمت المدخنين، فما دي كاتيجوري شو معناها، فما ولا دخل توسكي فاب، كان تعرف كان ما تعرف الناس كل، فما فاب وتبا شوفي، دونك دخل تبع الركبه نتاع نتاع التدخين الكلاسيك. لاحظنا لي جون توا ديرنييرمون ولاو اكثر يمشيوا مع توسكي تبا شوفي وفاب مؤخرا، اما النسبه ماشيه وتزيد بالطبيعه.
1: النسبه ماشيه وتزيد. شنو اهم اليوم التوصيات اللي تقدمها؟ خليني نقول للي جون سورتو، انت جبت على لي جون، خلينا نوجه رسالتنا اليوم للي جون نتاعنا، شنو نقول لهم دكتور؟
0: شوف بالنسبه للمدخنين، احنا ثم حاجه غلطه برشا يعملوها، وبرشا في الاعلام ولا في المكتوب كله، ديما كي نحكيو مع المدخن نحبوا نحسوه اللي هو غلط، اللي هو مثلا هو كيما نقول عمل جريمه، اللي هو ما فماش امل، راهو عندك الموت والكونسير والامراض الخايبه. لا، هو لاتيتيود صحيحه، نكونوا بوزيتيف. مش معناها انا نعطي امل للانسان يدخن، قول له انت تو تدخن متفاهمين، عندك قلق معين كيما قلنا جراجم شيحه وغصه شم تعب نفس مقطوع، دونك نعطيه امل، راهو الجسم تاع الانسان سبحان الله، يعني الجسم تاعنا قادر بشي يتجدد، ينظف روحه بروحه بالضبط. فانت كي تبطل الدخان باش تلاحظ وحدك الا هو الشم بدا يتحسن، البلغم الا كان شايح ويشدك في جراجم كيف بدا يتحسن، النوم تاعك شخير، شو نقص شخير على فكره، اول حاجه انسان يشخر اول حاجه نوصيه وهو يبطل الدخان، ما فماش كلام، يعني فما علاقه معناتها مباشره بين التدخين والشخير. دونك في الكاليتي نتاع الانسان تاع حياته تتبدل، هو واحد يحس بالفرق. دونك ما نحبوش نحسوه اللي هو غالط وضعيف شخصيه وكذا، لا، هو وصل لحاله نتاع ادمان تاع اعتماد على التدخين، مش غلطه، هذاك جسمه تعود على التدخين، تعود على النيكوتين، تعود على الجيست نتاع التدخين، فلا نعطيه امل في ما بعد التدخين داكوردو. وفما ديز الترناتيف للتدخين العادي، فهمتني؟ هما احنا كاطباء ما نشجعوش جملة على التدخين أي كان النوع متاعه، التكلاسيكي ولا تقليدي ولا حديث، لكن ثم دراسات أثبت إلا فما ديزالترناتيف للتدخين الكلاسيك أحسن. مثلا أنا يجيني مريض يسألني يقول لي بربي دكتور فما توسكيتا باشوفي اللي هو ولا الفاب ولا حكيت خير ولا أحسن، أنا نقول له راو من لون، نقول لك لا أنا ما نشجعك لا هذا تبعد عليهم الكل، لكن علميا الحقيقة علميا أثبتوا إلا مثلا التباشوفي أقل كثير من المضار متاعه من التدخين العادي. علاش؟ خطر علاش النقطة اللي بديت بيها أنا هي عملية الاحتراق متاع لفافة التبغ، هذيك هي اللي تعطينا المواد المسرطنة. فلفات نسخنوها ونعرضوها لأقل حرارة من التدخين العادي كلاسيكي، شنو يصير؟ تولي المواد هذيك النسبة متاعها تخف كثير، وهذا مثبت حتى في الدراسات مثلا متاع الـ FDA، يعني فوت اند دراج ادمنستريشن الامريكيه، معناتها هي دقت في الموضوع برشا وعملوا دراسات وقال لك صحيح احنا فسمحوا للشركات هذه تبيع النوع هذا، ويقولوا الا هي المواد المسرطنه وحادي الكربون لازم معناها كيما نقولوا اقل بياسر، لكن ما تشجعش، ما تقولهمش لا والله شيء، لا راهو هذا اقل، لكن كلهم يندرجوا في نفس الخطوره في الاخير، كلها خطيره.
1: باش نسالك سؤال، اللي يقلع عن التدخين بغيس كومون يكون يدخن مثلا في زوز باكوات ولا باكو نصف النهار تو دانكو يقول لك انا باش نقلع عن التدخين وياخذ كل الانيشياتيف وصحيح يعني شدك البريود. بعد فما ناس اللي خلينا نقولوا تضعف وتعاود ترجع مع ضغط الحياه يقول لك سي بون وستريس وكل شيء يكون اخطر. واحنا قلنا انت كنت اشرت قلت انه البدن ينظف روحه تكون اخطرك العوده والا معناها كانه البدن مصفر باش يعاود يبدا وعاود نحسب من الاول جديد ما نعرفش.
0: لا لا با دي تو بالعكس. شفت اي اي بيريود وحدي اي مده يقص فيها الدخان هذاك راه عنده مفعول ايجابي جدا حتى في وسط النهار. في وسط النهار لو فاتي بعد السيجار وبنات السيجار والسيجار عنده تاثير خاطر هو الجسم وحده وحده يبدا مثلا فما التسكيسيل الشعيرات في الاغشيه نتاعنا هي وحده وحده بتنظف تنظف في روحها وتنظف البلاصه نتاع الخشم ونتاع الجراجم وكل شيء. دونك انت كي تعطيها اكثر وقت هي باش تكون بلوز افيكاس. المشكله شنيه هي هي تتاثر يعني الفونكسيون نتاعها الخدمه نتاعها تولي اخيب مع الوقت. دونك يلزمها اكثر وقت باش تنظف روحها اكثر من الانسان العادي. لكن اكيد شفت حتى انسان يقص شهر شهرين خير بياسر من ما يقصش جمله. يعني بالعكس ديما نعطيو امل راهو حتى كي تقص بريود صغيره خير من ما تقصش جمله. ثم معلومه اخرى غلطه يلزمنا ننتبهوا لها فما اللي يجيك بعد مده يجيب لك يقول لك والله خشمي بالدم ولا لا قدر الله طلعت له حاجه يقول لك والله دكتور هذا صار لي من قصيت الدخان. لا مش صحيح هذا نتيجه السنوات اللي انت تكيفتهم فقنا به وقتها إيه. أما تقول لي هو سبب تبطيء الدخان لا. أي إنسان تو مع تطور التكنولوجيا ومع الذكاء الصناعي ينجم يدخل ويشوف من أول دقيقة تبطل الدخان فيها شنو يصير في بدنك. راهو تغيرات ما تتخيلش من الساعة الأولى وسبع ساعات تبدأ الرواري تبدأ ترتاح النيكوتين يبدأ يخرج المخ يبدأ يرتاح بعد بضعة أيام كيفاش المخ يولي معناتها النوم ينتظم مش خير ينقص. يعني لا ما نحقروش أي مدة تبطيل الدخان فيها يصير راهي نافع للإنسان.
1: خبيا دونك عندها منافع للإنسان كما قلوا كما قلوا تنظف الخلايا. نصيحة أخرى باش نختموا بها الناس اللي تقولك ما تكيفتش سيجارو أما مشيت للحلول البديلة وهو كان نلتلني ما بين سيجارو وما بين ما بينك الفاب ولا تباشوفي ما نعرفش حل ولا مش حل.
0: هو المشكلة الناس كما حكينا هو الإنسان كما نقولوا يحب يشعر بالذنب فيلوش حاجه شنو يرتح بها ضميره يرتح بها الاحساس بالذنب هذيك. دونك انا نقول لك نمشي الحاجه اقل ضرر اون اتوندون بطل الدخان. احنا كيما نرجعوا النقطه المهمه جدا والاساسيه ما نشجعوا على حد اي نوع متاع تدخين سواء شوفي مش شوفي به. جي تقول لي انا هذا اقل ضرر نقول لك ايه اقل ضرر ومثبت علميا تاكوردو. فكحل على فكره فما بلدان فما بلدان مثلا في نيوزيلاند تحل حتى السيت بتاع الوزاره نتاعهم بتاع الصحه والمسؤول على الصحه نتاعهم ويشجعوا على الفاب بار اكزومبل داكور خاطر عندهم دراسات اثبتت له هو احسن بياسر من التدخين. فما بلدان كانوا قبل بداوا فيها هذه وبعد نحاوها. احنا دونك شنو نقولوا هذم لي زالتيرناتيف اقل ضرر الحمد لله لكن ما تضمنش راك بديت تستعمل فيهم على الدخان الكلاسيكي راك باش تبطل الدخان. لا راهو الدخان راهو سيتين ديمارش في مخك انت لازم تكون مقتنع وتبدا خطوه خطوه وتبني الخطه نتاعك مع الطبيب نتاعك اللي هما بالطبيعه برشا بما فيهم لوريل بما فيهم طبيب الرواري بما فيهم طبيب الديكتولوج داكوردو. دونك معناتها تعمل خطه وتتبعها وقدره ربي لاباس.
1: اللي يدخن عنده بيان سور حاجات ينجم يضر بها بدنه واللي يشم ويستنشق هو ما يتكيفش مسيكن تلقاه في قهوه وبجنبه ناس كنت تكيف ولا في الدار عنده مجموعه في العائله يتكيفوا نفس الضرر اللي يسيب المدخن هو بيدو اللي يسيب الشخص اللي يستنشق كالمواد السامه.
0: اي بالطبع التدخين السلبي يعني مش هو يتكيف اكيد معناه لانه المواد السامه اللي انجرت على الاحتراق بتاع السيجاره تا سيجارو تا الانسان اللي بجنبه خاصه في بلاصه مسكره باش يدخلوا في خشمه في جراجمه في الحنجره نتاعه باش يعداو الحبال الصوتيه والقصبات الهوائيه. يعني نفس المواد السامه اللي قاعد يتكيفها جارو باش ينجروا عليهم. دونك بالعكس فما ناس يكون يتحسس اكثر ما هو عنده حساسيه وما يتكيفش عنده حساسيه مزمنه ف كيما نقولوا عنده الربو عنده التهاب مزمن في الخشم خشمه يجري لحمات. دونك هو ما يتكيفش على خاطر يبعد بيسك متقلق شي يصير التدخين السلبي كسوا في الدار مع شريك حياته ولا مع ابوه ولا حاج ينجر عليه اللي هو تأثر متاعه وتزيد الأعراض متاعه. فلا ننصحوهم ما تبعد كومبليتمون، كسوا في قهوة كسوا في دار التدخين السلبي يا ناس، راهو كيما التدخين كيما أنت تتكيف كيما غير قاعد بحذاك تضر. فنحاولوا نتعاونوا مع بعضنا باش نبعدوا على نظرة لرواحنا والغينا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتور حبيب جعفر أخصائي أنف وحنجرة، اليوم حكينا على التدخين، مدار التدخين. إن شاء الله نكونوا ديما في صحة جيدة ونستشيروا ديما الأطباء والمختصين اللي عاونونا يرافقونا ويكون عندهم دور مهم بعد عملية الإقلاع، لأنه باهي برشا يكون معاك مختص هو اللي يجيديك هو اللي يعطيك النصائح المهمة. شكرا على النصائح هذه اللي قدمتها، كما قلنا حملات توعوية وتحسيسية اليوم على مدار التدخين، وذكروا أنه 31 ماي من كل عام نحكيه على اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ولكن كما قلنا اليوم 25 ماي تبدأ الحملات التحسيسية. ذيك على جديفنا كان حاضر بحثنا بيش يذكركم بمضار التدخين. لحتيش 30 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: بسمه وتمتع
1: لحظة 30 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. الرونديفو يتواصل حتى الماضي ساعة. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خنقدموا تحية لمدام نورة دونك ولدها أنيس يقول ربي فضلك ليا اليوم عيد ميلادها إن شاء الله بالصحة والعافية مدام نورة وربي فضلك أنيس والعائلة الكلها وكحب يقدم لك تحية عبر موجات جهرة فين في كابوتشينو بنات الصبحية وإحنا زيد نقدموا لكم معلومات قيمة من خلال فقرة الكوتشينك توت سويتا. Coaching. وكي نقولوا كوتشينغ نهار الاثنين نقولوا الكوتش سميرة صلوحي لليوم تنورنا وباش تحكينا على موضوع مهم جدا في علاقة بالطفولة. اي نعم جروح الطفولة جرح الطفولة هو اللي أثر على علاقاتنا وعلى سلوكنا وعلى تصرفاتنا. ذيك علاش نرجع معاك لجروح الطفولة وهي محضرت لي خريطة قتلي ذهنية جايبتها باش ننظم أمورنا. مدام سميرة صباح النور.
2: صباح الورد وصباح المحبة يسر. اليوم صوتك. أنا أسمع في صوتي
1: هو أحسن حاجة لك تسمع صوتك ولله تسمع في صوتك ترى
2: محلى سيبون توا سيبون ما عاش نسمع في صوتي
1: كنت بلبل في استوديو
2: إن شاء الله نهاركم زين. على ذكر السيد اللي وجه في تحية للعيد ميلاد أمه راهو ساعات احنا نشوفوا برشا من أطفالنا كي يكبروا نشوفوا العلاقة تبدلت بين الطفل وبين الأم. فما أمهات وأباء يقول لك ولدي كي كبر معناها ما عادش يحبني ما عادش يتلهي بيا بين ظفرين يولي عاسي مش عاسي الحلاني.
1: الله على مدام سميرة تنقش اليوم
2: تعلمت مدامني كل جمعة قاعدة بحذهيبة دونك مهم برشا التربية في الطفولة. وأحنا هيبة في الحصص اللي تعديوا الكل حكينا على برشا مواضيع في كل موضوع نربطوه بالطفولة. حكينا على الشخصية النرجسية حكينا على التعلق المرضي حكينا على الخوف برشا حاجات اللي هي المنبع الأساسي هي الطفولة. دونك زاد حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي يقولوا يكبروا ينسى ويشدوا صحيح بيقول لك احنا كبرنا تذربنا وسمعنا الكلمه الخايبه والاهانه وهنا لاباس وهنا عايشين ولاباس. نحب نقول لهم اني شكون قال انتم عايشين ولاباس لانه الانسان راهو وقتاش يفيق وقت اللي يحس بالحق بالحاله نتاعو وقت اللي يبدا يتسائل وقتها هو باش يعرف روحه اللي هو ماهوش لاباس من خلال تصرفاته. اما اذا كان ديما يقعد رافض وديما يقول لاباس وما عندي حتى شيء دونك نحب نقول لك عندك برشا تراكمات وبرشا جروح اللي هي هزيتها معاك من الطفولة. جروح الطفولة تأثر سلبا على شخصيتنا بعد كي نكبروا وهذا اللي حكيوا عليه علماء معناها النفس قبل وتحطت في برشا كتب وحكيوا عليهم. جروح الطفولة اللي هما 5 جروح حسب ما وقع تصنيفها معناها في العلم النفسي اللي هما جرح الرفض. علاش قلت لك باش نكتب لانه كانش تصيب في الموضوع هذا مانيش باش ننجم نسكت لاني من المدافعات الشرسات على الطفوله على التربيه المتوازنه والسالمه. جرح الرفض معناها اذا كان احنا يجي منين يجينا اذا كان فما ام ما كانتش متقبله الحمل نتاعها كانت رافضه الحمل. برشا امهات تلقاها تقول لك كان الحمل صدفه دونك من داخل يكون عندها احساس مازالت ماهيش متحضره الحمل. ما نعرفوش اللي راهو فما شفت الرابط الوطيد بين الطفل وهو في كرش الام وبين الام كل المشاعر والاحاسيس راهي توصل للطفل وتبدا البرمجه عنده من اللي هو في كرش الام على انه معناه غير مرغوب فيه. عنا رفض الجنس يكونوا متحذرين يحبوا على ولد يجيهم طفلة ويحبوا على طفلة يجيهم ولد دونك هذيك يأثر برشا ومن المشاعر كما قلنا تتعدى للطفل. عنا رفض الميولات مهمة برشا في فترة الطفولة تلقاها الطفل عنده توجه مثل يحب يلبس حاجة ميحبش هذيك ميحبش الحاجة هذيك وتلقاهم الوالدين قاعدين يحبوا يفرضوا عليه ويمشيوه كما هما يحبوا بالضبط. اللي اللي هي بتبيع حاجة أخرى مؤثرة برشا اللي هي النقد الدائم لأولادنا وهما صغار، هذيك راهو بشي سبب عندهم أحساس بالرفض، والأحساس بالرفض هذا بعد بشي يخليه كي يكبر تكون عنده شخصية يلبس قناع الانسحابي. الانسحابي ثبتوا برشا، كل واحد يشوف يغلغ معناها يغوص في شخصيته يشوف اسكو هو من الناس اللي تحب العزلة، من الناس اللي تنسحب من العلاقات، وبمجرد أنه هو يحس روحه اللي هو مرفوض واللي هو ماهوش مرغوب فيه دونك اوتوماتيكمون باش يقرر الانسحاب. الناس هذوما يحسوا اللي هما ديما ماهمش مفهومين، ديما الناس قاعده تشك فيهم، ديما الناس ما تفهمهمش صحيح. هذه هي الشخصيه الانسحابيه اللي عاشت الرفض. الجرح الثاني اللي هو جرح الهجر. كيفاش يكون هو جرح الهجر في الطفولة؟ يجي من الطلاق، فما برش يقول لك لباس هكا احنا مطلقين ولادنا لباس. ماهوش بالضرورة راهو بربي كي نقول الكلام هذا، مش بالضرورة 100% راهو باش يكون صحيح. راهو ينجم يكون هما عايشين معناها في عيلة مطلقين البول أم، لكن هما لباس. هذيك يرجع إلى طريقة الاحتواء وترجع إلى طريقة الفهم وطريقة الكوميونيكاسيون بتاع الكوبل والتواصل مع صغارهم. فما زي الفقد، الفقد راهو فقد الأب ولا فقد الأم راهو يخلي جرح كبير كبير كبير إذا كان ما وقعش احتواء صغير، ما وقعش معالجته. وهذا ما يحسوه كان اللي فقدوا أبائهم وفقدوا أمهاتهم في عمر صغير، راهو يخلي جرح عميق حتى بطول الوقت راهو يقعد موجود ويأثر بعد سلبا. عندنا زادة الهجر العاطفي، وديما نوصي ونقول حبوا أولادكم، حبوهم، بوس وحمل وعنق وقول كلام حب لولدك اللي هو ماهوش متواجد مش موجود. راهو احنا توا بالنسبة ليهم يلبس يشري لي كادو، يقري، يصرف على تيود، يصرف على في يقري في البريفي، وكل هذيك بالنسبة ليه الواجب. لا، انت كلمة محبة لولدك قله، قول عبر، قول نحبك يا ولدي، راني نحبك. هذيك راهو يخلي أثر إيجابي كبير في شخصية الصغير
1: ولا بنته، يطلع يحب
2: راهو إيجا قول لك ويعبر هو المحبة. يقول لك أني لازم، يقول لك أني لازم نقول لك يا أخي هكا مشبع بالحب. راهو عنا فكرة غلطة أنه نعبره معناه المحبة نشري. ليه عبر، احنا محتاجين. علاش أولادنا وإحنا حتى بعد كي يكبروا متعلقين برشا بالمسلسلات التركية وقبل كانت المصرية، لأنه ناقصين تعبير على الحب. كلمات المحبة يشوفوا فيها كان في المسلسلات. دونك الهجر العاطفي هذيك والأحساس بالأمان والأحساس بالمحبة هذيك اللي فاقدينه في الطفولة راهو يأثر على الشخصية. بعد تولي الشخصية نحكيه على شخصية اعتمادية، شخصية عندها تعلق مرضي لأنها ديما ما حستش بالمحبة. دونك تكون ديما خايفة من الوحدة، معني خايفة أنها تلقى روحها وحدها، ما عندهاش ناس تحبها لأن انها ما عاشتش، ما تشبعتش بالمحبه الكبيره. الشخصيه هذه تكون ديما لاصقه ملتصقه بالناس الاخرى، تكون ديما متواجده حتى كان ما فماش رغبه في تواجدها. احنا نقولوا بين ظفرين بالعاميه نقولوا قداش لاصقه الانسان هذايا، ديما ماذا بيه يلقى الناس، ديما ماذا بيه يدخل في وسطهم، ماذا بيه يكون موجود
1: انتغري
2: حتى كان هو غير مرغوب فيه، لان انه بالنسبه لي هذيك الطريقه الوحيده باش يحس بتواجده مع ناس، حتى كان يتحمل الاهانه، حتى كان هو كما قلنا مرفوض، حتى كان تواجده مع الناس هذوكم يرجع عليه سلبا اللي حكينا عليه قبل اللي هو التعلق المرضي. الجرح الثالث اللي هو جرح الظلم. جرح الظلم منين يجي في فترة الطفولة، من قسوة، من التعنيف، من الضرب كما قالوا، يكبر وينسى، يكبر ما ينساش، من الكلام الموجع اللي معناها بالحق يخلي أثر سلبي كبير وجرح كبير في نفسية الطفل. يجي زادة من المقارنات بين سواء بين الأخوة أو بين هو صغيرنا والناس الأخرى. يجي من التربية العسكرية. العسكرية راهو فما لا سلا تعمل هذه ما عندكش حتى خيار، دونك هذاك يأثر ويحس بالظلم. ساعات احنا اطفالنا وهما صغار نظلمهم ونعنفوهم ونحطوهم في بيت، وحتى مجرد انه باش يبكي تقولوا ما تبكيش، حتى التعبير على مشاعره تحرموا منها. شو الى اي درجه يوصل قمع، ولا كلمه مهمه برشا، قمع اطفالنا شوف الى اي درجه يوصل. زيدا فما اولادنا عندنا قبل النظره، واحنا بون تو تبدلت شويه، يقول لك انت الكبير في العيله. احنا كنا نلاحظوا اي انسان كبير في العيله تحسوا عنده نوعا ما احساس بالظلم، تحسوا ما عاشش طفوله كما يلزم، حملوه المسؤوليه هو صغير برشا، يتحملوا مسؤوليه اخواتهم، يتحملوا مسؤوليه مشاكل امهاتهم وابائهم، يتحملوا في مسؤوليه كبيره في الدار وفي عمر الطفوله، ما عاشوش طفوله كما يلزم. هذايا بالطبيعه شنو باش ياثر، باش يولي بعد شخصيه معناها مثاليه، مثالية بالمعنى، مش معناها مثالية بالمعنى الإيجابي، ديما تلوج على الكمال، ديما بالنسبة لها تحب كل حاجة تعملها كما يلزم، بيرفكسيونيست تكون على الاخر على الاخر. هذية معناها باش يكون شخصية بارد المشاعر، ما يحبش يعبر على مشاعره، وديما يحب يظهر بصورة القوي، صورة الإنسان
0: بالنسبة ليك
2: ولا يعطيك الصحة، صورة الإنسان اللي يحب يرفض أنه يظهر الضعف متاعه، اللي يحب ديما يظهر أنه إنسان يعرف كل شيء، يقوم بكل شيء على أحسن وجه، لأنه بالنسبة لي معناها ما عاشش الطفولة البسيطة، تحمل مسؤولية أكثر من عمره، والإنسان هذايا راهو معناها ما يشكش، معناها ما يشكش ولو حتى معناها
0: لوهلة
2: أنه هو غير قادر، بالعكس قاعد يقوم بهذاك الكل ويظهر في القوة هذيك الكل باش ما يعرضش روحه للظلم، باش ما يخليش حتى إنسان حتى ثغرة باش يقولوا احنا يتعديوا منها باش يوصلوا يظلموه، لأنه ما يحبش يعاود يتظلم مرة أخرى. الجرح الرابع جرح الخيانة. يقولوا خيانة، قل لك هو صغير من يمشي تجيه الخيانة، مع أنه الخيانة تجي من التفريق في المعاملة بين أولادنا، الكبير نحبوه أكثر وإلا الصغير نحبوه أكثر، وإلا اللي معني ناجح في قرايته نحبوه أكثر، ولا اللي مزيان نحبوه أكثر، وهذا للأسف موجود، أو اللي معناها نقولوا إحنا ينجم يتحمل المسؤولية نحبوه أكثر، هذا يأثر سلبا على شخصية الطفل. حاجة أخرى أنه نكذبوا على أولادنا وهما صغار، مثال حاجة بسيطة، اشري لي الحاجة هذه، شيء إن شاء الله أنجح وعمل كذا كذا، ونوعدك باش نشري لك، نوعدك باش نهزك، نوعدك هذيك، ومن بعد ما نفيوش بالوعود متاعنا، هذيك شو معناها؟ هذيك خيانة للمشاعر الصغير، لرغبات الصغير، هذوكم مثروا عائلات الكل للأسف. حاجة أخرى اللي هي بتبيع عدم الوفاء بالوعود، اللي هي عنا صدمات تجي من ناس نافقوا فيهم. ساعات الصغير مثال يحكي حكاية للأم، ولا يحكي حكاية لبوه، ولا يحكي حكاية حتى للأسرة في إنسان هو عنده فيه ثقة كبيرة، ومن بعد يجي يلقى الحكاية هي راهي حكاية بسيطة، يراها هي موجودة عند الناس الكل، هذيك راهي بتصير له صدمة معناها في ثقته في الإنسان هذاك، وهذاك الخيانة هذيك في فترة الطفولة. شنو باش نجر عنها؟ نجر عنها شخصية متحكمة، شخصية تحب، شخصية قوية، شخصية مسيطرة، شخصية ما تعطيش ثقة بسهولة في الناس اللي دايرة بيها، وشخصية تحب تتحكم في أدق التفاصيل، تحب تتحكم في حياة الناس، اللي هي كما نحكيه على النرجسي، ونحكيه الإنسان اللي يحب يتحكم في كل شيء، وهذاك اللي بعد باش تعمل برشا مشاكل في الحياة الزوجية، هذيك باش تعمل برشا مشاكل حتى في فترة المراهقة بين الأم والبو وبين المراهق. الشخصية الجرح الخامس اللي هو جرح الإهانة، ركزوا فيه برشا، راهو جرح اختير ويقعد مع الإنسان، لأنه بالحق يحسس الطفل، وقلوا احنا احساس بالإهانة والاحساس بالذل من اقوى واصعب الاحاسيس اللي ممكن يتعرض لها الطفل في فترة الطفولة. الجرح هذاك يجي من التقزيم، تقزيم للطفل. وعنا احنا ساعات ابسط الحاجات حتى بمجرد الكلام الجارح، حتى انت كي يجي يتدخل ويجي يعطي راي وتقول له اسكت
1: اسكت اسكت, اسكت
2: بربي تو انت تفهم منه اسكت انت برا بربي تي ابعد ابعد عليا تي بربي برا امشي. هذه مجرد حتى طريقه التعبير، حتى النظره للصغير بتقزيم هذاك راهو ياثر عليه سلبا. التنمر بالطبيعه، التنمر نلقاوه في المدرسه، نلقاوه حتى في العائله، التنمر حتى في العائله حاجات بسيطة انت باش تفدلك بها، مخيب وجهك، مخيب عينك، مخيب كذا يا كذا، هذاك راهو ياثر سلبا ويحسوا بالاهانه. العقاب علنا بربي الراو، ساعات مشاهد راوها في الشارع، والله اني قداش من مره نحب نتدخل ومن بعد نقول ليه اذا كان باش نتدخل دونك باش نتعرض اني بيدي نعرف شنو باش نجم يكون رد الفعل نتاع الولي. ساعات تلقى ام تكركر في صغيرها في الشارع قدام العباد في سوق وتضرب بالكف وتسب، هذاك معنيش شو تنتظر منه صغير بعد مش يصير
1: يتربى على العنف، معناها
2: باش يتربى على العنف والإهانة، ما عادش يحترم روحه اذا كان انت
1: محترمتوش
2: قدام الناس وباش يفقد ثقته في روحه. عندنا زادة عدم احترام الخصوصية، رغم أولادنا عندهم خصوصية، راهو ما نعتديوش على خصوصية أولادنا. وش بيك تسكر في الباب ووريني، وهات وريني شمخبي، وهات وريني تليف

0: بونك وحاجه يعني
1: يكون
0: اخرى
1: فما برشا ذكي من عند الوالدين وهو خايف رفيع
0: يعطيك الصحه. أي. تنجم انت تكون تعرف كل شيء على صغيرك، تنجم تتابع صغيرك من غير ما تحسوا اللي انت اعتديت على الخصوصيه نتاعو. مثال عادي جدا راهو صغيرك يوصل فتره مراهقه ويكون عامل هو حتى كود لتليفونه، معني مش بالضروره راهو اني نحسوا اللي هو مخبي حاجه ونحب نتجسس عليه، عادي راهو باسلوب لابق راهو بذكاء كبير. تنجم انت ولدك ما يعملش معناها متباس التليفون
1: وما عمل متباس
0: الا لانه متخوف، لانك انت ما عندكش ثقه فيه. كي تكون فما تربيه متوازنه راه اولادنا معناها نربحوا ثقتهم فينا بلوتو. هذا يا جرح الاهانه شو باش يخلي شخصيه مستسلم. شو معناها مستسلم؟ لأنه هو إنسان معناها عرفت وكأن حياته الكل عملها لصالح الناس الأخرى، لأنه إنسان باش يكون مبالغ في الطيبة بما يعبر عليه احنا بلغتنا العامية نية.
1: أي.
0: نية ساذج تلقاه معناها إنسان يحب شخصية المنقذ اللي حكينا عليها قبل. أي. شخصية المنقذ هو إنسان عاش جرح الإهانة في الطفولة متاعو، بش يكون إنسان يجلد في روحه جلد الذات باستمرار، بش يكون إنسان ديما مش عاجبته روحه، ديما إنسان يحاول يقدم اللي يقدر عليه للناس. علاش؟ باش يلاقي معناها بالنسبة لي التقدير. هو ما عندوش تقدير الذات وفي طفولته ما قدروه دونك تقدير الناس يمشي يجيبوا بالعطاء، العطاء المبالغ فيه وبإنقاذ معناها عيش شخصية المنقذ. دونك هذوما هما جروح الطفولة الخمس بالنسبة للناس اللي تابعوا فينا بربي. هو معناها في الآية الكريمة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دونك خليهم بالحق أطفالكم، خليهم بالحق زينة الحياة الدنيا. صحيح. لأنه اللي تعطيه أنت توا راهو باش يرجع لك بعد. ونبعدوا بربي، نبعدوا على ولدي ما يحبنيش، ولدي ما يسمعش كلامي، ولدي كذا ولدي كذا، لأنه هذاك أنت اللي بنيته وأنت اللي كبرته. دونك نتعديوا الفيسع فيسع للحلول،
1: فيسع
0: فيسع للحلول.
1: أنا حلول خلي الجمعة جاي خاطر توا عنا بوب. أنت كما جبت ورقة أنا عندي ورقة بوب.
0: في كلمتين انت اولا اعترف بالجروح اللي عندك. الماضي رانا ما نلغيوهوش، لكن الماضي نحاولوا نصلحوه. انت ابني حاول تبني ثقتك بنفسك، وحاول انت تتصالح مع طفولتك وتتصالح مع والديك. هذه حاجه مهمه برشا. وحاجه اخرى، لانه مش معناها فما جرح في الطفوله معناها مش نكونوا نقعدوا عايشين به، لا، ما دامنا احنا معناها كبرنا وصلنا لمرحله معينه رانا قادرين نتحملوا مسؤولية رواحنا وقاعدين نعالجوا رواحنا. وتوا هذايا نزيدوا نحكي فيه في مرحلة أخرى إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة كوتش سميرة صلوحي، معاك نوصل 11:54 دقيقة على موجتنا. مازال الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية. جوهرة
2: بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: الشتي.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جومايكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جومايكود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات.
2: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. بعد رصد اكتظاظ وضع حافلة احتياطية داخل محطة الواج بالعاصمة. وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج. واستياء عدد من الأولياء من تزامن الامتحانات مع عيد الأضحى. وفي تفاصيل أخبارنا، وفي إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول. وتم تشريك حوالي 9 شركات وطنية وجهوية لتأمين 350 سفرة إضافية خلال يومي الذروة، أي اليوم وغدا، وفق ما أكده المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل وسيمة قية، لافتا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجورة فام إلى أنه تم تسخير وصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة وجود اكتظاظ.
6: اليوم فما استنفار كلي من الوزارة، جاهزية قصوى الأصول، خاصة وأن فترة العيد باش تتزامن مع اجتياز الامتحانات. برنامج استثنائي بامتياز يمتد من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان. تم الترخيص فيه للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، مع لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي حوالي 45%، حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية حوالي 5300 سفرة منتظمة و 2400 سفرة إضافية على كامل الخطوط. اليوم الحافلات الكل متاع الشركات الجهوية والوطنية تحت تصرف الوزارة. اليوم معناش سقف محدد لحتى معناها وجهة، وين الطلب نطول أسطول إيميدياتمون. جبنا كذلك 7 شركات جهوية للنقل باش يأمنوا خلال كامل فترة الذهاب هذه الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وإلى غاية يوم الثلاثاء 26 ماي باش يأمنوا خطوط مباشرة انطلاقا من تونس العاصمة في اتجاه ولايات القروان، قفصة، القصرين، سليانة، جندوبة والكاف. وفي هذا الإطار باش يأمنوا هما وحدهم 300 سفرة إضافية انطلاقا من تونس العاصمة. حوالي 9 شركات ما بين وطنية وجهوية باش يأمنوا نهارين هذوما 350 سفرة في اتجاهات مختلفة من الجمهورية التونسية.
5: كذلك أفاد المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل وسيمة قية بأنه تم وضع حافلات احتياطية داخل محطات الواج لاستغلالها في حال رصد اكتظاظ كبير نحو وجهات معينة. وتم بالفعل استخدام 12 حافلة احتياطية بمحطة المنصف باي خلال يومي السبت والأحد المنقضيين لعدد من الوجهات بعد تسجيل اكتظاظ كبير داخل المحطة.
6: كذلك زاد في إطار تعزيز عرض النقل بمحطات اللواج بتونس العاصمة، حطينا معنا حافلات احتياطية تابعة للشركة الوطنية للنقل ببنزرت والشركة الجهوية للنقل بنابل لاستعمالها في صورة وجود اكتظاظ على بعض الوجهات. نحن وفرنا من نهار الجمعة وتم استعمال 12 حافلة احتياطية يومي السبت والأحد في اتجاه فاقس، جابس، قفصة، سيدي بوزيد، القصرين والمهدية، وذلك انطلاق محطة اللواج بمنصف باي. نحن الأولوية لسيارات اللواج بالتنسيق مع أهل هنا رئيس المحطة في صورة معناها ما فماش وجود سيارات متاع اللواج وفما بعض الاكتظاظ على بعض الوجهات، المراقبين متاعنا موجودين غاديك باش يستعملوا الحافلات الاحتياطية ذي في الاتجاهات اللي تم ذكرها. صار شوية اكتظاظ يومي السبت والأحد على مستوى محطة اللواج، وفرنا 12 حافلة احتياطية. نحن عنا أكثر من 20 حافلة احتياطية ما تم استعمال 12. اليوم إن شاء الله فما ذروة زادة، فما استنفار قصوى زادة على مستوى منصف باي.
5: الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهيلي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. موضحا الوزير أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين، مشيدا الوزير بما بذله أعضاء مكتب حجاج تونس من جهود صادقة أثمرت هذا النجاح، وذلك بشهادات الحجيج الذين عبروا عن رضاهم وفق بلاغ نشرته اليوم وزارة الشؤون الدينية. بعد انتهاء الأسبوع المغلق لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، تنطلق اليوم امتحانات الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث لتلاميذ الابتدائي التي تتزامن مع عيد الأضحى، وهو ما أثار امتعاضا

0: كبيرة كملت ديجا مشيت بدأت تعمل في لي فاكونس بتاعها والبنات ابتدائي حضروا يعني بصعوبة ما همش مركزين. عندي الصغيرة تقرأ السنة الأولى قالت لي ماما وقتش نولي حرة طليقة ديما تقول لي ماما دمرتوا لي طفولتي أنا مانيش قاعدة نلعب نهار كاملوا احنا نقرأ ونقرأ ونقرأ حق الأجواء في المنزل مش لطيفة حتى طرف أنا بيرسونيل معطيتها صغار مانيش حاسة بالعيد ومش مفكرة فيه أصلا يعني بالنسبة لي أنا الشابيتر في مخي هو الامتحانات مش العيد يعني
1: انا عندي بنتي 6 ماني كملت ولدي سنه الرابعه ابتدائي الحق قال قلقت ماما علاش اختي هي مرتاحه وانا مازلت نقرا كل القصات هذوك نتاع ترتاح النهار وترجع وكذا ديجا هما يتعبوا الصغير اجواك في الدار ماهيش هي صدقني بالسيف بالسيف ما هكا نرجع له بشويه بشويه نقولوا عايش ولدك مش تكمل هكذا صراحه يلزمهم يشوفوا حل في العطل في الصغيرات يعني كيفاش الصغيرات مازال والكبار كملوا ديجا بصراحه ستريس والله صدقني ستريس العيد بالحق بالنسبه احنا ما فماش كل الاجواء نتاع العيد كل فرحه كل اللي الصغير يبدا روحه مرتاح كذا ما فماش صدقني ماهيش موجوده الحكايه هذيك ماهيش موجود فما حتى عبد تسكن البرة تسكن بعد فهمت بطوا ماهمش مش يمشيو على اساس الامتحانات والكل
2: الاشكال كارهم كملوا تحسهم ما همشين بالعيد اول حاجه العطله شويه تقول له ادخل حضر يقول لك لا نحب نلعب بالعلوش انا البارح صار لي هكا وعلى تروى سومين معناتها تحسها طويله معناتها كارهم سومين واحده كيما كل مره تكفي فما برشا اولياء غدو قال لك ما احناش نجيبوا صغارنا عشان نتنقلوا من ولايه الى اخرى معناتها يلزمنا وقت والعطله ما عمرها ما صارت عطله بتاع عيد اضحى بيومين برك زاده
3: هو ستريس الكوليكا على الوالي وعلى التلميذ طيب تقسم لنا انت امتحانات على 3 جمعات اللي هي نورمالمون كانت جمعه واحده سبت الناس كل تكمل وتروح ويوفى كل شيء ولينا على 3 جمعات مع ستريس العيد وغليل مع عيشه ومع العلوش ومع كل شيء وليت الاولياء نوعا ما سلمت وما عادش كيما العاده اللي هي بصغار على خاطر ماك تعرف 3 جمعات راهو جمعه الانسان تطلع روح فخليك انت 3 جمعات
4: حرب بيان سور شنو هي واحد راقد وواحد يمشي يقرا الصباح بالحق كارثه على اتم معنى المقاييس كوسوسوا التوخيره نتاع الامتحانات وقسمينها بعد العيد وقبل العيد اللي صغير شي يلقى روحه اوتوماتيكمون ولا شيء ماش عنده طاقه باش يكمل موتيفاسيون ما عادش ما فماش زيرو موتيفاسيون دونك شنو تلقى روحك انت في حرب متواصله في الدار اقرا ريد خلي خوك راقد واقرا معناها ولا خلي اختك راقده واقرا اللي هي كارثه بالحق كارثه قرار غلط ظلم الصغار والأولياء أنا فيش اللي حتى المعلمين مظلومين فيها الحكاية راه
5: نحن كأولياء مش نتعبوا معناها نروحوا ونرجعوا نجاروا وانا مش راحوا القروان وليه ما عملوش حساب انه الكيس باش يتعبى وما خمموش انه والله اللي قدر تصير حوادث يعني الناس كلها مش رجعوا مع بعضها صغارهم يقروا يعني ما خلونيش حتى نتبننوها لي وفتره العيد لما اشتقيها ليه هي فك الحوسه وفك لا مش نجم تقري صغيرها يعني صغير مش يرجع ناسي مش فيهم شيء
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق وقللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة لاتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام لكن لا يمكن لأحد أن يقول أن الولايات المتحدة وإيران توشكان على التوصل إلى اتفاق. ختام أن حزب الله يعلن عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان فيما أفادت وسائل أعلام عبرية بإصابة مبنى في المطلة إثر سقوط مسيرة مفخخة دون وقوع إصابات.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
8: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم
9: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
8: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
9: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
8: اس ام اس على 85 990
9: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال عجيل انرجي 5G. أجملكم

0: Infosport.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
2: مستمر و 12 دقيقة مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني. المكتب الجامعي حدد موعد السفر نتاع ليكيب ناسيونال اللي باش يكون نهار 30 ماي للعاصمة النمساوية فيينا. السفر باش يكون في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا لخوض المقابلة الودية الأولى قبل المونديال باش تكون ضد النمسا في فيينا نهار 1 جوان، ثم التوجه إلى بلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل. حكينا على المنتخب الوطني اللي واصل طربسه في مدينة تبرقة اللي عرف التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق. هكا 20 لاعبي موجودين على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي اللي هم مهيب الشامخ، بن حسن دحمان، بن حميدة شواد، حاج محمود، هيكل الشيخاوي، اسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العيار، إيان فاليري، مرتضى بن والناس، آدم عروس، الياس العاشوري، راني خديرة، منتصر الطلبي، أنيس بن سليمان، الياس سعد، الياس الصخيري، واللاعب عمر الرقيق آخر الوافدين. ستة ملاعبية مازالوا ما وصلوش للمنتخب ومازالوا على ذمة فرقهم اللي هما علي العابدي، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونكتي، حنبع المجبري، وريان اللومي. منتظر وصولهم يكون ما بين اليوم وغدوة لاكتمال النصاب قبل شد الرحال إلى فيينا لخوض المقابلة الودية الأولى ضد المنتخب النمساوي. نحكيه على البراج في الرابطة الثانية. اليوم برشا تشويق في الدور نصف النهائي. العنوان الكبير هو التواجد في النهائي من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى وللالتحاق بكل من حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. دونك اليوم في البروغرام انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد حمام لنف يست باش تكون تيليفي أولى، وفي عليف متفرج الملعب الجيب سفر النضال باش يكون أمير العيادي، والمقابلة باش تكون تيليفيزية على الوطنية. شرط إلى ركلات الترجيح لتحديد الأهل إلى نهائي البراج. ونذكر أيضا مدام حكينا على الرابطة الثانية، المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير رسميا تتلعب نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من الأربعة متاع العشية. رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري السيد مسلم النادي مهامه إلى حين أن خارق العادة انتخابي. على النادي الافريقي ممثل كرة السلة التونسية في البال بعد الهزيمة في المواجهة الأولى في الدور الربع النهائي في كيغالي ضد أهلي بنغازي الليبي بفارق نقطة وحيدة 88 مقابل 87. النادي الافريقي يلعب اليوم انطلاقا من مطلثة الجيم 2 ضد نفس الفريق اللي هو أهلي بنغازي، وفرضية التأهل للمربع الذهبي. الافريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الأقل للتواجد في الدور نصف النهائي. مدرب المنتخب الإسباني دي لا فونتي أعلن منذ لحظات عن القائمة اللي باش تخوض المونديال. أبرز المفاجآت غياب كل ملاعبية الريال، ما فما حتى لاعب من ريال مدريد، في المقابل فما 8 ملاعبية من نادي برشلونة. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم نيس الذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فهم بوينت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فهم. شاهي طيبة.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم انفو سبور.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: Publicité.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
0: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: نص نهار 30 دقيقة على وجهة الدنيا وفيها رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبحية بفقرات بريتم متاعنا. بعد شوية نمشيو إلى قفصة مع مراسلنا عبد القادر جلالة. ما خلينا مع الدكتور رياض مرابط نرجو لأصل الأشياء وفقرة أصل وفصل اللي من خلالها نحكيو على ألقاب العائلات. دونك لقب قرد باش يحكي لنا عليه بأكثر معطيات وتفاصيل الدكتور توت سويتا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو في أجر عرفان في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. عائلة كبيرة شهيرة موجودة في الوطن قبلي خاصة في جهة نابل والحمامات وهي عائلة قرط. مش معناها قرط وماذا يعني هذا الاسم وشنو أصل العائلة هذه؟ ساعة قرط بالقاعة مش بالجاء مش بالجيم المعجمة. وقرط ما عندهش علاقة بالقرط متاع النساء معناها البلوطة تقول أنت والخرص خاطر الأخراس السماء وأقراط أيضا. إنما هذه العائلة التي تمتلك هنشير معروف وانتي ماشي نابل ما بين بلي ونابل قبل ما تدخل نابل يعطيك موقع كبير جدا اسمه هنشير قرط وكان في الأصل على ملكية هذه العائلة عائلة قرط. هذه العائلة هي في الحقيقة عائلة تركية الأصل جاءت مع الغزو الهلالي وأكيد أنها تتبع للطغمة العسكرية التركية ويعني أخذت بشكل أو بآخر هذه الأراضي اللي هي بطبيعة الحال في أصلها من ملكيات الدولة واللي سيطر عليها عناصر من الجيش العثماني. وعبارة قرط مازالت موجودة في اللغة التركية الحالية والقديمة كورت بمعنى الذئب. وإذا كما نقول وحنا دار الذئب بكل بساطة هذاك هو المعنى الأصلي لعائلة قرط وهذاك هو أصلها التاريخي وهذاك أصل تسمية هنشير قرط. الهنشير دائما في العادة هو أرض زراعية كبيرة وكانت من ملكية الدولة أو منطقة فيها آثار قديمة جدا. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

0: inclusiv Arășeaua FMTV.
1: بس نهار خمسة وثلاثين دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبح. هيا نمشيو إلى قفصة توت سويت مع زميلنا ومراسلنا عبد القادر جلال. نحكيو على تسجيل حالات تسمم في قفصة. تفاصيل عندك عبد القادر. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك هبة. ومرحبا بكل السادة المشاهدين والمتابعين. إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بك لحظة بلحظة في الأخبار في كل مكان مع كابوتشينو. أهلا وسهلا. مرحبتين.
1: إن شاء الله ديما هكا تكون الأخبار حاضرة عبر موجاتنا. لكن يبدو أنه الخبر معناها حالات تسمم سيعتمنا على الحالات. أكدنا وين بالضبط وشنو اللي صاير. يبدو أنه السبب هو مرتبات. دونك المعلومات كل عندك عبد القادر.
2: كما حكيت هيبة هو قدر الله ما شاء فعل. يعني استقبل المستشفى الحسين بوزيان في قفصة 44 حالة. 44 حالة معناتها في آخر تحيين اللي يعني منذ قليل كنت موجود في مقر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وخذينا الخبر من المصدر من عند الـ يعني الـ سي عمر العبدلي اللي هو المسؤول على الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية. في آخر تحيين كذلك زادت تحولت للمستشفى الجهوي لحسين بوزيان باش ناخذوا المعلومات باش نعطوا المعلومة بالضبط. كما قلت هو راهو في البداية قدر الله ما شاء فعل. هذه حاجة كاتبة يعني كما في الصيف تنجم تتعرض المواد النجم ناكلوها معناتها لحالات من التسمم المواد الأساسية لصنع المرطبات. كما قلت مستشفى قفصة استقبل 44 حالة كما قلت يعني جراء تسمم تناول مرطبات يعني فما جاتو ميلفي. الحقيقة الموضوع بدأ من نهار الجمعة يعني من ما هو كي ناكلوا حاجة ثبت ولحد هو بعد نهار ونهارين بتصير معناتها التفاعل وتصير معناتها حالة التسمم. المستشفى الجهوي كما قلت استقبل 44 حالة. تم إيواء 12 حالة منهم في المستشفى. البقية معناتها المناعة متاعهم يعني باهية وغادروا المستشفى. معناتها الجديد وأنه صار غلق الوقتي للمحل في انتظار يعني
1: خلينا نفهم قدور يعني كيفاش تم رصد كل هالحالات يعني 44 حالة يعني كل واحد مشي خذيه
2: 44 يمشي للتعجيلي يسألوه ما فما غادي الأطباء والفرامل اللي يقولوا شنو كليت بالضبط يعني مش يسألوه داكو. يسألوه شنو تناولت في الفطور شنو تناولت في الغداء شنو كليت في العشاء. معناتها تم حصر يعني الموضوع داكو. في أنه يعني العباد أكثر شيء جاتو ميلفاي مثلا شو ميلفاي الحاجات هذيك يعني مبدئيا معناتها حصر الحاجة هذيك. والإطار الطبي تدخل معناتها تدخل كما قلت تم إيواء معناتها 12 حالة وما توا حاليا 7 بركة حالات البقية يعني خرجوا. الأعراض كما تعرف معناتها سخانة فشلة حالات تقيؤ حشاكو معناتها ردان الكل. هذا هو تقريبا يعني معناتها شنو اللي صار في ولاية قفصة في هال 24 ساعة.
1: إن شاء الله ربي يحفظهم يقوموا سلامات. دونك حابين ديما ناخذوا آخر تحينات الأخبار وكما قلنا مع مراسلين يعني نقدموا لهم تحية. شكرا ليك عبد القادر جلال. دونك على مدنا بمعلومات ترجو تلقاوها وتقراوها ديما على موقعنا johrfm.net. مازلنا موصلين معكم الغونديفو ديما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم قدر الله ما شاء فعل. ديما ما كلت نشجعوا على ما كلت الدار مش ما كلت الشارع لكن فما أماكن اللي تتقايد بالسلامة الصحية دونك ويكون فما لو كنترول وكيف كيف زادا كيما باش يوكل غيره يعتبر روحه هو باش ياكل الماكلة هذيك. دونك مع ارتفاع درجات الحرارة ديما ردوا بالنا منين نشريو ومنين ناخذوا وتكون إن شاء الله الأمور سلامات. يلا احنا مازلنا مواصلين معكم الماضي حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

نهار و 57 دقيقة هاكا وصلنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ 2/25/2026 موافق ل 8 ذو الحجة 1447 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا فقراتنا متابعتنا للأخبار ترجو تلقاوها ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام على لي سبور نتاعنا الكل على تيك توك على انستغرام خليكم ديما كونكتي في المتابعة لكل المستجدات. احنا ليكيب الكل تسلم عليكم جيجي جهير حومة في الإخراج شكرا ليك تحياتنا زادة النرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال شكرا ليك جمال بوقديدة في التنسيق العام وكنت معكم هيبر لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر اف ام. خليكم مع جو الحضرة في انتظار بسمة سعيدة يتقدم لكم آخر التحيينات. إن شاء الله نقولكم أدمار ودوبلكم على رواحكم تشاو باي.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
0: بوبليسيتي. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدت الشركة الجهوية للنقل بنابل بمناسبة حلول عيد الأضحى برنامجا خاصا لسفرات يومي الأول والثاني من العيد، حيث أعلن مدير الاستغلال في الشركة عن تجنيد كافة الإطارات والأعوان ليكونوا على ذمة المسافرين بهدف ضمان قضاء العطلة في أفضل ظروف، وفق تصريح ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة لمراسلتنا روض العلكي.
5: نعطيكم بسطة اليوم على تحذيرات الشركة بخصوص استعدادات خاصة بعيد الأضحى المبارك. وقع برمجة سفرات بدأت التحذيرات من 22 مي تتواصل حتى بعد العيد حتى 1 جوان. الشركة وضعت على ذمة الإدارة العامة للنقل البري 5 حافلات للضرورة استعمالها في محطات الواجهات بمصر باي وباب سعدول في خطوط طويلة. في نفس السياق قامت الشركة بتوفير عدد معدل 30 حافلة يوميا ابتداء من 22 إلى يوم 25 لتأمين خط تونس سليانة بعرادة اللي خذته من مشمولات الشركة الوطنية. لكن الشركة الجهوية تدخل معنا في معارضة مجهودات الشركة الوطنية للنقل المدن. كيف بالنسبة للشركة قامت بتوفير خطوط عادية تاعها، كذلك فما خطوط تدعيم الخطوط العادية بمعدل يوميا على خطوط بمعدل 164 سفرة يوميا داخل المعتمديات، وساق تدعيم هذه السفرات عند الضرورة بطبيعة بمعدل 15-17 احنا والضرورة. كيف قام الشركة

0: تعيد في علاقتي الدبلوماسيه. كل من المنطقه الشماليه نستريم قريب يعني هواريه، كيف عندنا في المنطقه الوسطى هنا عندنا فرق اللي هي فرشه جرامبيريس، دور رئيس الوقوف على جاهزيه حافلات فروع منزل بوزلفه من خلاد جرامبيريا، كيف المنطقه الجنوبيه هنا بالحرامات بالعليوه عندنا فرق فنيه للموضوع الجماليه.
1: وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مؤخرا اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الوطني للطاقة المنعقد في إطار الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس الوكالة. تندرج الاتفاقية الأولى المبرمة مع المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي في إطار دعم التعاون في مجالات النجاعة الطاقية وتثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في هذا القطاع، وفق ما ورد بصفحة الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتأتي الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع شبكة مبادرة تونس ضمن مشروع جرين ستيبس المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالي الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة

0: الرسمية أن الرئيس الصيني التقى اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران. فرنسا من جهتها تعد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز يمكن طرحه إذا كانت الظروف مواتية. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لطرح نص أيضا للتصويت قد تعده روسيا والصين ينحاز ضد طهران. على الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في موقع مستحدث في محيط بلدة العديسة جنوبي لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: الخميس من بعد الساعة 8 ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: زين بداية للجميع، أهلا وسهلا، اختار الالتحاق بنا في جوهرة اف ام المحقق بلوس الاثنين 25 مايو جمعة العيد. من توا نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين، إن شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم، على حبيبكم، على صحة والأمة العربية والإسلامية الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تجديد هذا اللقاء معاكم، حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. المحقق بلوس نلتقي اليوم وغدوة إن شاء الله ثلاثة، وبعد نفسح المجال للعيد وأفراحه لنعاود اللقاء بكم إن شاء الله بعد العيد. اليوم شنو نقترح عليكم؟ زوز من القضايا اللي باش يهزونا لشنو ينجم يصير ساعات في دروج سانسور دوزيام تروازيام كاتريام إتاج، بارشة حاجات تنجم تصير. سر الطابق الرابع، أول القضايا اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة. قبل ما بعد شوية قلكم شنو يسناك في الجزء الثاني وشنية القضية اللي باش نمشي ونحكيه تفاصيلها. المحقق بلوس توا بدينا، سر الطابق الرابع، أول القضايا اللي نقترحها لكم اليوم. متابعة طيبة للجميع. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

الفلوس مع حمزة البلومي. قصتنا لليوم اجتهزنا للشقيقة مصر، وتحديداً قرية صغيرة اسمها قرية دهشور تابعة لمحافظة الجيزة.

ترجع بنا أحداث القضية لنهار 23 جويلية 2023. الوقت كان تقريبا 11 متاع الليل. الناس شدة ديارها بالطبيعة وقيت نوم. الهدوء مالي أرجاء القرية، لكن في ثواني هذا الهدوء يتحول إلى عاصفة متاع صياح. صوت وعياط كان جاي من واحدة من الشقق في إحدى العمارات، استغاثة وصياح. الناس قامت مفجوعة على الصوت، خرجوا من ديارهم مربوثين، شفما إن شاء الله لباس. والصوت ماشي ويقوى، صوت امرأة باين، امرأة تبكي وتطلب في النجدة. سكان العمارة ساعة تبعوا في ساعة في ساعة مصدر الصوت، وإذا بيهم في الطابق الرابع وتحديدا قدام شقة ولد عمهم محمد عبد النبي. يا لطيف إن شاء الله خير، إيش فما في هذا؟ مش صوت دينا مرته؟ شبيه تعيط زعما تعاركت هي ومحمد، محمد يعنف في مرته؟ تلا يعرفوه بالباهي، الرجل مش متاع هالنوع من المشاكل. الوضع ظهر فيه خطير. قرروا الجيران بعد ما دقوا دقوا ما فما شكون حللهم، خلعوا الباب ودخلوا يشوفوا شفما. أول ما دخلوا إذا بيهم يتفاجئوا بحالة الصالة متاع الدار، كل شيء مرمي في القاعة، عفاف مقلوب. وشنو هذا؟ هاي بقايا دم زادة، وهما سرحين يشوفوا في المشهد اللي قدامهم. ما زالوا يسمعوا في صوت دينا تعيط، أما صوتها جاي من واحدة من الغرف. توجهوا سريعا يلقوا باب الغرفة مسكر من البر، تم شكون مسكروا بالمفتاح من البر. حلوا بك المفتاح ودخلوا. المرأة يلقاوها منهارة من البكاء، هي وولدها في البيت، وجهها ساعة هي أصفر وشعرها مشبشب. إيش بيك يا دينا لباس؟ دينا مش باش تجاوبهم. أول محل وكل باب باش تخرج من البيت وتمشي البيت نومها تجري، وهي تردد في كلمة واحدة، محمد محمد محمد. أول ما دخلت البيت النوم باش تزيد تعيط على طول صوتها، وغادي الجيران اللي مشاو يجري وراها تصدموا باللي شافوه. محمد فوق الفرش وكله دم، الدم في البلايس الكل، في القاعة، في الحيوط، حتى في الباب. مشهد صدم الجميع. سيتم إعلام أعوان الأمن والإسعاف اللي سريعا جاءوا على عين المكان. المسعفين ساعة بمجرد وصولهم بشعلوا أنه محمد مات. نقلت جثته للمستشفى وأوحيل على الطب الشرعي. في المقابل انطلقت الأبحاث الأمنية، والبداية كانت بسماع دينا. دينا باش تقول للمحققين أنها كانت راقدة هي ورجلها في بيت النوم بصفة عادية، لكنها باش تفيق فجأة على صوت. حلت عينيها لقات شخص قدامها ملثم، ما يبان من وجهه حتى شيء، قاعدة تشوف كان في السكينة اللي هززها في ديه، ويعمل لها إشارة ويقول لها قوم معايا وانتي ساكتة. قالت من الخوف ما عرفتش شنية نعمل. جد بش تدور تفيق رجلها، لكن حط لها السكينة في رقبتها وحط يديه على فمها وشد قومها. قالت وانا نحاول اني نفك روحي منه لكني ما نجمتش. وصلني هكاكة للبيت الأخرى، البيت اللي فيها ولدها راقد، وقال لها لو كان تعمل حس نرجع نقتلك أنت وولدك. من بعد سكر عليها الباب بالمفتاح ورجع البيت النوم اللي فيها رجلها. ثواني قالت وسمعت صوت راجلي عايت وقال له شكونك أنت وشنو تحب؟ ومرتي ويني وولدي وين وشنو عملت لهم؟ لكن من بعد قالت فقدت صوت راجلي جملة، ووقتها بديت نعيط ونطلب في النجدة ونضرب في الباب، ما كنتش نعرف اللي هو قتل لي راجلي. المحققين قاموا طبعا برفع البصمات لي في الدار. في المقابل المحققين مش لقاو آثار تكسير في شباك الكوجينة، ربما يكون المجرم ادخل من غادي. بخلاف أنه دينا باش تأكد أنه فما برشا حاجات ثمينة في الدار تسرقوا، المحققين افترضوا إذن أنه ربما الجاني هذا قام بالجريمة بدافع السرقة.
لكن الحقيقة إذا كان هو دخل باش يسرق، علاش يقتل فيه محمد وعمل هالسيناريو هذا الكل؟ إلا إذا كانت السرقة دموية وفما دافع آخر وراء الجريمة. عموما كان لازم على الأمنيين أنهم يحلوا الكتاب على محمد باش ينجموا يحلوا لغز هذه القضية. محمد عبد النبي عمره 33 عام، عاش في أسرة وضعها المادي متوسط، لكن عائلة محمد الحقيقة كانت عائلة مترابطة ومتفاهمة بينات بعضها. محمد من صغرته كان إنسان مسؤول، الساعة هو يحب يخدم ويحب ينطر الفرنك ويصرف على روحه ملي هو صغير، وهذا اللي خلاه يوصل للمرحلة الإعدادية وبعدها يقرر أنه يخرج من القراية ويلتحق بسوق الشغل. في البداية خدم مثلا كمساعد في بعض المتاجر في المنطقة، وكيكا بدأ يكسب في شوية خبرة وبدأ يتعلم في شوية أمور تجارة بيع وشراء، حتى جاته فرصة أنه يخدم في واحد من معامل الخياطة، وكان هو المسؤول على مراقبة السلعة الكنترول كاليتي، السلعة اللي تخرج تتوزع على المحلات. والحقيقة محمد بين قديش هو راجل خدام وتعلم الخدمة في وقت قصير برشا، بل حتى أنه تعلم الخياطة، ومن خدمته هذه صور الخير والبركة. فلوس مكنته أنه يشري دار دويرة صغيرة، فكالعمارة اللي يسكنوا فيها أعمام بوه والعائلة الموسعة، ومع الدار مديدة أخرى وشراء كريه بصغيرة. وكان كل مرة يدخر شوية فلوس باش يحقق حلمه ويحل مشروعه الخاص، خاطر هو حلمه أنه يعمل معمل حوايج متاعه. وفعلا في غضون سنوات قليلة محمد باش يحقق حلمته ويحل مشروعه. والحقيقة أنه الحرفاء كانوا يجيوه بالذمة، خاصة وأنه اكتسب اسم وشهرة باهين في فترة خدمته في المعمل اللي بدأ فيه. كانت حياته ماشية كما هو يحب وأكثر، وكل شيء متوفر والحمد لله، الدار والكرهبة والخدمة والفلوس وعملناها. شنو بقى؟ صحيح أبقى كان أنه يخمم في العرس، هذاك علاش أمه وأخوته البنات هما اللي تكفلوا يختاروا له بناية على كيفهم، وبش يجي اختيارهم على شابة صغيرة وبنت عائلة قالوا له اسمها دينا، عمرها 17 سنة وقتها. وكان ذلك كذلك، تمت الخطوبة بين محمد ودينا، وسريعا في بضعة أشهر صار العرس في أفريل 2020. الحقيقة الكوبل عاشوا سعداء متفاهمين، بعض الخلافات كانت بيناتهم، خاصة وأنه فارق العمر كبير شوية، هي عمرها 17 وهو وقتها في أواخر العشرين، لكن رغم هذا إجمالا كانوا متفاهمين. باش يرزقهم ربي بمولود زين بعد ولادة زين بفترة بسيطة، دينا بدأت تحكي لمحمد على رغبتها في أنها تحب تخت. محمد رغم اللي حالته المادية مززي معناتها ويفضل، وبالتالي ما تفرضش أنه مرته تخدم باش تعاونه على المصروف، إلا أنه مش باش يرفض مادام هي تحب تخدم، باش يكري لها محل في المنطقة قريب من الدار ويعمله لها حانوت بوتيك تحويج. أو كبتبيعته هو يخيط وولت عندهم توا نقطة بيع. عموما تستقر حياة الكوبل على هذا النحو للنهار اللي يتلقى فيه محمد مقتول في داره. بالبحث في حياة محمد وعائلته كما شفتوا ما لقاوش المحققين حتى خيط ينجم يوصلهم لتحديد هوية الجين، بالتالي كان لازمهم يشوفوا ثنية أخرى للبحث على شخص غريب ربما في هذا المكان. في المرحلة هذه المحققين التجأوا لسماع الجيران، والحقيقة أغلبهم شأكدوا أنهم ما شافوا شيء غريب ولا يدعوا للريبة، إلا جار واحد برك. جار عطال المحقين معلومة كانت بمثابة خيط رفيع في هذه القضية. السيد هذا هو عبد المنعم، جار الضحية محمد، سكن في العمارة اللي مقابل العمارة اللي يسكن فيها محمد، وعنده حانوت عطرية في نفس العمارة اللي يسكن فيها. عبد المنعم قال للمحققين أنه لاحظ حاجة غريبة توا عنده شهرة سيد المحقق،
أشنية هالحكاية هذه سي عبد المنعم؟ سيد المحقق، ما يخفكش أنا عندي العطرية متاعي في العمارة، كل يوم نحط كريسي قدام باب المحل ونبقى قصر في الوقت ونتفرج على الماشي والجاي ونقيد شوية حوية. عاد من الحاجات اللي لاحظتهم أنه بعد ما المرحوم محمد كان يخرج للخدمة، مش مرة مش اثنين مش عشرة، مرتو دينا الطل من شباك دارها، ما هما دارهم في الكاتريام ايتاج، في نفس الوقت اللي هي تبدأ الطل فيه من الشباك لاحظ ديما أنه فما شاب يبدأ يدور في المنطقة وراسه ديما الفوق، كأنه سيد المحققة كأنه يخزر للكاتريام ايتاج، ومن بعد فجأة يختفي عن الأنظار. شنو تحب تقول؟ تقصد أنه كان يطلع لدار المرحوم في غيابه؟ لا سيد المحقق، أنا ما نقصد شيء، أنا ما شفتوش يطلع من باب العمارة، ما نكذبش، لكنه يختفي فجأة. وفي نفس الوقت دينا مرت المرحوم تسكر الشباك. حقيقة سيد المحقق أنا شكيت أنه دينا تنجم تكون ربما تخون في المرحوم، لكن مش متأكد. شهادة عبد المنعم أعطت الحقيقة للمحققين طريق جديد في البحث. سريعاً باش يقوم المحقق الساعة بأخذ إذن لحجز تليفون دينا. قالوا لها إجراءات روتينية، باش يعملوا فحص صغير عليه ويرجعوه لها. هز التليفون، بعثوا للشرطة الفنية اللي بدورها قامت باستخراج سجل التليفونات والرسائل متاع دينا في الفترة الأخيرة. وهنا ابدات الاكتشافات. من خلال فحص تليفون دينا توصل المحققين معلومه مهمه. من حوالي توا عام ونص دينا قاعده تتواصل مع رقم بشكل شبه يومي، بل اكثر من مره في النهار، صباح وليل، تليفونات واس ام اسات، رسائل. الشخص هذا كان معروف بالنسبه للامن، بل بالنسبة لعائلة الضحية محمد زيد. الرقم اللي لقاوه يرجع لمحمد واحد آخر، أما هذا محمد عادل، احنا تنسميوها عادل بشكل هيك نقص ونزاع. هشكون وسي عادل هذا؟ هو ولد عم راجلها، يعيش في نفس المنطقة مش في نفس العمارة السكنية اللي يعيش فيها محمد. الرسائل السمسات اللي لقاوهم المحققين في تليفون دينا كانت رسائل مريبة، رسائل تأكد أنه فما علاقة محرمة بيناتهم الاثنين، بل المريب أكثر أنه من خلال التدقيق في سجل تليفونات دينا اكتشفوا المحققين أنها كانت على تواصل مع عادل ليلة الجريمة. بالنسبة للمحققين إذن أصابع الاتهام الكل ستتوجه لدينا والعاشق السري عادل. شكوكهم باش تزيد تتأكد مع تقرير الطب الشرعي اللي صدر في الأثناء، واللي يقول أنه الضحية قبل ما يتم إنهاء حياته بالضربات اللي كلاهم على راسه تعرض للتسميم. يقول تقرير الطب الشرعي أنه الضحية تناول كمية كبيرة من سم الفئران. اللطف عليكم. استناداً إذن للمعطيات الجديدة لوصولها المحققين، باش يتم سريعاً إلقاء القبض على دينا وعلى محمد عادل، وتمت إحالتهم الزوز للتحقيق معهم. في غرفة التحقيق كان دينا قاعدة إيديها بين ساقيها، بدنها يرعش وعينيها ضايعين. قعد قدامها المحقق واسألها: مدام دينا، شنية علاقتك بولد عم راجلك محمد عادل؟ وإذا بعلامات الصدمة ترتسم على وجه دينا اللي بدأت تتوكوك بالكلام. محمد عادل عادي سيد المحقق، صحاب بالباهي، هو ولد عم راجلي، هك قلتها. شو تحب تكون علاقتي بيه؟ معناها سيد المحقق، ما
مرة أنا في حانوتي جاوني مجموعة من الشباب قلقوني، هو الحقيقة بكل شهامة دافع علي وقتها بالأمارة، زاد أعطاني رقمه قال لي كي تستحقني كلمني. ذيك هي معناتها الحكاية سيد المحقق، ما ما ما ما ما فماش حاجة أخرى. باهي مدام دينا، كيفاش تفسر لنا المساجات هذوما اللي بينك انت وولد عم راجلك الشهم؟ وقرا لها شويه مساجات. وقتها التزم الدين الصمت وكانت تبلع في ريقها بالصيف. باهي خلينا من المساجات والتليفونات مدام دينا، قولي ترى كيفاش نجم تفسر لنا التصاور هذه اللي لقيناها في مساجاتك انت وعادل؟ وهنا دينا في صمت دموعها بدات تنهمر، زادت سكتت شوية وبعد قالت للمحقق: أنا مستعدة نعترف بكل شيء سيد المحقق. وبدات في رواية تفاصيل مرعبة على شنو يصير داخل المنازل اللي تبدو من بعيد آمنة. دينا باش تقول أنها كانت تعرف عادل ملي عرست برجلها، ما معرفتها بيه كانت سطحية جدا، لكن من حوالي عام ونص تطورت العلاقة. ما نعرفش كيفاش، قالت هو عاوني واعطاني رقمه وقال لي أي حاجة تستحقها كلمني وين نجيك، ومن وقتها العلاقة بدأت تاخو منعطف جديد. رجلها كان ديما غايب على الدار وهي كانت يوميا وحدها، ومحمد عادل كان هو اللي مالي عليها الفراغ الكبير اللي خلاه رجلها، كان يكلمها يوميا يبعث لها مساجات بشكل مستمر تدريجيا ولا يتغزل بها ولعب على النقاط الحساسة اللي فيها، أعطاها الاهتمام اللي هي فقدته من رجلها، وبشوية بشوية وليت تحس في إحساس غريب معها، إحساس فقدته توا من فترة مع محمد رجلها. قالت بدأت علاقتنا تتطور من تليفونات ولينا نتقابلوا، أول ما يخرج راجلي يخدم الصباح كنت نكلمه وقلوا لي هو خرج إيجي عادل، أما ما يدخلش حدا من باب العمارة وإحنا في حي شعبي، يراقب الشارع بالباهي، من بعد يطلع على المواسير يقولوا المسارة الجعب ويدخل من شباك الكوجينة. وبقات حياتهم على هذا المنوال تقريبا عام كامل، يتقابلوا بشكل شبه يومي ما عدا نهار الجمعة. لا مش على صلاة الجمعة، لا نهار الجمعة، خاطر محمد رجلها يروح نهار الجمعة يرتاح في الدار. قالت حياتي مع راجلي وليت روتينية جدا، وليت نتهرب منه ما نحمل منه حتى كلمة ونرقد مع ولدنا في بيته، إلى أن اكتشفت من حوالي 3 شهور اللي هي حبلة. يا فضيحتك كيفاش باش تعمل؟ قالت خفت برشا، شنو باش نعمل في المصيبة اللي جات على راسي، توانا عندي مدة السيد ما لا يمسني ولا يدور بيا، كيفاش باش نقوله اللي احنا جبنا صغير عن بعد ولا بالذكاء الاصطناعي؟ وقتها صارحت عادل بالوضعية، وهو اقترح عليها قالها سهلة برشا نقتلوه. في البداية قالت دينا تفهمنا أن نقتلوه بالتسميم، نسمموه، شرينا له سم الفيران وأعطيته دوزة ودوزة ودوزة في الماكلة، لكنه ما حبش يموت، ما ينفعش معاه، يحس بشوية وجاعة في معدته والغدوة يقوم كيل العفريت سيد المحقق. قررت في المرحلة هذه أني نحط له دوزة مع أكبر. ليلة الجريمة تعشينا مع بعضنا، ومن بعد قمت عملت له كويس تاي، كويس تاي قوي مش ما يحسش بمطعم الدوزة اللي مع أقوى. قايق وبديت نشوف فيه بدأ يعرق، قلت له شبيك يا محمد لاباس؟
قال لي نحس في وجيعة كبيرة في معدتي، مانيش عارف شبيني. بي قلت له اسمع عيجة تمد في بيت النوم ارتاح شوية. وهزيته من يده لبيت النوم وحطيته على الفرش والعرق بدأ يلب فيه. غطيته شوية وجيت خارج، شدني من يدي وقال لي أنت عملتها، سممتني. قلت له فاش تحكي يا راجل، سم شنو اللي تحكي عليه؟ وهو جاوبني بكلام متقطع، قال لي أنا في بالي كل شيء. نطرت يدي من يده وخرجت نزرب من البيت، سكرت عليه الباب وكلمت محمد عادل، حكيت له اللي صار وقلت له اسمع توا يلزمك تجي اليوم، يلزم نقتلوه، راهو في باله بكل شيء، كان يعيش الغدوة باش يفضحنا. ومحمد فورا، محمد عادل فورا جاء وجاب معاه فاس، حل باب بيت النوم ودخل، ومن غير أي مقدمات بدا يعطي فيه على راسه. قالت أنا كنت واقفة نراقب في المشهد، بعد ما كمل ضربه بدأ يجبد في الحوايج من الخزانة ويرمي فيهم لوطة. قال لي توا يلزم تظهر الحكاية سرقة باش حد ما يشك فينا، وذهبك وين؟ بيدين ترعش قالت مديت له الذهب والفلوس، كملنا اقلبنا لثاث، فرتنا الحوايج. واخر حاجة عملها عادل في سيناريو السرقة، هزها من يدها لبيت ولدها، حطها غادي، سكر عليها الباب من برا وخلى المفتاح، قال لها هكا حد ما يشك لي انت عندك يد في الجريمه. زيد درج وابدا صيح واطلب النجدة، وكان ذلك كذلك. كانت إذن هذه اعترافات دينا اللي كانت منهاره وهي تحكي. في البيت اللي بحذاها كان قاعد عادل اللي هو زاد انهار بعد ما عرف انه شريكته في الجريمة اعترفت بكل شيء، وباش يحكي تقريبا نفس التفاصيل. طبعا اعترافاتهم الزوز مثلت صدمة كبيرة بالنسبة للعائلة ولمتساكنية المنطقة. تم إحالة المتهمين الاثنين على المحاكمة تاريخ 17 ديسمبر 2023، ورغم أنه دينا قالت محمد هو المحمد عادل هو اللي قتل، وسي محمد عادل هذا قال دينا هي اللي قتلت، مش يعتبروا الزوز مشاركين بنفس الدرجة في جريمة القتل، وتحكم عليهم الاثنين بالإعدام. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد. إذن كما كنتوا تسمعوا منذ لحظات الجزء الأول في حلقتنا لليوم مشينا لمصر وحكينا على سر الطابق الرابع. هذا القصة والقضية اللي تنجموا تعاودوا تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. نفس الشيء بالنسبة لقضيتنا الثانية اللي بشتزنا المرة هذه الدروج من الطابق الرابع للدروج ومن سر الطابق الرابع لسر تيحة في الدروج. زعما تيحة في الدروج شنو تنجم تخبي؟ الجواب في كريستين وسر السقوط في هالدروج اللي نحكيو عليه. قضية تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم اجتزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية تحديداً لمدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا. غادي تعيش كريستين فيتسهيو ورجلها كين. الزوز تقابلوا في عمر صغير وبخلاف الحب جمعهم زادة غرام الموسيقى. بعد فترة من علاقتهم قرروا الزوز يعرسوا وثمار هالزواج كانت زوز صغار. كريستين عمرها وقت أحداث القضية 53 سنة كانت أستاذة موسيقى. أما كين كان يخدم كمستشار عقاري فكل كما ليزاجونس اللي تمشي لهم تكري دار ولا بتشري دار ولا ومغروم برشا هو زيادة قلنا بالموسيقى. مهم حياة الكوبل كانت ماشية بشكل طبيعي حتى ماي 2000 تحديدا 5 ماي 2000 وقت اللي يوصل اتصال الكين من مدرسة أو مدرسة كريستين يسألوا فيه على سبب تغيب مرته شبيها ما جاتش المدرسة. كريستين من المفروض عندها حصة تاع موسيقى ماضي ساعة لكنها ما جاتش وما نجموش يتحصلوا عليها. حاجة غريبة بالنسبة للناس اللي يعرفوها مرام منضبطة في مواعيدها دقيقة مستحيل تغيب من غير ما تعلم. حاول رجلها يكلمها أكثر من مرة لكنها ما جاوبتش على التليفون. أذك علاش من الخدمة توجه مباشرة مع زوز زملائه متاعو روح لداره باش يطمن على مرته. أول ما وصل للدار لاحظ أنه كرابتها في الباركينج. أبط من الكرابة دخل للدار واحدة من زميلاته اللي تعتبر مقربة من مرته هبطت معاه باش تطمن عليها. كين وزميلته دخلوا للدار وبداوي يعيطوا لكريستين كريستين شيء ما تجاوبش. لكن أول ما كين جاء باش يهبط للكاف عندهم كاف في الدار شاف مشهد عمره ما باش ينساه. مرته طايحة في الدروج والدنيا كلها دم. وكين بدا يصيح ويعيط وهبط يجري باش يتفقد مرته. أما زميلته بالوقت كلمت 911 وعلمتهم باللي صار وطلبت النجدة على الفور. 911, بعد الاتصال بدقائق الأسعاف كانوا على عين المكان. أول ما المسعفين عاينوا حالة كريستين باش يتم الإعلان على وفاتها. من المعاينات الأولية للشرطة كان يظهر أنه كريستين وهي هابطة في الدروج هابط في الدبش ما بتتو بشي تغسل عندها الغسالة اللوطة. يظهر لي هي تحت في الدروج وضربت راسها على عندهم اللوتة في آخر الدروج جرس متاع الكنيسة. عرفتوه عندهم جرس كبير هما جابينه من بطو كان مخبينه في القبو اللوتة في الكاف حسيله. كين باش يأكد الأفراد الشرطة أنه السابو والشليكة اللي تلبس فيها مرته راهي ديما تزلقها أما هي ما تخليتش عليها. قديش من مرة تعثرت به في الدروج وشي باقي لبسته. أفراد الشرطة هما يسمعوا في كين كانوا مركزين مع المشهد اللي يشوفوا فيه. فعلا حكاية السابو هم يشوفوا فيه قدامهم السابو. أما لاحظوا حاجة مريبة وضعيتها هالشلكة هذه اللي كانت لبستها كريستين. فردة السابو اليمين كانت موجودة على الجهة اليسار من الدرجة السادسة تقريبا. علاش غريبة الحكاية؟ كريستين كانت في وضعية نزول كي تحت، يعني من المفروض الفردة اليمين تكون موجودة من جهة اليمين، والعكس كيف تكون في وضعية صعود مدروش. يعني المنطقي أن الفردة اليمين تكون في الجهة اليمين مش اليسار، ولا ليه؟ يحب يقول ينجم يكون السابو تحط حطان في الوضعية ذيك. أيوة، ومن هنا عاد ما عادش نحكيه على حادث. بعد المعاينات الأولية تبعثت جثة كريستين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. تقرير الطب الشرعي سجل ملاحظات وأدلة سعة لا تتوافق هي زادة مع فرضية السقوط. كريستين كانت تعاني من 7 جروح في رأسها من تالي في أكثر من زاوية، ومن خلال عدد الضربات وبلايصهم الطبيب في التقرير أكد أنه مستحيل النوع هذا من الجروح يكون نتيجة اصطدام. بشنو اصطدم رأس كريستين معناها في الدروج في 7 بلايص بش يعمل لها 7 إصابات. بخلاف الإصابات في رأسها، الطب الشرعي بش يأكد أنه كريستين عندها آثار خنق باليد. إذن فنحن أصبحنا رسميا في شبهة أو جريمة قتل. هنا طوق مسرح الجريمة وانطلقت المعاينات بشكل رسمي. في مسرح الجريمة تم العثور على روسيو تيكية متاع قهوة قريبة من الدار. اتأكد أنه كريستين مشيت شريت قهوة مع نص النهار واربعة. اتصال الطوارئ صار مع ماضي 1:40، يعني تم حصر وقت الوفاة، يعني وقت الجريمة، بين نص النهار واربعة وماضي 1:40. فرضية الأولى بالنسبة للمحقين أن الجريمة صارت بدافع السرقة. علاش؟ خاطر 6 أشهر قبل جريمة قتل كريستين صارت 6 عمليات سطو مسلح في نفس الحومة اللي فيها دار الكوبل، والكلهم صاروا في النهار. يعني تنجم تكون كريستين ضحية سارق دخل الدار في النهار على أساس باش يسرق، لكنه تفاجأ كي هي دخلت من القهوة وهي جايبة القهوة متاحة وقتلها. لكن خلال معاينة مسرح الجريمة ما كان فما أي علامة من علامات الدخول القصر، ما فما حتى حاجة تسرقت من دار العائلة. الأغرب من هذا الكل، خلال معاينة مسرح الجريمة المحقين ما لقاوا حتى نقطة دم لا في الدروج ولا على حيط الدروج. بقعة الدم الوحيدة الموجودة هي الدم اللي كان تحت الجثة بعد ما نزفت كريستين. في الواقع إذا جات كريستين ضربت على رأسها غادي في الدروج، كان من المفروض نلقاو بقايا دم متناثرة يا أما في الدروج يا أما في الحيط اللي بحذا الدروج. هذا يؤكد بالنسبة للمحقين أنه كريستين ما تضربتش في الكاف في القبو، وإنما قتلت أو ضربت في مكان آخر في الدار وتحطت حطان تحت الدروج. والجين يعمل سيناريو كامل باش يظهر انه طاحت من الدروج وحط السابو متاعها في الدروج وحط الدبش الممسخ في القاعه على اساس هي طيحته وقت اللي طاحت. في الدار في الطابق العلوي تحديدا في الكوجينه تم العثور على بقايا دم صغيره على ساق كرسي طاوله الفطور. هنا تم استعمال مادة اللومينول في الكوجينة وتحديدا على الطاولة والكراسي اللي محيطين بها، واللي شافوه المحققين كان صادم. كمية الدم كانت تدل على وحشية اللي صار لكريستين. الكرسي كان تقريبا مغطي بالدم، حيط الكوجينة كان كله دم، أما القاعة بين الكوجينة والقبو كانت تظهر كأنه كريستين بقات مدة في القاع وهي تنزف، وبجنب رقعة الدم الكبيرة كان فما آثار طبعة متاع صبات بالدم. عرفت آثار الصبات كيبدأ يمشي في الدم. أما الآثار اللي كانت موجودة في الدروج فكانت تظهر وأنه كريستين اتكركرت من فوق الدروج اللوط، وأنه الجاني خذا وقته مليح بعد الجريمة باش ينظف الدروج مليح تنظيف عميق. أما ماك تعرف الليمينول تنظف بلي تحب ديما يقعد يظهر الدم. بعد ما تم استبعاد فرضية السرقة، مسرح الجريمة الدموي أكد أنه اللي عمل هكا في كريستين كان شخص ناقم وحاقد عليها. أول شخص بطبيعة الحال بشي يتم استجوابه هو ما صحيح رجلها كين مالشكون، بشي أكد كين للمحاقين أنه علاقته ومرته على أحسن ما يرام، ما عندهم شي مشاكل وهو ما عنده حتى دخل في الجريمة، وتأكيدا على كلامه عنده حجة غياب أولا كان يخدم وقت الجريمة. كين قال اللي هو مشي باش يعاين قطعة أرض تبعد على داره قرابة 40 دقيقة، قال لي هو خرج من الدار مع 11:30. حسب المحيطين بالعائلة كريستين وكين يعتبروا كوبل مثالي، معناها أمورهم العاطفية لباس، أمورهم المادية في أحسن حالاتها، تيكين ما عندوش برشا ملي يورث مبلغ مالي معتبر قرابة 2 مليون دولار. عمرهم ما كانت عندهم مشاكل مادية تسبب لهم خلافات في هالكوبل، هذا اللي يعرفوه الناس المحيطين بهم. لكن من خلال البحث محققين اكتشفوا أنه الكوبل عانى من مشاكل مادية في الفترة الأخيرة، مشاكل ناتجة عن مشاريع تجارية ساعة دخلوا فيها وفشلت، بخلاف الإسراف في المصروف ونوع من البذخ في مصروف زايد. شراو ديار، شراو كراهب، شراو لبسة، بل على ما يبدو العائلة كانت على حافة الإفلاس. خلال استجواب صاحبة كريستين المقربة أكدت للمحاقين أن صاحبتها كانت ناوية تنفصل على كين وتاخذ حقها في شطر الدار وتطلق، خطر عندهم نظام الاشتراك في الملكية تقول أنت. وراها الصورة المثالية إذن اللي تقدمها للناس، يبدو أن العائلة كانت تتخبي أكثر من اللي تقول. خلال معاينة مسرح الجريمة، واحد من المحققين وهو يعمل في دورة في الدار لاحظ حاجة غريبة وقت يشوف تصويرة العائلة. لاحظ أنه واحد من أولاد الكوبل الحقيقة ما يشبهش برشا الخوه ولا البوه. نزيدك لحظة استجواب كين بعد الجريمة، كانوا المحققين يسألوا فيه في أسئلة تخص حياة كريستين، وهو يحكي قال ولدها الكبير، وإذا بالمحقق ركز مع الجملة هذه وقال له كيفاش ولدها هو ولدها هي؟ قال له أنا قلت ولدها؟ لا لا يا سيد المحقق، ما يمكن سلت لسان، معناتها ما قصدتش ولدنا بالطبيعة. نقاط الاستفهام هذه خلت المحققين يغوصوا أكثر في تاريخ الكوبل ويحلوا عليهم الكتاب. اتضح أنه بعد عرسهم فترة قصيرة عام 1966 دخل لحياة كين صديق جديد اسمه بوب براون، كان صاحبه في الخدمة في شركة سان دييغو للمقاولات. علاقة كين وبوب تطورت من زمالة لصديقة قوية برشا، وكين باش يعرفوا على مرته ولا ديما يخرجوا مع بعضهم ولا هو حتى يجيب حذاهم للدار. لكن علاقة بوب وكريستين مرت صاحبه يسع ما تجاوزت حدود الصداقة لعلاقة عشق وغرام، والعلاقة السرية هذه ستستمر لسنوات، وكين المسكين ما عنده حتى فكرة. المحققين تواصلوا مع روبرت ولا بوب براون هذا، وهو الحقيقة أكد أنه جاستين ولده، وحتى بعد إجراء فحص الحمض النووي فعلاً اتضح أنه ولده. بالتالي اتضح أنه كريستين كي كبر ولدها كانت ناوية تعلن الخبر هذا للجميع، وكانت ناوية تستدعى بوب في حفلة التخرج متاع جاستين وتقول للناس الكل أنه بوب هو بو ولدها البيولوجي. كي واجهوا المحققين كين بالمعلومات هذه أكد لهم أنه ما كان عنده حتى علم بالموضوع، لكن بنسبة كبيرة المحققين كانوا متأكدين أنه يكذب وأنه كان في علمه بالموضوع. بالنسبة ليهم كين هو المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة، بما أنه عنده أكثر من دافع للتخلص من كريستين، لكن لحد اللحظة ما عندهم حتى دليل مادي ضده. هذاك علاش المحققين خذوا إذن بتفتيش كرهبة كيل، وفي الكرهبة تحديداً تحت كرسي السائق تم العثور على سبادري في بقايا الدم وصورية عليها هي زادة تراس تاع دم. الدم اللي بعد التحاليل اتضح انه يرجع لكريستين، لكن كين كان عنده تفسير للدم اللي في سبادري وفي سوريته. تيماو سيد المحقق قبل بيامات كنت انا وكريستين ننظفوا في الجنينة متاع الدار، وكريستين ضربت ايدها بالفيس وتجرحت، وانا نعاون فيها على الجرح متاعها تمسخت بالدم. في الوقت هذا جثة كريستين كانت في المشرحة، أذك عليش المحقق اتصل بالطبيب الشرعي وطلب منه يفحص لها يديها الاثنين بالله ويقول له فيهم شي جرح بفاس. والطب الشرعي أكد أنه ما فما حتى جروح في دين كريستين. السبادري تلقاه في كرهبة كين كان يتطابق تماما مع آثار العفسة اللي تلقات في مسرح الجريمة وظهرت بمادة اللومينور. مع هذا ظهرت زادة نتائج الفحوصات على تليفون كين وأكدت أنه حجة الغياب اللي قدمها ذكرتها اللي كان في أرض بعيدة 40 كيلومتر على داره كانت كاذبة. تليفون أثبت أنه ما مشاش لها قطعة الأرض اللي حكي عليها أصلا. على هذا الأساس جمعتين تقريباً بعد الجريمة تم توجيه تهمة القتل الكين وألقي القبض عليه. اللي صار نهار الجريمة حسب إعادة التجسيد اللي عملتها النيابة العمومية هو الآتي. بعد ما كين خرج من الدار توجه لخدمته، ومن بعد خرج من الخدمة على أساس ماشي عاين قطعة الأرض، لكنه في الواقع رجع للدار. وقف كرهبته بعيد على الدار، أول ما دخل للدار وشاف كريستين على طاولة الفطور تفطر قبل ما تخرج للخدمة، من غير مقدمات هاجمها طيحها في القاعة وبدأ يضرب فيها على راسها على ساق الطاولة مرة اثنين ثلاثة. من بعد حط ايده على رقبتها وبدأ يخنق فيها حتى فقدت الوعي. قام غلغل عليها وفي حالة من الهستيريا، كيفاش ناوية تفضحه وتقول اللي لوليد مش ولده وناوية تطلق وتقسم معاه شطر داره وداره اللي شراها بفلوسه وفلوس الورث اللي جاه. عزلها راسها مرة أخرى وبدأ يضرب ويعاود حتى تناثر دمها في كل مكان في الكوجين. من بعد كركر جثتها، حل باب الكاف، كركر الجثة في الدروج حتى هبطت لوطة. من بعد حطها وكأنها في وضعية بتاع واحد طاح، حط الشلاكة ولا الصابون تاعها في الدروج، ارماد بش المسخ اللوط على أساس طاح من يديها وقت اللي تكربست في الدروج، وزيف مسرح الجريمة على أساس حادث سقوط، وطلع الفوق نظف الكوجينة والدروج مليح تنظيف عميق جدا. من بعد دخل بدل حويجاته وهز معاه السبادري والسورية، حطهم في كرهبته، انسى باش يتصرف فيهم، حطهم تحت الكرسي ورجع للخدمة. وكي جاء التليفون من المكتب على أساس يفركسوا على مرته، هز معاه زوز من زميلاته اللي يعرفوا مرته مش على أساس عنده شهود أنه لحظتها هو اكتشف الجريمة. تخطيط جهنمي. عام من بعد الجريمة تمت إدانة كيم فيتسهيو بجريمة القتل، وعلى هذا الأساس حكم عليه بالسجن المؤبد.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
2: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.
2: جوهرة FM. Publicité. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيل معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
4: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي عاليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني وصل طرابلس في مدينة تبرقة استعدادا للمشاركة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. طرابلس اللي عرف التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق اليوم في الفجر، وهكا 20 ملاعبي على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي اللي هما مهيب الشامخ، صبري بن حسن، نيمان نحمان، محمد أمين بن حميدة، فراس رواد، الحاج محمود، هيكل الشيخاوي، اسماعيل الغربي، ديلان برون، خليل العياري، يان فاليري، مرتضى بن وناس، آدم عروس، إلياس العاشوري، راني خذيرة، منتصر الطالبي، أنيس بن سليمان، إلياس سعد، إلياس الصخيري، وأيضا عمر الرقيق اللي كما قلت آخر الوافدين على تربص المنتخب الوطني. ستة ملاعبية مازالوا ما وصلوش، مازالوا على ذمة فرقهم، منتظر وصولهم يكون ما بين اليوم وغدوة لاكتمال النصاب اللي هما علي العبدي، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبال المجبري، وريان اللومي. نذكر زوز مقابلات ودية قبل المونديال، الأولى باش تكون نهار 1 جوان ضد المنتخب النمساوي في فيينا، والمقابلة الودية الثانية باش تكون نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل. مادام حكينا على المنتخب الوطني، المكتب الجامعي حدد موعد السفر للنمسا لخوض المقابلة الودية ضد المنتخب النمساوي في فيينا. السفر باش يكون نهار 30 ماي في اتجاه فيينا، باش يكون مباشرة في طيارة خاصة من مطار تبرقة في اتجاه العاصمة فيينا. نلعب ضد المنتخب النمساوي كما قلت 1 جوان، بعد نعملوا ديبلاسمون لبلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل قبل بداية الجديات في المونديال. من المنتخب الأول إلى منتخب أقل من 23 سنة لوصل تحذيراته بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، ورسميا تم الإعلان على القائمة المدعوة إلى دورة تولون اللي باش تلعب في فرنسا، اللي هما أنس الخرداني، معتز الحنزولي، ريان بسباس، المدافعين محمد أمين علالة، كيليان يحيى، إلياس جرولر، جوزيف طيب، علاء الدين الدربالي، يوسف الحرش، محمد عياذ الرياحي، ياسين بن عبد الله، سليم الخضراوي. وسط الميدان أمان الله المحرزي، زيون شتاي، ذرار بريك، محمد صادق محمود، لؤي الطراعي، وأنس الحاج محمد. وفي الأتاك وليد ذويب، نسيم الدنداني، زين الدين كادا، عمر بن علي، وفارس بوسنين. نذكر بالموعد متاع 4 مقابلات في فرنسا في دورة تولان: 31 ماي نلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 5 جوان نلعب ضد المنتخب السعودي، 7 جوان نلعب ضد المنتخب الصين، و10 جوان نواجه المنتخب الكولومبي. نحكيه على مقابلتي نصف نهائي براج الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. اليوم برشا تشويق انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد حمام لمف بحضور 2400 متفرج. نادي حمام لمف يستضيف مستقبل الجسرين، مقابلة يزفرها أمير لوسيف، محمد علي قروية باش يكون في الفار، والمقابلة تلفزية على القناة الوطنية الأولى. والماتش الثاني باش يكون في استاد جابس، الملعب الجبسي يستقبل اتحاد تطاوين بحضور 4000 متفرج. نضال بالطيف باش يكون حكم المقابلة، وفي الفار أمير العيدي، والمقابلة تلفزيونية على الوطنية الثانية. نذكر في المقابلات متاع البراج في صورة التعادل في الوقت القانوني مباشرة نمشيو إلى ركلات الترجيح مع تواجد كما قلت النقل التلفزي والفار. إن شاء الله الفرجة تكون حاضرة في المقابلات. هذا منذكر الفينال متاع البراج بشي تلعب نهار 30 ماي الجاري في الملعب الأولمبي بسوسة. دائما نحكيه على البراج، وحكينا على البراج خاصة مش يصعد منه فريق وحيد من بين الأربع فرق، هذا مش يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير اللي مش يلعبوا مقابلة لتحديد بطل الرابطة الثانية. دونك المقابلة فاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير رسمية مش تلعب نهار الجمعة 29 ماي انطلاقا من الأربع متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير. بعد الاجتماع اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور ممثلي زوز فرق اللي ترشحوا لي فينال الكوب اللي هما ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. رسميا ترجي جرجيس باش يكون هو الفريق المضيف في نهائي الكأس ضد ترجي الرياضي التونسي مقابلة اللي باش تلعب نهار 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي بيرنس. نحكي باسكيت مقابلة حاسمة للنادي الإفريقي بعد هزيمته في المواجهة الأولى ضد أهلي بنغازي الليبي في الدور الربع النهائي متاع البال اللي تتلعب في العاصمة الرواندية كيغالي. اليوم مواجهة ثانية تتلعب انطلاقا من مطلثة متاع العشية. الإفريقي مطالب بالفوز بزوز نقاط فارق على الأقل للتأهل للمربع الذهبي بما أنه خسر الجيم وان بفارق نقطة وحيدة 88 مقابل 87 دونك مطالب اليوم أنه يربح بفارق زوز نقاط على الأقل التواجد كما قلت في الدور نصف النهائي مقابلة النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي تنجموا تتابعوها على قناة نسمة جديدة. مفاجآت بالجملة في قائمة المنتخب الإسباني المدعوة للمونديال واللي أعلن عليها المدرب لويس دي لافوينتي. القائمة فيها المفاجآت خاصة لأول مرة في التاريخ غياب جميع لاعبي ريال مدريد عن القائمة المدعوة بالنسبة للمنتخب الإسباني في المونديال. في المقابلة 8 ملاعبية من برشلونة واستدعى بعض الوجوه الجديدة منها بارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إيريك غارسيا لاعب برشلونة، أيضا بينو لاعب كريستال بالاس وبش يقود الهجوم تاع المنتخب الإسباني كل من لامين يامال ونيكو ويليامز. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم نيس اللاذوادي. نشرة هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لامين.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: ساعتين وتسعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات, مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الاثنين 25 ماي 2026. كالعادة رافقكم مدة ساعتين من زمان, نحكي برشا تكنولوجيا, برشا أخبار, برشا مستجدات في علاقة زادة بعالم الشباب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. إن شاء الله الرحلة تكون ممتعة, وإن شاء الله الإفادة تحصل للناس الكل اللي عندهم برشا فضول باش يفهموا هالعالم هذايا المتحرك والمتغير بنسق تصاعدي كبير وكبير جدا. كل يوم فما جديد, كل يوم الأسواق قاعدة تتحل على فرص جديدة, وكل التفاصيل تلقاها معنا إن شاء الله طيلة اللابو 2.0. ليكيب الكل سلم عليكم, عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, أهلا وسهلا سمية صغير في الإخراج التقني, مرحبا يا سمية, وسنة مهني ترجع لكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نرجع لكم اليوم بعد غياب لفترة قصيرة, كل الشكر موصول لزميلي أمين ميلادي على تأمينه للابو 2.0 طيلة الأسبوع الفارط. إن شاء الله تكون الرفقة قاعدة ديما متميزة مع مختلف الأخبار والمتابعات اللي نقدمه لكم. وخليونا نبدأ الغنديفو بالموسيقى باختياراتنا في هالقيلولة, في هالعشوية مثالش, في هالحصة المسائية هذه نبدأها مع بعضنا شوية شوية, نحافظوا على نسق متاعنا, نحافظوا على الإنتاجية, نحافظوا على الشغف متاعنا زادة باش نتعلموا ديما جديد ونتعرفوا على فما شنو اللي فما جديد بيان سور. دونك البداية بشكون مع زياد غرسة, بعد شوية نوردو وأصالة, ونرجع لكم مع أولى متابعاتنا في اللابو 2.0 لابوراتوار دي توندونس على جوهرة فم.
1: لابو 2.0

0: نهار ثلاثة 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
0: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة FM.
3: Publicité.

0: الخميس من الماضي ساعتين الأربع مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين وسبعة وعشرين دقيقة في اللابو 2.0. رجعنا لكم بآخر الأخبار، أخبار الأربع وعشرين ساعة اللي صارت مع عالم التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي. خليني نقول هي أخبار سخونة الحقيقة، دونك في علاقة بالأكتواليتي. والبداية مع الأخبار الأول، وين البرلمان الأوروبي أصدر قانون جديد اسمه حقك في أنك تتنسى 2.0، اللي هي إكستنسيون لقانون قديم. دونك تمت تجديد فيه، تمت إعادة النظر متاع القانون، لإعادة النظر في القانون هذا، وتمت المصادقة عليه مؤخرا، اللي هو يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى كيما جوجل، كيما ميتا، وكيما تيك توك، إنهم ينحيوا كل بيانات المستخدمين خلال 30 يوم من الطلب متاعهم. يعني وقت اللي باش يدخل حيز التنفيذ تاع القانون هذا، ممكن لمستعملي الخدمات متاع الشركات هذو كما جوجل وميتا وتيك توك، انك تبعث لهم طلب رسمي انهم يفسخوا لك كل بياناتك الشخصيه ومحادثاتك، مش ينحيوا لك الهيستوريك نتاعك، مش ينحيوا لك لاكسي للبلاتفورم نتاعهم، اما ينحيوا لك كل المعطيات الشخصيه اللي انت حطتها على روحك ولا استعملتها ولا بعثتها لاي شخص كان خلال 30 يوم، بما في ذلك البيانات اللي تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. خاطر يقول القايل، شنو اللي يخلي ادوات الذكاء الاصطناعي متقدمه جدا في الاستجابه لأي طلب ينجم يطلبوا منها المستخدم؟ فما جزء كبير برشا من البرفورمانس راهو جاي من قاعدة البيانات متاع المستعملين هما بيدهم. يعني يعملوا طلة كما نقولوا على تاريخ المستخدمين الخدمات اللي تقدمها الشركات هذي، ويشوفوهم شنو هي الحاجات الأكثر طلب، شنو ما لي ريشيرش الأكثر، على شنو قاعدين يصيروا، كيفاش يصير الطلب متاع أنهم يتوسعوا في بعض المعلومات. دونك البيانات هذيك الكل راهي تتلم عند شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها هي يعملوا الاستيماسيون متاع الأدوات متاعهم على شنو تنجم تجاوب وشنو ما تنجمش تجاوب. دونك بطريقة هذه الشركات اللي تتعامل مع مواطنين أوروبيين حتى ولو كان المقر متاعها في أمريكا وإلا في الصين، مطالبة إنها تلتزم بالقانون هذية اللي هو كما قلت إكستنسيون لقانون قديم تحت عنوان حقك في أنك تنسى 2.0. الخبر الثاني في علاقة بتسريب ضخم وضخم جدا لبيانات مستخدمين عرب من العالم العربي من منصة شهيرة، والإشكال إنه رغم اللي تعديوا 48 ساعة على الخبر هذية، مازالوا ما يعرفوش البيانات من أي شركة تم تسريبها. يا هل ترى جوجل، يا هل ترى تيك توك، يا هل ترى ميتا؟ دونك الحقيقة فما تكتم كبير برشا على هوية الشركة هذية. تسربت بيانات 5 ملايين مستخدم، بما فيها أرقام الهواتف الخاصة نتاعهم، عناوينهم الخاصة، رسائلهم الخاصة. التحقيقات الأولية تتحدث على ثغرة في نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالمنصة هذية، ويقولوا ما عنا حتى دخل، وأكيد فما تحقيق في الموضوع هذية. الخبر الثالث في علاقة بواتساب. واتساب اللي عنده ميزة جوغ جديدة الحقيقة فيها أكثر أمن، أكثر سيكوريتي بالنسبة للمستخدمين، اللي هي المراسلة لمرة واحدة. دونك ما هيش الميساج إفمير انتما، راهي هذه ميزه اخرى ولات مدعومه بالذكاء الاصطناعي. دونك كيما نقولوا ميتيساج، تلاقح بين واتساب وادوات الذكاء الاصطناعي، انه يقترح تلقائيا على المستخدم انه الرساله اللي بعثها تكون قابله للاختفاء اذا احتوت على معلومات حساسه كيما ارقام البطاقات او كلمات المرور. وبالطريقه هذه احنا لي ميساج افيمير نعرفوها هي اوبسيون تكتيفيها انت افيمير 24 ساعه، والا يظهر لي فما 3 شهور، فما هكايا حصيروا مده زمنيه قصيره انت تختارها. هذايا راهو الميساج دوبه ما يديتكتيو بادوات الذكاء الاصطناعي انه فيه سلسله من الارقام ولا فيه حاجه تشبه مود باس، راهو قبل ما تبعثه باش يقترح عليك انه الميساج هذايا يكون افيمير، يعني دوبه ما يوصل ودوبه ما يتقرا يتفسخ كومبليتوم من قاعده البيانات نتاع واتساب. برشا مستخدمين عطاو رايهم في التطبيق هذايا ولا في الميزا جوغ هذايا نتاع الابليكاسيون واتساب، وقالوا الحقيقه حاجه افونسي تعطي اكثر امن واكثر سيكوريتي لكل مستخدمي واتساب، خصوصا انه مثال كيف يطلب منك شخص انك تبعث له مود باس ولا تبعث له ما نعرفش نيميرو نتاع كارت بانكير، وسا غيف والناس الكل صار لها هذية، انه في ظرف من الظروف باش تبعث انت الكارت بانكير مع شكون، اما المود باس تو تبعثه له بعديك. دونك ديما نخيروا احنا نبعثوا عن طريق الواتساب، كوم سي ماهوش ما فيش ثغرات كيما ميسنجر، ما فيش ثغرات كيما انستغرام والكل. دونك نختاروا الواتساب. الواتساب اليوم يزيد ميزه الخصوصية على الخصوصية هذيك ويعطيك لا بوسيبيليتي انك تفسخ الميساج اذا فاقوا فيه مود باس والا حاجة تنجم تكون خصوصية جدا جدا. الاوبسيون هذه مازالت تحت التجربة دونك في انتظار انها تتعمم لكل المستخدمين. اكيد باش تولي ميزة تعطي حاجة مضافة تعطي قيمة مضافة الواتساب في قيمة الخدمات اللي قاعد يقدم فيها للمستخدمين نتاعو. كانت هذه أخبار 48 ساعة بالنسبة للديجيتال والتطبيقات. مش وانا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شوية نرجع لكم مع فقرة أخرى ومعطيات أخرى تلقاها معنا ديما في اللابو 2.0. لابو 2.0

0: يوم الخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم من جديد في اللابو 2.0. 10 دقائق بالضبط قبل ما نخليو المجال لزملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز لاخر المستجدات في تونس والعالم اللي هو موجز ما ثلاثه. حبينا نوضحوا بعض النقاط بعض الاساسيات. خليني نقول اللي تسمعوه الكلام هذايا برشا وساعات ما نفهموش شنو المقصود منه. برشا خبراء يفهموا اكثر مني اكيد هما ومختصين اكثر مني ومنكم زيدا مستمعينا يحكيوا برشا على البيانات الشخصيه على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى لي بلاتفورم الكل ومن خلال استعمال الانترنت. وديما نعرفوها نصيحه هذه يقول لك استحفظ على بياناتك رد بالك على بياناتك. يجيو نفركوها الرمانه ونفهموا اختي واختي وشو معناها البيانات. ساعه فما فرق وفما برشا انواع نتاع بيانات وهذا اللي شخصيا اكتشفته من خلال البحث والدراسه اللي عملتها في الموضوع هذا. فما البيانات الاساسيه. اش معناها البيانات الاساسيه؟ هو ما تكتبه انت بصويبعاتك. معناها يقول لك اعطيني اسمك تكتب اسمك، يقول لك اعطيني لقبك تعطي لقبك، وقتاش مولود تحط وقتاش مولود، اعطيني نمرو تليفونك تحط نمرو تليفونك. هذيك تتسمى بيانات اساسيه. فما البيانات السلوكيه. اش معناها البيانات السلوكيه؟ هي سيادتك فاش قاعد تعمل على الانترنت، على شنو قاعد تتفرج، على شنو قاعد تلوش، قديش تقعد وقت على البلاتفورم هذيا وقديش تقعد وقت على السيت هذيا، شنو تنزل، اسكو تنزل كوموندي ولا اون ليني ولا اشوتي ولا فيريفي، شنو تعمل بالضبط. دونك سلوكك على الانترنت كيف نوع، وشنو هي الحاجات اللي تعجبك تنزل كما نقولوا عليها جيم والا لا. هذيك كلها تدخل في خانه البيانات السلوكيه. النوع الثالث من البيانات هي البيانات الحيويه. اش معناها البيانات الحيويه؟ اللي هي موجوده في بعض التطبيقات ومش موجوده في تطبيقات اخرى، اللي هما صوتك اللي قاعد تبعث فيه في اللي فوكو وانت عجبتك الحكايه وديما هكا تبعث في صوتك وترجع تسمع روحك زي كان يلزم. بطبيعه لومبرانت نتاع صبعك اللي انت باش تحل ابليكاسيون مش في بالك تعمل في اكثر سيكوريتي لمعطياتك الشخصيه. دونك زعما تليفوني لا قدر الله كنت سرق والا ضاع مني، اللي سرقه ما ينجم يعمل به حتى شيء هكا كل شيء باللومبرانت، وهي اللومبرانت هذيك تسجل وتمشي لبرشا حاجات اخرى. راهو بعيد كل البعد وقت اللي خلقوا حكايه البصمه، بعيد كل البعد على انهم يخافوا عليك وقت اللي تليفونك يتسرق. خاطر وقت اللي تليفونك يتسرق تنجم تتصرف ولا يضيع منك تنجم تتصرف تصرفات اخرى بخلاف انك تخلي تراسابيليتي ديجيتال للبصمه نتاعك اللي هي وحيده وخاصه بك انت. هذه تدخل في البيانات الحيويه. النوع الرابع من البيانات اللي هي البيانات الجغرافيه. وين تمشي، وين تجي، مع شكون تقعد، شنية أكثر بلاصة تقعد فيها. ونعرف فما برشا فيكم مستمعينا يستخدموا في السمارتفون، الله غالب استعمالهم ينجم يكون ميديوم ما هوش متطور جدا في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، وعندهم أكل لوكاليزاسيون هذيك ديما أكتيفي على خاطر قال شنو هو ديما يستعمل جوجل مابس. دونك اللوكاليزاسيون ديما أكتيفي. ردوا بالكم هذيك 24/24 تسجلك في بياناتك الجغرافية، قديش من ساعة في القهوة، قديش من ساعة في الترونسبور، قديش من ساعة زادة تقعد في دارك ويعرفوا عنوان دارك البلاصة اللي ترقد فيها خليني نقول وتعدي فيها الليل. البيانات توا المستنتجة اللي هي النوع الخامس. دونك هي ممكن أكبر خطر يكون فيها هي اللي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي يحلل كل المعطيات السابقة وكل البيانات اللي حكينا عليها الأربعة السابقة الكل باش يستنتج حاجات باش يستعملهم البيانات هذيك الجغرافية والحيوية والسلوكية والأساسية ويستنتج حاجات. ولهنا قوة الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم حتى يستنتج حاجات عليك انت ممكن ياسر ما تعرفهاش على روحك، حالتك النفسيه، ميولاتك السياسيه، حالتك الماديه، مشاكلك العائليه. والحقيقه هذه اقوى نقطه في قاعده البيانات اللي نجم يوظفها الذكاء الاصطناعي اللي هي البيانات المستنتجه. دونك نجمو نستنتجوا احنا من خلال هالتنظيم هذايا لانواع البيانات على الانترنت انه تحليل البيانات راهو الحقيقه بعيد كل البعد على المعطيات البدائيه اللي انت تعطيها للفيسبوك تعطيها لأي أبليكاسيون باش تسجل فيها. يلزمكم تكونوا متأكدين إنه الانترنت راهي شريككم في الحياة وشريكتكم بدقة توصل ل 75%. وذاك علاش قلت لكم في بعض الأحيان البيانات المولدة بالذكاء الاصطناعي تطلع عليك حاجات أنت بيدك مهما كان عمرك ما تعرفهاش في روحك. هذاك علاش ردوا بالكم منشوراتكم اعجاباتكم شنو اللي يعجبك شنو ما يعجبكش على شنو تقعد اكثر تستعمل في الانترنت يعني شنو تتفرج في الافلام تتفرج في دي ريلز شنو هي تاثيراتك شنو هي ميولاتك ردوا بالكم منهم راهو هذيك كله قاعد يخزن في قواعد بيانات كبرى جدا توظف في الاف اذا مش باش نقول ملايين المهندسين اللي مختصين في تحليل البيانات اللي هما داتا اناليست اللي بيان سور هي خدمه ياسر مطلوبه اليوم في سوق الشغل واختصاص بالحق يخلصوا بالكدا بالكدا في العالم اجمع في علاقه بتحليل البيانات وتجميع البيانات هذيا وراهو علم كبير وكبير برشا وفقط حاولوا انكم تكونوا حذرين قدر المستطاع يعني خليوا استعمالكم اوموا يكون مهني لكل ما هو تكنولوجيا حديثه افضل بكثير من انه يكون شخصي وهذه نصيحه اللي حبيت نختم بها اليوم في اللابو 2.0 بالنسبه لساعتنا الاولى ساعتنا الثانيه ترجع لكم ان شاء الله مباشره بعد موجز لاخر الاخبار خليكم معنا لابو 2.0

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة. عبر اليوم عدد من متسكني مدينة سليمان ونشطاء المجتمع المدني عن قلقهم إثر تغير لون مياه البحر ووجود عدد من الخرفان.

0: ورئيس جمعية واجب بسليمان وليد الزديني قال في تصريح لمراسلتنا بالجهة إن المجتمع المدني تحرك قضائيا لمواجهة هذا التلوث المتكرر عبر تقديم شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا، مشيرا إلى أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل فرقة مختصة تتابع الموضوع بدقة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا التغير في لون مياه البحر. قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان عدد الأضاحي بالولاية لعيد هذا العام بأكثر من 90,000 رأس وفق رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. وفرت شركة ديوان الأراضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري بداية من هذا اليوم كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق الإطار بالديوان. محمد جلاصي في تصريحه لوكالة إفريقيا للأنباء. قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المحامية سونيا دهماني لمدة عامين، يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح بسبب تصريحات إعلامية سابقة أدلت بها حول وضعية السجون في تونس. دوريا، وفي ظل ترقب إعلان اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديدا مؤقتا لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وترتيبات مرتبطة بصادرات النفط والموانئ الإيرانية، أظهرت بيانات تراجعا ملحوظا في عدد رحلات الشحن العسكرية الأمريكية المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط. نقلت وكالة رويترز والصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: مرحبا و 18 دقيقة في اللابو 2.0. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. رجعنا بالحديث اللي باش يكون على قصة نتاع شاب عمره قديش 32 سنة ماكسيموم. دونك توا 32 سنة وقت اللي صارت الحادثة عمره 28 سنة. نفهموا بالحق قديش احنا مستسهلين عالم الانترنت، قديش محليها التكنولوجيا، قديش تقرب العباد، قديش تخلي المعلومة هكايا سهلة للناس الكل. اما فما جانب اخر الحقيقة ما احناش مركزين معاه. احنا ركزنا معاه اليوم في اللابو 2.0، هو حماية المعطيات الشخصية والبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي وباستخدام الانترنت بصفة عامة. فما احساس مش باش يعيشوه الناس الكل، اما اللي يعيشوا ولا اللي عاشوا يقول اللي هو احساس خايب جدا. تعرفوا شو معناها بياناتك الشخصية تولي على مرأة وعلى مسمع وعلى محمل الناس الكل المختصة في المجال هذية. اكل احساسك اللي انت في دارك وعندك هكا في التركينة، شكون قاعد يتفرج فيك، شنو قاعد تعمل، يتبع لك في تحركاتك، يعيش معك تقريبا اما انت ماكش فايق به. الاحساس هذايا عاشو كريم ونعرفوا القصه كامله توت سويت في الفينومين 2.0.
0: فينومين 2.0. فينومين 2.0.
1: قصة اليوم مختلفة الحقيقة في الفينومين 2.0. نحكي على قصة الشاب العربي اللي اكتشف بالصدفة انه حياته مرصودة رقميا وكاد انه بالحق يخسر كل شيء في خدمته. في بيروت نحكي لكم، في لبنان تحديدا. كريم الحاج عمره 28 سنة وقت اللي صارت معاه الحادثة هذية، مهندس برمجيات يخدم في شركة امن سيبراني، راجل عادي برشا، ما هوش مشهور الحقيقة وما هوش غني وما هوش فقير زيادة، فقط هو مهتم بنقطة الخصوصية على الديجيتال وعلى الانترنت. في نهار من نهارات في عام 2025 الحادثة ما عندهاش برشا من اللي صارت، بينما كان يتصفح في منتدى هو مهتم به، المنتدى هذية تقنيا، لقى ملف غريب جدا اللي هو اكسيسيبل للناس الكل وتيلي شارجابل. تعرفوها كلي من بين الخانات اللي تدخل عليهم على الليكران، تلقى هكا ايكون ولا روبريك سهل انك تدخل لها وتلقى فيها هكا برشا ملفات بي دي اف وتنجم تيلي شارجيهم. الحقيقة فضوله زاد كيفاش منتدى رقمي يعنى بالانترنت والذكاء الاصطناعي والكل، نلقاو فيه روبريك فيها دي فيشي بي دي اف واكسيسيبل وتنجم تيلي شارجيهم. تيلي شارج الدوكيومون الاول، تيلي شارج البي دي اف الثاني، الثالث، في الرابع، لين اكتشف بالصدفة انه اسمه موجود. اي نعم اسمه موجود وملف كامل شخصي عليه هو، فيه اسمه، عنوان داره، رقم التليفون متاعه، علاقاته العائلية، يعني اللي هو ديكلار عليهم كما نقولوا احنا سعاد. فما ناس تبدا فرحانة باش تكتب على فيسبوك وتقول مغيي الفلان الفلاني وخويا فلان الفلاني واختي فلانة الفلانية، ايبان هو عنده هكا قاعدة بيانات وتابلو خاص به هو. ونزيدكم زيادة حتى تصويرته موجودة من حساباته الخاصة من الانستغرام ومن الفيسبوك، وقائمة مشترياته من الانترنت، شنو كمندا وشنو شري وشنو كلي من الانترنت، وانا هي البيتزاريا اللي استعملها ولا تعامل معها. ان توكا كل المعطيات الشخصية. والأسوأ في هذية اللي صدم كريم اللي هي محادثاته الشخصية مع خطيبته على تطبيق هو رفض انه يقول شنو. بون ما نعرفش، كي قريت لي كومونتير نتاع الحكايه هذيا، فما اللي يقولوا واتساب، فما اللي يقولوا ميسنجر، لكن ما نجمش نقول لكم الحقيقه مستمعينا معلومه غلطه. اما كريم في تصريحاته تكتم على اسم التطبيق هذيا اللي كان يحكي بها مع خطيبته، والقى زاد انه مساجاته مسجله. بدا كريم بالتحقيق في الموضوع واكتشف انه بياناته تم تسريبها من خلال التطبيق هذيا اللي هو مشهور جدا في العالم العربي، ممكن يستعملوه في العالم العربي أقل درجة عنا في تونس، لكن كما قلت لكم رفض أنه يذكر اسم الشركة هذه أو التطبيق هذه. الثغرة كانت في نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالتطبيق اللي كان يحلل في كل الرسائل الشخصية على أمل أنه تحسين الخدمة. الشركة هذه هو كيتواصل معها قالوا له ليه رأوا احنا نحلوا المعطيات الشخصية باش نحسنوا في الخدمات متاعنا، راهو القاعدة هذه موجودة عن جل التطبيقات اللي احنا نستعملوهم كلهم، يقول لك احنا كي نستعملوا معطياتكم الشخصية ولا نتبعوكم شنو وشنو تكمندي وشنو تكليكي وشنو تجمجمو وشنو ما تجمجموش، راهو هذا في إطار تحسين الخدمة. لكن الحقيقة هو اكتشف ان هذه ثغرة كبيرة برشا تهدد آلاف المستخدمين العرب المعرضين للخطر. فاخذ قرار شجاع. شنو القرار الشجاع؟ قال لك يا خويا نعطيهم مهلة، وبلغ على الثغرة هذه للتطبيق بشكل سري وقال لهم نعطيكم مهلة متاع 90 يوم باش تصلحوها. بالطبيعة باش يستغل الموقف هذا ويستغل كما نقولوا البوزيشن دو فورس اللي عنده، بلغ إطلاق مجموعة من الإعلاميين في لبنان وصحفيين من غير ما ذكر اسمه زيدا. والصدفة الغريبة والعجيبة أنه تلمون ثغرة كانت كبيرة، الشركة نتاع تطبيقها هذية تواصلت معاه في ظرف اليوم 85، معناها ما زالوا 5 أيام ويوفى الديدلاين، لدرجة أنه الشركة خذت منها برشا وقت الحكاية أنهم يوصلوا يحلوا الثغرة هذية ويصلحوها ويلقاو كيما نقولوا فورمول هكايا باش يدخلوا له بها، خاطر هما كي تواصلوا معاه في النهار 85 قالوا له اللي هما باش يحفظوا كل السريه نتاع المعطيات اللي موجوده هذيا، واللي هو ماهوش باش ياثر على مستقبله المهني، بالعكس باش يتحصل على مكافاه ماليه من عند التطبيق مقابل الابلاغ. الابلاغ بطبيعه على الثغره هذيا، وبطبيعه قعد يحكي لزملائه كيفاش هو كان فطن كيما نقولوا للثغره هذيا، وكيفاش مش مس سهل انك تلقى دي دوكيومون تيلي شارجابل بي دي اف، يلزمك ديما تطلع عليهم وتشوفهم لي دوكيومون هذوما وتحللهم، وهو بطبيعه توصل للشيء هذايا بفضل الكفاءه المهنيه نتاعو. يعني اني وانتوما مستمعينا بتيتر كمستعملين عاديين للانترنت ما يجيش البالنا احنا باش نحلوا دي دوكيومون بي دي اف فيهم معطيات شخصيه. دونك كريم شنو قال؟ قال واحد اخر في بلاستيك اللي نجم يبيع المعلومات هذيا للقراصنه ويبيعها لاكبر شركات المعطيات، وممكن كنت نتحصل على الاف الدولارات مقابل البيع نتاع الباز دو دوني هذيا، مش نكتفي بمئات الدولارات اللي كانت بسيطه جدا اعطتها له الشركه هذيا مقابل انه يقص الموضوع، يعني يتستر على الموضوع هذيا. ما هو قال الحقيقة أني قررت أني نحمي الناس، وموضوع الخصوصية والمعطيات الشخصية يهمني برشا على الانترنت، على خاطر قال الخصوصية ليست ترفا بل هي حق أساسي كيما الماء وكيما الهواء. شنو نصيحته للناس اللي تستعمل في الانترنت اليوم؟ كريم يقول ما توثقوش بأي تطبيق بشكل أعمى، أقراو شروط الخدمة ولو مرة واحدة، ريتوهم شروط الخدمة كالطويل هذوك ما اللي احنا ديما مزروبين ونعملوا جاكسيب accept les conditions. ردوا بالكم راهم فيهم بعض الثغرات وبعض التفاصيل راهي مهمة جدا، وتنجم تكون التطبيقات هذه مفتوحة المصدر لمن شاء بطبيعة أنه يتوصل لها. وإنك زادة في الأهم في هذه الكل أنك ما تشاركش كل تفاصيل حياتك على الانترنت، ليست كل لحظة جميلة تستحق النشر. يعني عجبتني الجملة هذه، ليست كل لحظة جميلة تستحق النشر. واكتشفت بحكم الحقيقة ما كنتش مركزة برشا معاه الموضوع هذه، أما الفضل يرجع البرنامج لابو 2.0، اكتشفت أنك قد ما تكون مهني مع الانترنت واستعمالك للانترنت قد ما تخلي روحك في منأى عن المشاكل هذية، انه معطياتك الشخصية يتم توظيفها في عدة مجالات أخرى. في بالكم راهو المجالات اللي تنم توظيفها شنية؟ مش ساعات فما بعض المستخدمين يستهتروا بالموضوع ذا، يقول لك إيه محسوب، شكوني أني من تونس عرفني أني نخدم في البلاصة الفلانية، ولا عندي خطيبتي فلانة الفلانية نحكي معها، وإلا عنده نمرو بطاقة التعريف نتاعي. وردوا بالكم راهي معطيات شخصية هذية في بعض الأحيان يتم توظيفها مش طبيا مش حربيا، يتم توظيفها حتى سياسيا. احنا قدمنا لكم نصيحه، والعقل لكم انتوما والراي لكم انتوما كيفاش تحبوا تتعاملوا مع الانترنت.

0: الاثنين والخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: دينا في اللابو 2.0 على جوهرة اف ام. نركزوا برشا في حديثنا على الشباب, على المراهقين, على الطلبة, على التلامذة. دونك ما ننساكم مش راهو لازم لازم تلقاو مداخلة مخصصة ليكم انتوما بصفة مباشرة. والمرة هذه باش نتوجه بالحديث الحقيقة لتلامذة الإعدادي والثانوي اللي نورمالمون كملوا الامتحانات باستثناء الأقسام النهائية اللي يستناو في المناظرات نتاعهم اللي باش يعديوا. سينون كيفاش باش يتعدى الوقت توا باش نصلعوا جوان وجويليا أوت وشتر سبتمبر, معناه 3 شهور ونص وإحنا في زحمة مع التكنولوجيا, في زحمة مع أدوات الذكاء الاصطناعي. شنو نجمو نعملو الحقيقة باش نشجعكم إنكم تجمعوا بين التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهواياتكم المفضلة. وبرشا شباب وبرشا تلامذة نسمعوهم يقتصروا على إنه الهواية متاعي تياكو نسكرولي إنستغرام فيسبوك نشوف شوية الجيمينج, عندي لعبة زوز مغروم بيهم تليشارجيهم في تليفوني ونلعبهم. ردوا بالكم راهي الحكاية أكبر من هكا وأهم من هكا, وصدقوني مهما كان عمرك خليني نقول من 15 حتى ل 17 سنة سورتو الشريحة العمرية هذية راهم عندهم فرصة انهم يدخلوا الفلوس عن طريق الانترنت. ومانيش قاعدة نبيع في الوهم كجماعة اللي يقولوا لك اذا تريد دخلا كبيرا على الانترنت اعمل كذا وكذا. ليه باش نحكي حاجات بسيطة على الاخر اما تخليك تستغل الهوايات متاعك. شكون فينا ما عندوش تليفون وهكا مرة من المرات أباغ انو نصوروا رواحنا ولا نوثقوا لحظات جميلة مع الناس اللي نحبوهم مع عائلتنا, ما صورش هكا بيزاج مزيان متاع بحر متاع عاصمة متاع لقطة هكا مزيانة متاع ما نعرفش يعني حيوان أليف. أكيد أكيد في تليفوناتكم راهو موجودة تصويرة من نوع هذية. في بالكم تصور هذوك ما يتباعوا بالفلوس؟ إي نعم. دونك تصور اللي أنت خذيتهم بيدك وبتليفونك مهما كانت نوعية التليفون, ما تحكيوليش على الجام الكبيرة وقال شنو كاليتي خير متاع تصور الكل. نقول لكم اللي أنتم تنجموا تستعملوا مجموعة من الابليكيشن اللي موجودة على الانترنت كيما توباز اي اي كيما زيدا ادوب ستوك اللي هما تصب فيهم تصاورك انت الشخصية اللي مصورهم انت سواء كانت مناظر طبيعية ولا غيرها وتحسنهم. دونك تحسن في النوعية متاعهم, دونك ماهيش مربوطة الحكاية بالتليفون, وتبيعهم على الانترنت على البلاتفورم هذية كيما ادوب ستوك انه يسجل ولا يخزن كل التصاور اللي تتحسن عن طريقه هو, وتنجم تبيع التصويرة $2. نعم احنا تونس عادة مليانة بالمناظر الجميلة والخلابة وبكلنا عندنا مقاطع مسجلة في تليفوناتنا متاع لقطة مزيانة متاع سماء متاع نجوم متاع بحر متاع شارع متاع أشجار موجودين. هذوك ما راهو تنجم تبيعهم والتصويرة توصل الزوز دولارات للناس هذيا المغرومة بالتصوير. للناس المغرومة بالكتيبة اما تحب هكا تكتب وساعات ما تغريهاش كل فكرة التقليدية انها تكتب بالورقة وستيلو, تي يقول لك مازلنا احنا تو باش نكتبوا بربي بالورقة وستيلو والكل, قصص شعر خواطر. الناس هذوما ينجموا يستعملوا الشات جي بي تي. نعم الشات جي بي تي ينجم يعطيك 20 فكرة وانت بطبيعة تولد الفكرة النهائية وقيمتك في توليد الفكرة النهائية. تنجم تنشر القصص متاعك على وات بود اللي عنده شهرة كبيرة برشا ويحول القصص الناجحة اللي تقرأت أكثر من 10 مرات إلى كتب إلكترونية على أمازون كديبي. على أمازون الكتاب راهو ولا الرواية ولا الأقصوصة أو الخاطرة اللي تنجم تكتبها أنت وتتقرأ أكثر من 10 مرات وتتحول إلى على أمازون كديبي راهو تنجم تتباع $1,000. تصوروا أنتم $1,000 وهذه حاجة ياسر مزيانة في علاقة بالروايات الرقمية. إذا أنت مغروم بالموسيقى وتحب العزف على الموسيقى وكنت في وقت من الأوقات ممكن تعزف على آلة من الآلات, عندك باند لاب استخدامه مجاني 100%, تنجم تسجل فيه وتحرر فيه الموسيقى متاعك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. والجميل في القصة أنك تبيع المقاطع الموسيقية متاعك كخلفية على الباوند 5. باوند 5 تتكتب P-O-N-D 5 وإلا على أوديو جانجل, والمقطوعة الموسيقية تتباع ما بين 10 و $50. تصوروا انتوما هكايا كما نقولوا معزوفة قصيرة جدا على البيانو, إذا أنت تتقن البيانو تنجم تبيعها $50 وفما مقاطع توصل حتى الأكثر في السوم. إذا أنت مغروم بالألعاب الإلكترونية تنجم تسجل المقاطع متاع لعبتك المفضلة باستخدام ديسكريبت اللي هي نسخة مجانية وتحررها بالذكاء الاصطناعي وبعديك تنشرها على اليوتيوب وإلى تيك توك. ريتو وقت اللي احنا نبدأ نلعبه في أي لعبة على تليفوننا, تنجم أنت مثال عندك كومبا قاعد تلعب فيه وربحتها السكسيون هذيك, تنجم الكومبا هذيك تسجله باستخدام التطبيق هذية وتنشره بعديك على اليوتيوب بش يكون يكون متاح لغيرك انه يتليشارجيه ويخدم عليه فيديوهات اخرى على اليوتيوب. دونك الحقيقه ياسر مزيانه الحكايه هذه انك تنشرهم على تيك توك والا على يوتيوب كيفاش تربح الكومبا مثال وتنشرها على التيك توك وتنجم من خلالها تدخل فلوس وتدخل بيان سور اعلانات. القاعده الذهبيه انه الهوايه نتاعك تنجم تكون خدمه او منتج يتم استخدامه في الذكاء الاصطناعي لتسريع الانتاج وخفض التكاليف. على خاطر اليوم الحكمه فين باستعمال ادوات الذكاء الاصطناعي اللي احنا ننجو اكثر بتكاليف اقل. وبالطريقه هذه انت تنجم تدخل فلوس من خلال الهوايات نتاعك. اذا تعرفوا واحد مغروم وعنده هوايه من الهوايات اللي حكيت عليهم تنجموا تبعثوا له الفيديو ان بوكس على خاطر اكيد باش يفهموني على شنو نحكي وباش يسمعوا الفيديو كيما نقولوا بشويه بشويه ويكابتي وكل الادوات اللي قدمتها لكم توت سويت من خلال حسن استغلال الوقت نتاعنا في العطله الصيفيه ونربطوه سورتو بالهوايات نتاعنا.

رجعنا لكم في ختام الرونديفو اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الاهتمام والتفاعل مع مختلف أخبارنا ومعلوماتنا بالنسبة لليوم. الموعد يتجدد بحول الله غدوة كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا لك حسام الجيد في الإخراج التقني، يعطيك الصحة. سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. بعد شوية يكون الموعد مع بسمة سعيدة باش تقدم لنا موجز لآخر الأخبار، وبعدها يتجدد اللقاء كالعادة مع إيكيب سبور على جوهرة فام في بلانيت سبور. متابعة طيبة لكل برامجنا، باي باي. Hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: 74 23 3000.
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: قبل موجز أخبار الرابعة، مثلت مشاركة الاتحاد الوطني للمكفوفين في المؤتمر الإقليمي الذي ستنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين 8 و10 من جوان القادم بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي. مثلت محور اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الهيئة فاروق أبو عسكر برئيس الاتحاد توفيق الدبوسي في مقر الهيئة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر. رئيس هيئة الانتخابات أطلع في مستهل هذا اللقاء رئيس اتحاد المكفوفين على مختلف محاور وأهداف هذا المؤتمر الإقليمي، موجها له بالمناسبة الدعوة لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في جلسات الحوار المخصصة للمجتمع المدني بالدول المشاركة من أجل إعداد دليل للتطوع في المجال الانتخابي. في إطار المقاربة التشاركية يعتمدها مركز كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان ببلادنا ورشة استشارية بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولايات قفصة وتوزر وقبلي لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات وعلاقتها بمجالات اشتغال مركز كوثر والصندوق وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الصندوق. وتهدف الوثيقة إلى توفير مرجع عملي يشجع الصحفيات والصحفيين على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات من خلال توظيفها بشكل مهني ومسؤول عند تناول القضايا المرتبطة بالسكان والشباب والمرأة، وأيضا قضية المساواة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما يعزز جودة المحتويات الإعلامية. دوليا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث الأرقام تشير إلى عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بتفشي فيروس إيبولا بلغ 220 حالة وفاة. نفذ المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا حملة مراسلات واسعة استهدفت نوابا في البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين الذي يصادف 25 من مايو من كل سنة، لإطلاعهم على قضية الأطفال المفقودين في قطاع غزة وإرفاق وثائق تفصيلية توضح أعدادهم والظروف التي اختفوا فيها. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار.

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وستة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين وكذلك السادة المشاهدين يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. طبعا نعيش آخر الموسم الرياضي، خاصة وأنه البطولة وفات. عرفنا زاد الزوز فرق اللي باش يلعبوا نهائي كاس تونس، وهما الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. كذلك مازال يعني الأنظار تتجه إلى البراج، وبالتحديد إلى الفريق اللي باش يرافق أمل حمصوصة إلى الرابطة، أمل حمصوصة وسقيت الدير إلى الرابطة الأولى. تنطلق اليوم مباراة البراج، طبعا شوي ناخذ التفاصيل إلى جانب هذا الكل. طبعا آخر أخبار المنتخبات الوطنية، وخاصة المنتخب الأول اللي طبعا يستعد في تبرقة للمشاركة في كأس العالم. كذلك آخر أخبار النوادي، وطبعا سان داونز البارح يفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي. فريق ممتاز وممتاز جدا سان داونز، تقريبا يعني الفريق هذا لو كان يقعد يكور بالطريقة هذه صعيب أنه فريق باش يفوز عليه ولا باش ينحيله اللقب هذا. صفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير أنيس، الحضور كل استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا استوفيق الصيف 100% كلها نتاع صيف، شوفوا في الشابو لكمش على الشورت اللي جابيه استوفيق زادة
2: انطلقت الرحلة
1: الغالب احنا نصوروا من فوق بركة مرة استوفيق اون بلا صيف ناخذ راحته استوفيق
2: وعملنا الغالب سبحان الله عملنا ما استمتعناش السنة على الأقل واحد ان شاء الله لاباس وبعد البروفيت
1: اما مو تخلقنا احنا ريت استوفيق كي تجي انت كي ما تعنا نتقلق شوية لأنه إحنا
2: لا شوية بتحكي على متاع البحر
1: لا معناته طبعا إحنا ما أنت تحسسنا اللي أنت توا ما أنت عايش السيف كما يلزم
2: مثل ما بديش هو تيتم يفتح
1: رزق مثل كيفين في شورت وشابو وإحنا تعرف ما إحنا في العمل ما نجبوش زيو في شورت ويت
2: لا عندي زوز شباب توا مرة شين توا نجيب جب
1: نجيب دوادي رشارة بيك مساء الخير
3: مرحبا يا زمان

0: مقابلات اذا كانوا في الوقت القانوني في المقابلات هذا فانه ديريكتومون يمشيو الى ركلات الترجيح، دونك ما فماش حصص اضافيه. اللي يترشح من كل مقابله يمشي للنهائي. النهائي باش يتلعب نهار 30 ماي الجاري في الملعب الاولمبي بسوسة، واللي باش يربح النهائي باش يلتحق بحمام سوسة تقدم سقيط الدير في الرابطه المحترفه الاولى.
1: اذا هذا دور نصف نهائي في شكل براج دكتور تيبو. الى حد الان عندنا 6 دقائق ولا
0: 9 دقائق في جابس والتعادل 0-0، بينما 6 دقائق في استاد حمام لنف والتعادل 0-0. هو المنطق يقول انه المقابلات ينطلقوا مع بعضهم في نفس التوقيت.
1: لا ما فماش مشكل،
0: ما فماش مشكل لما كان
1: يترشح ما هوش مربوطين ببعضهم. اللي باش يترشح مرحبا
0: بيه، باش يمشي للفينال،
1: باش يمشي للفينال. صفيقة ملحهم لهم ممكن ما عندناش برشا يعني ما شفناش الحضور هذا باخذ لو ماكسيموم مجيب حر من الجماهير.
2: لا عندي مده ما شفتش حمل في الملعب تاعها بشكل ملعب جميل جدا ارضيه.
1: اما مانيش عارف علاش الجرادان الوسطاني فارق،
2: مو خاطر ديما خايفين
1: والله غريبه ولا اجي العب حطوهم في الاطرف منا في الاطرف
2: التونيل هذاك ما يدخل الملعبيه دونك بور ايفيتي المشاكل ما يضربهمش بالباب. الكل اللي يقول لك بعدهم على اليمين وعلى اليسار وخليهم هاك الصوره هذيك اللي على الاقل
1: مش باهي الحقيقه.
2: يعملوا مثلا مش نسي با عملوا بندرول كبيره حطوها حاجه مش على الاقل ما يشوف يعمل الملعب صراحه ممتلئ ودي حاجه باهيه.
1: عكس جابس، عكس
2: جابس بون الشير هذه كلها معبيه
0: بال لا معبيه حضور جماهيري من التيرا هو اللي خايب شويه في
2: التيرا الارضيه كي تقارن تو الارضيه نتاع من الف ارضيه جميله جدا وحلو معنا المكان مزيان وهذاك الارضيه نتاع نادي حمل الف من سنوات يلعب في ملعبه هذاك القديم اللي كان تربتوت ولا غازون والغازون بصراحه لهين به وتشوف في الكاليتي وتشوف الاجواء اللي في حمام الف.
1: من ترشح استوفيق؟ هل فما فوارق ولا لا حسب رايك؟
2: فوارق ليه ما شفناش فوارق بصراحه. أنا الملعب الجيبسي
1: على الورق نحكي،
2: على الورق الملعب الجيبسي وحمل الف على الورق في الباركور نتاعهم السنه هذه والنتائج اللي عملوهم تلت الموسم الرياضي ككل. مستقبل القصرين ديوي ديبا كان منافس وبعد بعد خسر دي ماتش بالريزيرف زاد بعد عاود رجع التطاوين زاد كانت منافس قوي الحمام سوسه وكان متصدر
1: صحيح.
2: قبل كان
1: هو مرشح
2: مش يصعد لانه نزل مازال فرشك معناها عملناه في الدرجه
1: برشا نقاط
2: في الممتاز السنه هذه نزل لدرجه المحترفه الثانيه وكنا ننتظر اللي مش يرجع بسرعه ولكن تاخر بصراحه في التحضيرات. مدرب جاي متاخر، الهيئه المديره ما كانتش حاضره الاخر معناها الجوال معناها قبل بدايه البطوله باسبوع مش تلموا الناس الكل وشفنا دونك اللي حضر بالكدا اكيد مش يكون الموسم ناجح واللي في اخر لحظه وكل واحد ظروفه هو جمال.
1: فقط خلينا نفسروا علاش المباراه تتلعب في حمام لنف وعلاش المباراه تتلعب في جيبس هنيس.
2: كلاسمون
0: لافونتاج نتاع الكلاسمون في البول بما انه الثاني نتاع المجموعه الاولى يستقبل الثالث نتاع المجموعه الثانيه والعكس. الثاني نتاع المجموعه الثانيه يستقبل الثالث نتاع المجموعه الاولى دونك الكلاسمون هو اللي يخلي لافونتاج انه حمام لنف تستقبل وايضا الملعب الجيبسي يستقبل انهم هما الثانيين على عكس تطاوين ومستقبل القصرين اللي هما الثالثين في كل مجموعه.
1: واضح. هاي سيدي مال الصفر مقابل صفر لحد الان في مقابلات البراج.
0: وفقط نذكروا في الباسكيت فما مقابله حاسمه للنادي الافريقي الشوط الاول وفاء ضد فريق اهلي بنغازي الليبي في كيغالي الرواندي 55-44 للفريق الليبي وصل 13 نقطه فارق بالنسبه للفريق الليبي. البدايه كانت ماهيش موافقه كوميلفو بالنسبه للنادي الافريقي اللي مطالب بالتدارك خاصه خسر 88-87 في الجيم 1 دونك على الاقل لازم يربح فارق نقطتين باش يكون في النصف النهائي.
2: الفريق الليبي فريق ممتاز جدا شفت
1: امكانيات كبيره
2: ومعناها
0: مدربه كان في اليوروبا ليج
2: حطوا الباكو وصرفوا برشا على الفريق نتاع الباسكيت الاهلي طرابلس مارغريكو البارح بالمناسبه الفريق السويحلي هو اللي ترشح على حساب اهلي طرابلس اول مره مش يلعب بالدور النهائي ف على الاقل السنه هذه بالنسبه للباسكيت ماشيين في سكه صحيحه وشراوا برشا ملاعبيه في دو نيفو.
0: هو اهلي بنغازي فقط.
2: وي.
0: اهلي بنغازي.
2: بنغازي.
0: طرابلس.
1: طرابلس. نرجعوا طبعا في الحصه ونحكيو زاد على اخر القائمات نتاع المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات اللي بتشارك في كاس العالم اسبانيا اللي القائمه استفيق ما فيها حتى لاعب من ريال مدريد، 8 لاعبين من برشلونه، واللاعب التاسع فيرمينو لوبيز لو كان ما تضربش كان مش عيط المدرب لانه مقتنع باللاعب هذا. دونك 8 لاعبين كاملين من برشلونه ولا لاعب من ريال مدريد.

0: طبعا هذا يطرح أكثر من سؤال. علاش؟ لأنه اليوم ظهر بالكشف اللي يعني الفرق الأوروبية الكبيرة اللي تعتمد الأموال قاعدة تخسر في نقاط لحساب الفرق اللي تكون أو الفرق اللي تخرج في اللاعبين. فما دول فاقت بالشيء هذا، مثلا لانجلتير تقريبا القائمة متاحة 99% يلعبوا في لانجلتير، همش يلعبوا
1: أبار هاري كين في البيض.
0: أيوة لا أكهو تقريب ذول اللي جوار هذاك فقط. اليوم طبعا وقت المنتخب الإيطالي تراجع، ليش تراجعت الكرة في إيطاليا؟ لأنه في وقت ما الفرق الكبرى تعتمد على لاعبين من خارج إيطاليا، ما فيهمش لاعبين إيطاليين.
1: الانتر بطل إيطاليا ولا إيطالي،
0: وهذاك علاش هذا
1: يلعب
0: في بر في في إسبانيا. لقاو الحل لقاو الحل أنه في بقية الفرق يعني اللي تزخر بالمواهب كما برشلونة كما ريو فاليكانو كما تيتيكو بلباو كما تيتيكو مدريد، عندهم اللاعبين ومازالت عندهم التقاليد في التكوين. دونك لو بعد شوية نحكيه على
1: حتى المنتخب البرتغالي جمال، أغلبية اللاعبين البرتغاليين مش كلهم ولكن أغلبية زادة ينشطوا برا، أنا في الدوري الإنجليزي مطلوبين برش في التكوين ممتازين جدا، وقاعدين في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني موجودين لبورتوغي بارتو من في المانيا.
0: لا ما تسأل طب تقول كيفاش فريق كيما ريال مدريد يعني ما فيش حتى لاعب،
1: عطيني شكون انت لي جون تاع برشلونة تاع ريال مدريد، كما جاش اربيولا من لعبهم كلكو ماتش في الاخر ما تشوفهمش. انا ديما النجوم يجيب لك النجوم حاضرين جاهزين ويلعب على البطولة.
0: وصل جيهم مورينو مش يزيد يجيب كلاعده فايت
1: كلاعده هاكم شال البايرن مش يفاوض يفاوض، ولكن لقى رفض تام في بالنسبه لاداره البايرن ولا مش تفرط فيه ولا لا. حتى اريكان اللي برشلونه زاد طالب مطلوب معناها بقوه مش يعوض ليفاندوفسكي زاد القا معناها انه صعب برشا مش يسلموا فيه.
0: هاي نمشي موزيكا من بعد نرجعوا. دونك صفر مقابل صفر بين اتحاد بين ملعب جيب سيتي حتى تعوين، وكذلك بين نادي حملم ومستقبل القصرين.

0: بي.
1: في مونو بري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونو بري ديما معك
0: جوهرة
2: الأربعة وواحد وعشرين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على المنتخبات الوطنية مقبلها نذكر صفر مقابل صفر بين نادي حملون فهو مستقبل القصرين وكذلك صفر مقابل صفر بين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين في إطار البراج براج الصعود إلى الرابطة الأولى الفريق اللي طبعا في البطولة المصغرة هذه باش يربح هو اللي باش يخلط على كل من نادي حملون وساقط الدائر في الرابطة الأولى
3: حمام سوسة
2: وحمام سوسة حمام سوسة في الرابطة الأولى دونك نمشي نحكي على المنتخبات الوطنية وطبعا المنتخب الأكبر شني آخر الأخبار
3: نبدأ بالمنتخب الأكبر اللي وصل التحضيرات في طرابلس في تبرقة دونك 20 ملاعبي موجودين في اللحظات هذه على ذمة الناخب الوطني صبري اللاموشي نعود نذكروا بهم الشامخ بن حسن دحمان بن حميد شواط حاج محمود هيكل الشيخاوي اسماعيل الغربي ديلان برون خليل العياري يان فاليري مرتضى بن وناس ادم عروس الياس العاشوري راني خذيرة منتصر الطالبي بن سليمان الياس سعد الصخيري واخر ملتحقين اليوم في الفجر اللي هو عمر الرقيق ستة ملاعبية مازالوا ما وصلوش اللي هم علي العبدي حازم المستوري معتز النفاتي سيباستيان تونيكتي حنبال المجبري وريان اللومي نذكر زوز مقابلات ودية قبل المونديال 1 جوان ضد النمسا في فيينا المنتخب باش يسافر نهار 30 ماي الجاري في طيارة خاصة من تبرقة ديريكتومون لفيينا ومن بعد من فيينا باش يتحول إلى بلجيكا ويمشي يلعب نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل كالعادة فما غموض خاصة على مستوى الإفكتيف بما أنه أخبار تقول أنه حازم المستوري تعرض الإصابة مع فريقه الروسي ولكن جاء اليوم لتونس باش يتحول للطرابلس ويستنى الرابور ميديكال يجي من روسيا باش يوصل لطبيب المنتخب اللي هو فيصل الخشناوي ومن بعد باش يتم ويتم بالقرار النهائي اسكو باش يكون حازم المستوري في الليست فينال والا لا وبرشا اسامي زادت تحدث على إمكانية التحاق عصام الجبالي لكن حتى توا التوضيح مازال ما صارش من الجامعة التونسية لكرة القدم.
2: سي توفيق إذا هل التحذيرات حسب رأيك حسب الأصدقاء تمر في ظروف طبيعية ويعني في جدية تامة وإلا كالعادة المنتخب القاعد يعاني من الغيابات ومع التقطع هذا لاعب يجي ولاعب ما يجيش والآخر مضروب
4: وشوف المنتخبات الكل نفس الوضعية فما برشا ملاعبية مازالوا ما التحقوش بمنتخباتهم نظرا لأنه عندهم مشاركات سواء في البطولات نتاعهم وشفنا آخر جولة بتاع البريمير ليج صارت ولامس وامس
3: البارح
4: حنا بعد زاد مباركولو اللي اختيره احسن
2: لكن فريق نزل
4: نزل مش من اليوم مش من البارح عندهم تبقى على الاقل شفنا انتوخي باك احسن لاعب في المباراه نتاع البارح مباركولو على الاداء نتاعو ف دونك هذاك مش يجي يغدو يمكن ولا اليوم الباقي كلهم كل حد مازال ينشط نيس زاد كيف كيف مشكل تاع العابد
2: علي العابدي
4: فريقه زاد مش يلعب ماتش براج دونك ما صور يسيبوه ما يسيبوش المستوري هاو جاء مصاب دونك زاد كيف كيف عنده مشكل مش يشوف مع الإدارة الفنية الإدارة الطبية ما مدى خطورة الإصابة متاعه فالتقطعات هذه أكيد ما تريحش المدرب تبقى بهم الموجود سواء اللي لاعبين كم عدد من المباريات عندهم من ترافاي سبيسيفيك خاص بهم وكعلاش هو زاد عزز الإطار الفني معنا مدرب لياقة هو ولكن في نفس الوقت عنده المدرب أداء أو معنا أخصائي في التقييم الفرق المنافسة فكل معنا
2: ولده
4: لا لا مش لا على ولده لا.
2: إيه ولده شو مهمته
4: لا لا ولده جاء يحوس مع أبوه مش على أنا جاء الإدرام أبوه خلص له الطيارة أبوه خلص له
2: نوكي المعلومات هاي مؤكد
3: على نفقته الخاصة حسب المعلومات اللي خرجت
4: في الدراسه ما دفعت حتى فرانك لا في الطياره لا في اللوتي لا في
2: إيه ما حاضر مع بوه
4: حاضر جاي يشجع في بوه شنو باش نعملوا الواحد يجي يشجع بوه يقولوا لا لا في التيران هذاك موضوع
3: لبس كيب مالطا ليك بنفسه
4: لا هذاك نقطه معناها سلبيه من المفروض ولدك ومرحبا وكل شيء ماهوش موجود في الستاف يطلع لفوق ما انا ما فهمتش كان انا خدمت مع فيليب تروسي فيليب تروسي الأمير مثلا سين يقعد في البيست القعدة والكراسي والكل ما فماش. جاء قال لي كلمتين، قال لي منحب حتى واحد في البيست، الناس الكل فوق. يا ودي قلت له راهو الشيخ البلاد يا ودي كيفاش. يا ودي قال لي ما نفهم شيء. تسبلنا وعملنا فيلم على اساس انه عندنا كورس باش نشريو في التيران لبرا، مش مش مهمله، مش مختار كيفاش تتخاطب مع الناس، مش حاولنا وطلع الفوق في الجردان وحضر على التمرين تاع المنتخب. دونك هنا لا ميم شوز، فاعتقد اللي التمارين كله مالا كارت في انتظار انه تكمل المجموعه، لانه تو دخل في المعمعة ودخلوا في الامور الجديه. شو تبقى جمال على البدايه؟ ما تبقى شيء. دونك المباريات الاثنين الوديه مش يكونوا هذاك تيست، معناها نلعبوا مع فرق دو نيفو، احنا زاد كيف كيف مش نواجهوا فرق دو نيفو في في في كاس العالم. عندك هولندا واليابان وعندك السويد، على الاقل نشوفوا روحنا تو مع بلجيكا، نشوفوا روحنا مع المنتخب النمساوي، ونعرفوا ان مش نقيموا الاداء نتاع الملاعبين، الخطه التكتيكيه اللي باش يحط المدرب، الجاهزيه نتاع اللاعبين اللي انسون با كومبيتيتيف في الفتره الاخيره، اسكو مش يدخلهم الاول، مش يعطيهم طون دو جو الغربي كومباني. دونك نتصور اللي استاج في المكان اللي هو فيه احسن ممتاز. مكان ممتاز جدا، الاجواء المحيطه بالفريق سيلونس توتال، وعاملين بلاك اوت على المجموعه في انتظار رجوع معنا وجود اللاعبين الكل. توا وقت اللي يكتمل النصاب ويجي الملاعبين الكل، وقتها الواحد يعمل
2: تدريب على مستوى حارس المرمى. شكون الحارس الاساسي
4: هاكا عنده ثلاثه؟
2: اي شكون حسب رايك؟ باش يكون
4: هو اني مش نقول لك شكون،
2: لا
4: هو
2: نحكي حسب رايك.
4: نحكي هو عنده دحمان وعنده صبري وعنده تو حارس النادي الافريقي الشيخ، دونك ما عنده سي سور في مخه لي زيشيونس شكون اللي مش كل مباراه. ممكن احنا من للذكرى جمال شكون رشحنا كل عام 78 عطوكا ولا؟
2: اي لك اللعب
4: بالنايلين. علاش؟ لانه عطوكا كان هو اللي فابوري وكان هو اللي ماشي معناه مش يكون اساسي في الارجنتين، ولكن المباريات الوديه اللي تلعبت
2: اظهرت تايس
4: ضد هولندا 4-1 خليت معناه سي مجيد ربي يطول في عمره غير رايه. دونك تنجم انت المباريات الوديه هذوما الزوز ما تعرفش شكون يتالق فيهم، اذا كان يعطيهم معناها ميتان ولا ماتش ولا كيفاش مش يلعبهم. تو تشوف معناها الاداء بتاع اذا كان فما واحد باش يتالق سي سور باش يكون هو اساسي. ما فماش فما ثقة في النفس،
2: لا اكيد مقابله الوديه الزوز هذوما باش يلعب التشكيله الاساسيه
4: حاسمين
2: حسب رايي. واش تاع التجربه باش يلعب التشكيله الاساسيه؟
4: لا مش يحط لوساتور نتاع ليكيب
2: اللي باش يلعب
4: بلوز موا ان ودو جوار كيما الكام تاع المستوري. اذا كان بليسي وما نجمش يمشي مشي
2: قاعد يخدم يروحوا الرجل.
3: اما في التصاور يريني، في التصاور في الفيدراسيون وقاعد يريني.
4: مالك كيفاش مشى للجزائر وخي؟ ثبتونا في المعلومه هذه وعلاش رفض المكتب الجامعي استقاله انيس بوجلبي؟
2: مانيش عارف ان الراجل توا ما تنجمش تلوم، وطالما هو طلب الاستقاله.
4: طلب الاستقاله
2: مش تلوم، هو طلب الاستقاله وعبر على رغبته في المغادره المنتخب.
4: وديجا
2: وقتاش نلوموه؟ احنا نلوموه وقت اللي هو مثلا
4: يهرب،
2: يعني يهرب، ولا وقت اللي هو يقعد معناتها يحب المنتخب وفي نفس الوقت يقوم مهمه اخرى. الراجل جام قال لهم راني نحب نمشي
4: على روح،
2: ما حبوش يسيبوه.
4: قال لا مش حبوش، قالوا له كمل لنا تورنا دو تولون.
2: اي لكن في نفس الوقت زاد عنده
4: التزامات اخرى، عنده النادي اللي حضر في روحه مش يجيب مدرب، مش يجيب لاعبين واسمه سي، معناه الراجل معناه ماشي على شك. فكروا في مستقبل ما بعد انيس بوجلبان، لا ما مش تقعدوا هكا.
2: عندكم من المدربين الموجودين طلع واحد من
4: عندك يعني. عندك تبارك الله عندنا
2: مدربين فما ترافلسي مثلا على
4: يا ودي عندنا
2: عنده كل الامكانيات،
4: عندنا شي 50 مدرب واخذين الكاف برو ماكس هذه، دونك موجودين حاضرين يا خويا. اختار واحد
3: كاف برو هكا توفيق من غير برو ماكس.
4: سي سامحني زدت ماكس
2: ماكس ما فهمتش منين جبت هذه،
3: مش ايفون
2: جبت هذه
4: خاطر عندنا معناها تو يتشكاو يتبكاو سيدي مدربين ما عندناش. هاو عندنا اش بيه ما فماش كفاءات؟ نعطيه المدرب يا خويا اللي عنده قابليه وتراو فيه للسيد هذا معناها ينجم
2: قادر
4: قادر مش يوصل المنتخب الاولمبي للعب الاولمبيه، وساندوا ووقفوا معاه ووفروا له كل الظروف وخطوا يخدم على روحه وينجح. دائما انتم كل مره مدرب وكل شهرين مدرب ويغير وكل مش معقول.
2: بقيت المنتخب ايش عندنا فهم؟
4: خلص شهرين اللي من الاندمنيتي نتاعو
2: يمشي على روحه،
4: يمشي على روحه،
2: يخلصهم له الاهلي زاد مش حتى
4: تيماني تقدش يا خمس.
3: هو ست تصاور تقريبا ست سوايع على التالي تصاور نتاع بوجلبان موجود مع المنتخب الاولمبي قاعد يدرب، ممكن هما تصور نتاع البارح. بالنسبة للبرنامج نتاع المنتخبات الوطنية الكل كما قلنا تونس النمسا باش يكون 1 جوان هذا منتخب الكبر، 6 جوان تونس بلجيكيا، منتخب السيدات عنده 2 مقابلات باش يكونوا في مصر 5 و8 جوان في القاهرة، منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقيادة بوجلبان عنده 4 مقابلات في دورة تولون، تونس الكونغو الديمقراطية 31 ماي، ثم بعد باش نلعبوا ضد السعودية 5 جوان، 7 جوان نلعبوا ضد الصين، و10 جوان نلعبوا ضد كولومبيا. المنتخب الوطني اللي أقل من 20 سنة بقيادة نبيل الطرابلسي عنده 3 مقابلات ودية، الأولى باش تكون ضد ألمانيا نهار 26 ماي في ملعب حمادي العقربي برادس، و2 مقابلات ودية ضد الجزائر نهار 5 و8 جوان في الملعب الأولمبي بسوسة. ثم منتخب الوطني أقل من 16 سنة يلعب 2 مقابلات ودية ضد روسيا نهار 6 و9 جوان في استاد حمام لنف، ومنتخب الوطني أقل من 15 سنة عنده 2 مقابلات ودية كيف كيف ضد روسيا نهار 5 و8 جوان باش يكونوا في استاد الزهرة.
2: به هاي سيدنا
4: رجع برنامج ثري جا
2: ايه
4: شوف على الاقل ما كناش قبل لك
2: لا لا به مخبل
4: في الفتره هذه انا يبعدوا شويه عن الامتحانات معناها نتاع الصغيرات والناس
2: كل كثرهم
4: مباريات الوديه لانه هذاك هو مش يكسب انا المدرب يزيد يعرف فريقه والصغيرات هذوما يعرفوا
2: سي المنظر سي المنظر كبير قاعد يخدم روحه
4: اخو موجود مازال هو
2: موجود طبعا مالا شكون
4: مش قالوا مشى بعد ليبا
2: لا لا موجود
4: هو بيدو قال راني مانيش قادر مش نواصل
2: لا لا
4: مالك هو مسكوا به مالا
2: هاي
4: سيدي المسؤولين تبارك الله متمسكين
2: بجماعة مقابل صفر دائما بين ملعب كبسي حتى طوين وكذلك بين نادي حملنف ومستقبل القصرين

0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار. واليوم برافا عملت احسن افان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
1: الأربعة وأربعين دقيقة عودة في بلانيت سبور. قبل ما نكمل نحب نوجه تحية لصديقنا الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي اسمع فينا استوفيق وعطاك عمل لك تحية باهية، هو مساج ممتاز. توم ما كنت تحب تعرف المحتوى بتاعه بعد نسمع
2: بعد الحصة مساج فماش حتى مشكل تسلموا عليه صح؟
1: خاصة على على بروماكس استفيق
2: فما برشا مدربين
1: لا جبت لنا المشاكل البذية
2: علاش المشاكل برشا مدربين
1: ممكن تسمع المساج وتفهم انت
2: يا عبونا طرنا سمو بعد
1: أقول لك تحية لغال ما خلتنيش نعديو خاطر التقنية نزمو فيه مونتاج وزي برشا
2: مش مشكل مش مشكل
1: باهي هاي نتجاوزو مش مشكلة. بروماكس ما عادش تقولها استوفيق تعمل لي مشاكل
2: ما عادش نقولوها يتغشوا منها المدربين اللي خذوا البرو ما عادش نعاود ما عادش نقولوها البروماكس
1: نطقت عبد الرزاق الشابي نطقت ورا
2: ما فهمتنيش شفت فما درجة نتاع البرو والماكس معناتها تسمى مدربين من ما شاء الله دونك اخويا ان شاء الله المنتخب
1: لا خليك تسمع
2: تحية يقولوا مدرب من من المدربين اللي عطينا على العمل اللي قاعدين توا يعديوا في البرو
1: خليك تسمع تحية عبد الرزاق الشابي
2: عديها لي بعد ما نكملوا الحصة
1: باهي نكملوا نسمعش النجم
3: باهي نحكيو على مقابلات البراج نذكروا مازال 0-0 بين الملعب الجبسي حتى توين 40 دقيقة الملعب الجبسي سجل هدف تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفار و 0-0 في 37 دقيقة بين حمام لنف مستقبل القسرين. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي نذكروا اليوم 6 متاع العشية هو آخر أجل لتقديم الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي ما فما حتى قائمة مترشحة ونذكر أنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمجة نهار السبت 30 مايو الجاري 5 متاع العشية في نزل الإطوال طريق القلعة الصغيرة بسوسة.
1: استفيق فما حتى رد فعل فما حتى شيء برشا حديث في الكواليس ولكن احنا ناخذ الحاجة الرسمية لأنه اللحظة هذه احنا الأربعة الخمسة غير ربع أو الخمسة غير ربع فما حتى شيء في انتظار الله أعلم في الساعة هذه ربما يتقدم حد ولا ما نعرفش بالضبط.
2: يا من الصعب الأمور ما الأمور بصراحة توصف قديش احنا من اللي خرجت الهيئة هذه التسيرية المنتخبة قدموا استقالاتهم وتعيين آخر أجل يوم 25 اللي هو اليوم فماش حد من اللي حبه بتاع النجم الرياضي الساحلي الغيورين على النجم الساحلي رجال الأعمال شكون يحب يتقدم ما تقدم حد دونك جواب باين من عنوان دونك نصور اللي يوم 30 نهار السبت 6 متاع العشية قلت لي
3: اليوم 6
2: لا نهار
3: 30 الخمسة
2: متاع العشية خمسة متاع العشية نهائي كأس أوروبا أرسنال وباريس سان جيرمان في نفس التوقيت نتاع الجلسة العامة اللي اختار التوقيت تبارك الله عليه معناها فريمون يتبع برشا كورة ويعرف اللي تقول لي بون النجم الساحلي أولى من الشامبيونز ليغ نقول لك باهي داكور دوما فما ناس تحب تتفرج كنت نجم تعملوا بالأحد هو البروبليم تبقى تعطينا تو شكون الرئيس ما فماش شنو الحل الحل
1: في صورة ما جيتش حتى قائمة يقع الغاء ساعة موعد الغاء موعد الجلسة العامة أكيد ننتظروا بلاغ جديد
2: بلاغ جديد وعاود من الجديد والتسيرية والبطولة مش عن قريب مش تبدأ وديون كالعادة متراكمة وما فماش خلاص
1: بس كاكم. حديث عن الناس حتى تحكي على مستثمرين جانب وغيره ولا ما يلزم ننتظروا فما حتى شيء
2: القانون ما يسمحش جميل بتاع تونس اللي مش جيب مستثمر أجنبي
1: علاش على غير النادي الافريقي مثلا
2: النادي الافريقي وين مش مستثمر انا مش في الهيئه المدير انا انسان حط بيبليسيتي نتاعو ويدفع في الفلوس لما تقول لي في الهيئه المدير واحد اجنبي ممنوع فان شاء الله احنا توا اذا كان يجي واحد وعنده علاقات من برا وينجم يجيب يا ريت
1: مرحبا
2: بيه مش خص اما بدون هذا حتى التحركات اللي صارت الايامات بين سامي سعيدي والعكروت والجلسات اللي تعملت توقفت علاش وشنو السبب هذا هو اللي نجلوه ما عاودش العكروت خرج من وقتها.
1: لا علاش توقفت؟ لانه سامي السعيدي يعني ما ابدا
2: عدم رغبته
1: واعتذر بكل
2: واعتذر وخلى وحاجه به خلى الوقت الكافي اذا كان فما حد مش يجي جديد يلقى الوقت زاد كيف كيف مش قد برنامج ويجتمعوا مره اخرى ويشوفوا ولكن لا حياه لمن تنادي
1: به. اني سبقيت الاخبار راهي نمشي نخليو النجم
3: نحكيو على
1: الانتظار تبع الساعه وربع ربما علاش لا تجي اي حاجه جديده.
3: بالفعل نحكيو على الفريق الاتحاد الرياضي المونستيري انسحاب رئيس النادي السيد مسلم سلامه او نسمعوا التفاصيل نتاع الانسحاب وجزء من تصريحه الوليد الجزيري شنو قال على الانسحاب.
4: طالما انه مصلحة الاتحاد الرياضي المنسيري تقتضي هذا القرار راه باش يكون هذاك هو القرار مش قرار لاني باش نخرج من تسيير الاتحاد الرياضي المنسيري وان شاء الله اللي يجي بعدنا ينجم يكون يخدم خير منا والحاجة كما كنت نقول بكري راني منش باش ندخل على الاتحاد الرياضي المنسيري ولا على اي واحد باش يجي معنا يخلفنا في رئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري ولا في خدمة الاتحاد الرياضي المنسيري سواء بالنصيحة سواء حتى بالطرف الاكسبيريونس معناها اللي كسبناها بطرف العلاقات راهو في الاخر بكل ديما كما قلنا بكري بالضبط راهي مصلحة الاتحاد الرياضي المنسيري فوق كل مصلحة وفوق كل اعتبار. والله الاسباب عديدة ومتعددة واهمها الاسباب المادية الحقيقة واهمها الاسباب المادية راهو البوس متاع الجمهور راهي لازمة ولازمة جدا وما يلزمش الجمهور يجي يتخلى على الجمعية متاعه خاصة في الأوضاع معناها الحرجة هذية والأوضاع المادية اللي بالحق معناها وضع راهو صعيب ما ناش باش نقوله راهو كاتاستروفيك هو سيبا كاتاستروفيك يتعدى لكن راهو ما ينجمش يتعدى معناها يد وحدها ما تصفقش هيئة جمهور مدعمين قدرة ربي راهو يمكن كان مشينا في الحاجة هذية ميم با 15 يوم 20 يوم تنلقاو المشاكل متاع مسير كل تحلت خطر ماهيش مشاكل كبيرة معناها حتى هذية جمعية ولادة هي جمعية ولادة متاع جوارات جمعية ولادة متاع مدربين باش تجي تقف على مسير ما تقفش على مسير معناها راهو شوف راهو الجمعية هذية راهو كانت الحقيقة حتى اللي يجي يسيرها وحتى اللي يجي معناها يكون على رأس الجمعية ذي راهو يكفيه فخرا انه تقمص يوما ما زي او صفة في الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: طبعا هذا الرئيس المتخلي سي
3: مسلم سلامة.
1: مسلم سلامة قبلها استفيق سيدريك المد بيقول لك شنو فما حل يقول لك الحل الأجنبي يعطي الفلوس لسي توفيق سي توفيق يعطيهم للنجم الساحلي قلت لك مساج كما جاء.
2: يا أخويا أمور هذه تجاوزنا يا جمال بصراحة
1: هو
2: نحكي لك
1: نرجع للاتحاد المنسيري تعليقك.
2: يا المستير بصراحة مرت أنا بظروف صعبة السنة هذه ما كشفنا أنا خروج جبالي خروج حاجة عليه معنا زوز عناصر هامين جدا في وسط الميدان معنا كل سنة يخرجوا لثلاث أربع لاعبين ممتازين في المستير وك علاش كل مرة ديما تقع ديما في الكلاسمون من الثالثة الثانية الرابعة السنة هذه فما تراجع والتراجع هذا فسره لنا تو الأستاذ رئيس النادي أمور مادية و مالغريكو بضخوا برشا أموال مش ينقذوا ما يمكن إنقاذوا ولكن صراحة المستير السنة دي كانت يمكن تلعب على المراتب الأولى لو استحفظوا على الملاعبية متاعه بس كي تكتشوف الفوتبول لما مشوز دونك هو عجز انه مش يواصل لانه
1: حسب رأيك قرار سليم انه هو
2: يقول لك لعل يجيش حد آخر اني مانيش قادر مانيش قادر مش نواصل
1: مال علاش ما اخذ جمعية كمكشف
2: اخذها في ظرف خاص وقت اللي الناس الكل هربت هو قدم روحه وتم انتخابه وجماهير الاتحاد المنستيري وقتها شفنا الالتفاف حول هو
1: والمجموعة المجموعة هو مجموعة شابة
2: وناس كل استبشر تخير أنه مش تقع معنى الأموال مش تجي والهيئة هذه مش تكون عندها من نظرة أخرى للمستقبل وشفنا ولكن في الأخير
1: لكن البداية كانت متعثرة مع اختيار المدربين وغيرهم
2: تغيير المدربين فما سوء اختيارات البيعة متاع الشيخاوي برشا حاجات مش شيخاوي حاج حاجة علي. دونك صارت بعض النقاشات وزاد كيف الهزائم وخروج من الكاس والكل خلى الوضع والجماهير نتاع الاتحاد المنستيري مش متعوده بصراحه.
1: شبه فماش اخبار اخرى نيس؟
3: نحكيو على نهائي كاس تونس اللي باش يتلعب نهار السبت او نهار الاحد 31 ماي في ملعب حمادي العقربي برادس. ترجي رجيس هو اللي باش يكون الفريق المضيف في المقابله هذه بما انه صارت قرعه. ترجي رياضي تونسي باش يكون الفريق الضيف. المقابله مبدئيا وحسب اخر الاخبار باش تلعب بحضور 26000 متفرج. منصفه باش تكون التيكيات 13000 تيكيات الجمهور الترجي، 13000 الجمهور الترجي رياضي الجرجيسي في المقابله هذه.
1: 26 شويه
2: شويه
3: يعني فيهم الفريق واحد وقت تلعب النادي الافريقي ولا الترجي ياخذهم فريق واحد.
1: ياخذهم فريق واحد هذا
2: 26000 دور نهائي معناها كما تقول انت العرس الاخراني معناها تستدعى اربع كعبات. ما خلي الناس تجي مش تشجع سوى حبايه ترجي جرجيس سوى اللي في جرجيس ولا اللي من برا
1: حتى بقيت النوادي شنو هو عارف
2: كيف بون جرجيس تو خاطري اللي مترشح. مبروك عليهم هما وترجي وصولهم للدور النهائي. تبقى ترجي رياضي دور النهائي تعطيه 16000 معناها 13000 الجرجيس 13000 معقوله معناها جمهور ترجي 13000 كيفاش حسب رايك مش يدخل شكون اللي مش يدخل؟ ما فماش ابونمونات تذاكر وتعرف اللي روسيت ماشي الجامعه هكا ولا
1: قرارات غريبه الحكايه.
2: قرار غريب
3: ان شاء الله تكون الفونت اون ليني خاصه التيكيت خاطر حسب المعلومات الاوليه باش تكون الفونت اون ليني نتاع التيكيت على خاطر سينو باش تولي مارشي نوار التيكيت الكل.
2: التوقيت نتاع المباراه تحطوش
3: الاربعه نتاع العشيه.
2: الدور النهائي الاربعه نتاع العشيه في الشيلي معقوله
1: برغم ملعب راد
2: في ملعب راد في الاجواء الكاشفه ولعب وترجي لعب ضد سان داونز 8 نتاع الليل والكل تحطوا الاربعه معناته الجمهور يبدا من الساعتين في القايله الملاعبيه الثلاثه نتاع القايله في غرغوره يسخنوا. ربي كيفاش يعينوا يا جماعه؟
1: ما دام جبت انت على سان داونز البارح فرجه في مباراه الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا وفوز سان داونز باللقب بعد ما تعادل 1-1 مباراه كبيره الحقيقه. اول حاجه الملعب اللي هو من طراز عالي جدا ملعب ممتاز ممتاز جدا لإذا الاخراج كل الحضور الجماهيري شنو التعليق كستوفي؟
2: لا مباراه البارح دارت فيها اجواء طيبه
1: بنتي ضاعت من
2: بون
1: الحريمي
2: حريمات البارح اللي ضيع الهدف الثاني على هو سجل ضرب جزاء
1: لو كان سجل هذيك يمكن كان يفتح الملعب لانه حتى هذيك ما تكفيش
2: مع الاقل 2-1 وفي 77 دقيقه لعب راهي جات ضربه جزاء ثانيه والاولى سجلت زاد في الشوط الاول
1: نفس
2: اللاعب
3: دقيقه 40 الاولى
2: دقيقه 40 مكوينا عدل في ال 45 زائد 2 اظن او 3 هدف جميل جدا نتاع مكوينا تصويب ممتازة وشفنا أنا بصراحة الفريق المغربي ما العناصر اللي كانت مستانسة تعمل الفريق سواء حذريف ولا حمودان ما كانوش في يوم وهذا كاردوزو عرف كيفاش يحضر فريقه وشفنا مكوينة خذ أحسن عدد في الفريق عندك هو والحارس ويليامز اللي تألق أمس وأنقذ فريقه من عدة فرص ولكن زوز مدربين برتغاليين سواء اللي كان في النادي الرياضي الصفاقسي واللي نعرفوه ناس كل سانتوس ما توفق وكاردوزو الدور النهائي الثالث مع ترجي ومع سان داونز ينهزم عم ناول السنة فاز فيبين لك اللي معنى المدرب هذا وقت اللي كل ما ياخذ وقته وكل ما تعطيه الفرصة نجح وفاز مع سان داونز فمش يكون هو اظن في الكأس العالم للأندية بالنسبه للسيزون بروشين هو اورلاندو اظن مش يكونوا متواجدين
3: هو بيراميد
2: سامع
3: واذا كان وصل فريق تونسي اما النادي الافريقي ولا الترجي هز الشامبيونز ليج
2: ان شاء الله اذا كان هز واحد منهم يكونوا هم متواجدين ف الكره المغربيه راك تشوف فيها جمال
1: يعني العام الجاي اذا كان هز واحد منهم
2: صحيت السنه هذه راك تشوف لي فافوري ما كناش نصوروهم مش ما يوصلوش للدور النهائي سواء الترجي ولا الاهلي المصري نشوفوا بيراميدز الوحيد اللي وصل لانه النفس طويل وعرف كيفاش يتعامل مع المباريات وعرف كيفاش زاد يخرج المباريات نتاعه وسورتو كي يلعب خارج ارضه ونجح فالف مبروك لفريق سان داونز مع كاردوزو وصوله وحصوله على كاس تشامبيونز ليغ
1: وهارد لك للجيش الملكي الجيش الملكي المغربي حتى التحكيم كان ممتاز
2: وي امبارح
3: بريمون عمر ارطال ماشي للمونديال
2: ماشي
1: ممتاز جدا الحكم ثقه كبيره
2: ضربه جزاء في بلاصتهم تدخلاته مالغريك انا بتي دوتاي هو ما تشوفوش ام حازم وقراراته ما شاء الله عليه
1: حتى بالضغط
2: الجمهور وباللاعبين
1: فما محاولات للحصول على ضربة جزاء فايق بهم ممتاز الحكم قريب من كل اللقطات هاي نيس نتائج الأشواط الأولى في
3: صفر مقابل صفر في حمام لنف بين نادي حمام لنف مستقبل القصرين، وصفر مقابل صفر بين الملعب الجبسي واتحاد تطاوين في انتظار الأشواط الثانية اللي باش تحددنا زوز فرق اللي باش يكونوا في الفينال اللي يتلعب نهار 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة. فقط زاد نذكر انه في الباسكيت الدقائق الأخيرة في المقابلة متاع البال الدور ربع النهائي، نادي الفرقي صعب الأمور على روحه شوية، متأخر في النتيجة قبل 4 دقائق 30 ثانية 84 مقابل 69، ونذكر انه مطالب بالانتصار بفارق زوز نقاط. ونذكر زادة انه قائمة اسبانيا اللي حكينا عليها بكري في غياب ملعبة ريال مدريد لأول مرة في التاريخ مع وجود بعض الأسامي الجديدة كما بينو لاعب كريستال بارس.
1: دونك ننتظر ذولي المنتخب الاسباني من بين الفرق المرشحه للفوز باللقب.
2: اكيد اكيد هو المنتخب البرتغالي، منتخب الفرنسي زاد فافوري ماني بار فافوري بالخط الهجوم اللي عنده، وزاد يمكن فما مفاجاه. لا لا فما مفاجاه جمال، فما
1: منتخبات الارجنتين حق
2: الارجنتين زاد كيف كيف هذوما لي غران ديما يقعدوا تبقى ما تعرفش شكون يجي من الخلف، فما برشا منتخبات، فما جينيراسيون، هي جيل، فما جيل.
1: هل هو ذكاء نختم معك استفيق، هل هو ذكاء من المدرب دي لا فوينتي انه يمشي للفريق اللي فيه تناغم ولحمه وجاب العناصر اللي ذولي خمم في المصلحه؟
2: بيان سور
1: خمم في الفريق، في
2: اللاعبين، فما فريق ديجا ركب، شفت البوزل البوزل راكبه
1: هو، حتى اللاعبين اللي جابهم راهو يلعبوا في نفس السيستم ونفس الطريقه في الفرق نتاعهم هما بيد
2: كيم باريزامبل ويليامز في اتلتيكو بيلباو
1: كيف كيف
2: لو ميم ستيل كيما يامال دونك عندك دو كوتي
1: لاعبي الوسط زاد اللي جابهم الاخرين يمتلكوا الكره واللي يحبوا الكره القصيره وغيرهم
2: تمريرات والذكاء الذكاء تو القوم تاع المنتخب الاسباني خاصه في وسط الميدان وحتى الملعب
1: يمتلك الكره
2: يمتلك الكره الذكاء في وزاد كيف كيف معناها دي شفت مخاخهم تخدم ديجا الكره ما جاتش هما يعرفوا وين يسو بلاس والافكار متعدى في اذهانهم وكانش يلقاو الحلول.
1: انيس رودري نحاهم تاع مانشستر سيتي ولا عيط له؟
3: رودري ظهري مش موجود في
2: الفريق نتاع السيتي
3: في الليست في الليست مش موجود، اما فقط دي لافونتي
1: مش موجود موجود متاكد مش موجود
3: في اللحظات
2: ومثبت لانه شوف يا جماعه هو انصاب ورجع دير نيرمون للسيتي ولعب بزوز مباريات الاخيره راه ما كانش يلعب في السيتي اصابته طولت برشا فاعتقد اللي
3: بريس موجود موجود
1: موجود
3: موجود رودري موجود موجود اما فقط في الكونفرنس دي بريس قال ما نعرفش اذا كان ثمانيه ملاعبيهم برشلونه ولا لا، قال خاطر وقت نعيط راهو للمجموعه دي لافونتي في الندوه الصحفيه. بالنسبه لجافي قال عانينا برشا بسبب الاصابه نتاعو لكن محبوب للغايه الملاعب هذايا ولازم يكون في المنتخب الوطني، شفنا الفرحه نتاعو.
2: لا لاعب خبره لازم يكون موجود لانه الوحيد اللي يلعب اظن استدعاه من الدوري الانجليزي هو والحارس مرمى نتاع
1: أرسنال. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم Go My Code بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في Go My Code ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات كيما كل عيد حنا بع البارك، عنوان اللمة الفرحة الجو والتفريد، عروض تنشيطية جو كونكور اي دي برومو كادو. وعيد السنة كيما كل عيد حنا بع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على ريزو سوسيو حنا بع البارك. حنا بع البارك جمال الصغار ومتعة الكبار.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: Business News.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشفت بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بالنشاط القطاعي إلى موفى ثلاثية الأولى من السنة الجارية 2026، كشفت عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم معاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل 1268.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركة التأمين لفائدة المؤمن لهم، حيث بلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس 2026، مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار. وداخل صنف التأمين على غير الحياة، واصل تأمين السيارات تصدره للمشهد من حيث حجم المكتتبات، إذ بلغ رقم المعاملات المسجل 553 مليون دينار مستحوذا بمفرده على نسبة 39.5% من الهيكل العام للأقساط، ومسجلا نموا بنسبة 8.4%. وحل التأمين على المرض في المرتبة الثانية بأقساط بلغت قيمتها 222 مليون دينار وبنسبة تطور لافتة بلغت 16.4%، مما رفع حصته السوقية إلى 15.8%. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. نظمت سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية تحت عنوان نكهات تونسية 2026، وذلك خلال الدورة 40 للصالون الدولي أباس شو 2026 الذي انعقد بمدينة ساو باولو. ومثلت هذه التظاهرة فرصة هامة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية وإبراز قدرتها التنافسية في السوق البرازيلية، حيث تم عقد لقاءات بين المؤسسات التونسية المصدرة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية. دوليا انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5.5% اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تزايد التفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار الخلاف بينهما بينهما حول عديد القضايا الرئيسية مثل إغلاق مضيق هرمز. وبالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 97.81 دولارا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.33 دولارا إلى مستوى 91.27 دولارا للبرميل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Business News.
5: جوهر اف ام. تندانس.
7: تندانس. برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس.
8: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة اسمها مينغ تشاوي، اللي هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. المقر نتاعها هي مدينة هانغتشو، واللي تعمل جدل كبير برشا بعد ما تعلن تطوير أباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وش تقول الشركة هذه اللي كونه قادر باش يترجم لغة الحيوانات الأليفة، والدقة توصل ال 95%. نلقاو اللي كونوا أغلب ليز أبليكاسيون اللي ترجم أصوات الحيوانات الأليفة نلقاوها موجودة لأغراض ترفيهية ولا تدعي أن سيريو كبير. لهنا نلقاو شركة مينغ تشاوي تقول اللي كونوا الأباري الجديد متاحة يقدم فهم حقيقي لأصوات الحيوانات ومشاعرها والسلوك متاحة. ويقولوا زادة اللي كونوا الأباري يخدم بمجرد تعليقه حول رقبة الحيوان الأليف، وين ينجم يتعرف على الأصوات والانفعالات ولغة السلوك بدقة مرتفعة. الأخبار هذا قريناه في موقع اسمه Audity Central، ويقول اللي كونه بدأت شركة مينغ تشاوي تستقبل في طلبات الحجز المسبق لجهاز الترجمة الجديد في وقت سابق الشهر هذايا، وتعلن اللي كونه أكثر من 10,000 يونيتي تم حجزها بالفعل من جانب أصحاب الحيوانات الأليفة اللي يحبوا باش يتواصلوا مع الحيوانات متاعهم بشكل مباشر. بالنسبة للسوم، إذا كان فمشكون انتريسي بتبيع بشيشري البرودوي هذا، هو 118 دولار أمريكي. لكن نلقوا جدل كبير كان موجود حتى في الارتيكل نتاع Audity Central، اللي كونه ما فماش حتى دليل علمي يدعم مزاعم الشركة بشأن دقة لاباري متاعها، باستثناء بعض مقاطع فيديو ظهر لنا اقطاطس وإلا كلاب قاعدين يمحوا يترجموهم من بعد العبارات بشرية داخل فقاعات ملونة كما متعاك الديسانيمي اللي بيو لديكم. الشركة ما قدمت حتى بيانات، حتى دراسات توثق فعالية التقنية، وحتى تأكد نسبة الدقة المعلنة. ورغم كون الشركة تمكنت سريعا من الحصول على تمويل أولي قيمته مليون دولار، لكن الشكوك باقي موجودة بشأن فاعلية الجهاز أو دقة النتائج متاعه. إذا كانكم انتريسي شريوا لاباري وقولوا لنا اسكو سي فيابل كما قالوا هما ب 95% وإلا لا. دونك موضوع للمتابعة. هذا شعلنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هيدي انتيبيوتيك. انتيبيوتيك حلقة جديدة، بداية أسبوع موافقة لكم الكل. إن شاء الله تحضيرات العيد ماشية شوي بشوية، ساعد رواحكم في الكياسات اللي هي فيها شوية هكا اكتظاظ، والناس تقضي في قضية أخيرة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله مبروك على الناس الكل، وبتبيعة إن شاء الله الناس كل اللي يروحوا. طبعا بون هو غدوة مازال خدمة كمان، أما كمان فما ناس يروحوا، ولكن هو ناس في كونجيات، فإن شاء الله تخلط الناس الكل آمنة سالمة، وبتبيعة إن شاء الله تعديوا عيد كما تحبوا مع الناس اللي تحبوهم. هذه فقرة، هذه بيسيون جديدة في الأسبوع هذايا، وبطبيعة شغيبوا عليكم احنا يا زوزة يامات اللي هما الاربعة والخميس. ان شاء الله نعطيو الفرصة لزملائنا في جهرة فام انهم يعطيوكم حاجات هكا سبيسيال عيد الاضحى، ونرجعو لكم بتاتر ان شاء الله نهارة الجمعة. هذا جروب اليوم مناس بن ملك. مرحبا ناس.
1: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعين مشاهدات ومشاهدي جهرة فام وجهرة تيفين. سلام على الناس كل. وكما قال صديقي هو أستاذ، قال لولا وزارة التربية رانا معايدين من الجمعة الأخرى.
0: برشا وزارات عندها وزارة،
1: اي لا ما وزارة معناتها في التعليم، اي اللي في التعليم الكل معناتها يقراوا اثنين وثلاثة المعاهد والمدارس والجامعات والمدارس الخاصة. دونك قالك لولا رانا معايدين من الجمعة الأخرى.
0: أنت ترى أنه نهارين عيد شوية نهارين يعني ذول الناس اللي تمشي باش يعني تبعد وتمشي للولايات الجمهورية، يعني ما ينجمش يمشي هو يخدم نهار الثلاثة يكمل الخمسة بتاع العشية باش يمشي وقتها.
1: أنا الراوة
0: صعيب شوية معناه.
1: أنا عندي رؤية أخرى الراوة، أنه شو هو من جهة تقول أكثر من نهارين ما تجيش به، أما هو فعليا
0: أكثر من نهارين نظريا،
1: نظريا في الواقع
0: فعليا
1: صحيح. في الواقع الناس تاخذ ثلاثة وأربعة أيام وساعات جمعة كاملة من غير ما نحكيه على بعد العيد شنو يصير معناتها. فما حوانت يقعدوا بشهر مسكرين إيه؟ كمش بجمعتين
0: أنس هذوك أحرى
1: سيقدم على رويحهم
0: قولوا كان حنوتي حمي سكرة شهرين. أنا حر
1: أنا الرأى وأنه يتعطى حتى أكثر من نهارين
0: تخون جوغ ذولي
1: بشتغلق جمعة معناتها مثلا نريد أربع خميس وجمعة معاه وسبت وحد مشك النهار ذاك يعمل باركونتر. تقول أنت يهاو نزيد نهار باركونتر، فما أعياد ماذا بي يولي يحتفل بها ومعات شجور فريه 9 فريل مثلا. 9 فريل مناسبة كبيرة ونعتزوا بها، لكن علاش ما نخدموش 15 اكتوبر مناسبة كبيرة معناتها نخليه
0: خلاص اختموا 15 اكتوبر ورجع نهار عادي وبعد رجع فريل.
1: اخت الاعياد الدينية العيد
0: فما ايام كبير قومية،
1: العيد الكبير والعيد الصغير
0: اعياد قومية.
1: 20 مارس هذاك ما فيهش كلام، عيد الاستقلال. 25 جويلية عيد الجمهورية. و13 اوت عيد المرأة. منه خاطر عيد المرأة ومنه جي كسر تكسيرة صغيرة في أوت خاطر الصيف ماك تعرف. دونك خليه ثلاثة أربع عيد وطنية كهو ونزيدوا في الأعياد الدينية اللي يروحوا برشا بقعد نهارين نجم ونعطيه ثلاثة ولا أربعة وتقعد نفس معناتها أيام العمل.
0: هو
1: يدور لي بلو براتيك أرتاح للناس خير للموظفين وللعملة واحسن حتى رونتابيليتي للدوله. معناتها تجي انت في وسط جمعه تعمل 15
0: واحد ميز عيد شغل
1: واحد ميز عيد شغل خلك العالم حتى واحد ميز نجم.
0: انا جوست سؤال منحب برشا مدرسه القرب دي. هل انه سيد محمد علي اللي يخدم في اداره تونسيه واللي اصله من جندوبه باش ياخذ الكهرباء ويمشي مع مرته لاميا واولاده زوز ولا بنته وولده باش يمشيوا للعيد بحذا ولدته ووالده
1: فوالا ما
0: باش يمشي اللي كيكمل الخمسه نهار الثلاثه يخلط السبعه ونص ولا الثمانيه نتاع الليل باهي اوكي مش مشكل. الاربع وخميس يعديهم في عائلته، والخميس في العشيه باش يرجع من جندوبه لتونس باش يخدم نهار الجمعه نهار وبعد نهار السبت والاحد يقعد في داره في تونس. يعني ماهوش منطقي
1: فوالا هذاك علاش انا ماذا بيا. فما وزير سابق ووزير اول سابق المرحوم الهادي نويره يلقب بشنو باش شنو يعيطوا له قبل الهادي بون.
0: بون
1: شنو البون؟
0: بون كالنهار
1: كالنهار معناتها كيما هكا اربع وخمس وحد يعطيه فهمتني. انا ماذا بيا انا نعطيه خير للدولة وخير للإدارات ويحسوا روحهم مرتاحوا مليح وخير من اللي معناتها خسارة الميت

0: صحيح باهي هذه كانت كواد 9 تاعك ولا؟
1: احسبها الكواد 9 تاعي.
0: يلا فرح برجب مرحبا بك.
2: مرحبا يا سامي مرحبا ناس. انا كيف مش نسمعكم تحكيوا كي ياسر الحديث بالحق
0: وجوش
2: وجون ومهم وكي سامي كيما تقدم في الحكايه وفلان مش نسيتش سميت
0: محمد علي
2: محمد علي
1: ولاميا
2: هذا كان محمد علي عنده وسيله نقل
0: كان عنده
2: كيف يكمل خاطر ينجم كي يكمل خدمه ما فماش مواصلات وترسيله من غدوه
1: هذا كان مش النقل بين المدن ويبدا ضرب البونية
2: دونك هذا زاد ناخذوه بعين الاعتبار ولكن اللي فاتكم اغرب البون اللي يمكن يعملوه في بعد العيد ديجا تعمل في الجمعه اللي قبل خاطر العيد بدا واحنا كان نتابعوا المواطنين بعض المواطنين احنا اليوم تقريبا ثالث عيد ناس ديجا طلقوا وسافروا وصلوا بلدانهم وديجا ما نعرفش كان ذبحوا ولا مازالوا عسيرهم نجم نقول كان با
1: صراحه علاش فما برشا موظفين روحوا وفما اللي
0: اي فما شكون ياخذ كونج هذيك
1: وفما شكون يخدم للحساب الخاص
0: هذاك زاد
1: مثلا اي مثلا انا نخدم مع معناتها نوجه له التحيه العدل المنفذ اللي نخدم معاه باش نبعث معناتها محاضر ولا حاجه سي معناتها انا معناتها نهار السبت سي مشيت روحت معناتها
0: هل يقع تنفيذ الاحكام ليله العيد وكل شيء لا
1: شو
0: كيما في رمضان رمضان لا
1: لا اي ونهار جمعه لا والعياد الدينيه لا
2: نسيبوا المساجين في العيد نورمالمون نسيبوا المساجين
1: عفوا
2: في العيد نعرف
1: وبالنسبه للطائفه اليهوديه نهار السبت كيف كيف وبالنسبه للمسيحيين ولو ما عندناش مسيحيين توانسه بالمعنى الواحد نهار الاحد لا دونك هذا نهار جمعه ما تنفذش على التوانسه
0: باهي فرح هاي كواد 9 هاي كواد 9 خلينا نبعثوا الشارة كواد 9
2: باهي كواد 9
0: تفضلي
2: فما ملف يتصدر المشهد العالمي من جديد على خاطر الملف هذا قديم برشا وبعد 225 عام من خروجه من مصر فما تحركات مصريه فيها حمله كبيره لمثلا حمله توقيع مليون حاجتهم بمليون تصحيحه الحمله هذه لاسترداد حجر الرشيد حجر الرشيد اللي هو يعتبر من اهم وابرز رموز الحضاره المصريه القديمه الحجر هذا اللي هو القاوة عليها كل ثلاثة لغات باش عارفوا تقريب رموز وفك رموز الحضارة المصرية القديمة النداء هذاك جاي مباشرة من داخل المتحف البريطاني اللي موجود فيه حجر رشيد من قدام فيترين اللي فيها حجر رشيد نداء إلى المجتمع الدولي قام به عالم الأثار المصري زاهي حواس يطالب فيه بعودة هالحجر لمصر وقف إذن قدام الفيترين وقال لي راهو معناتها أضخم سر حضاري في العالم اللي هو متحف مصر الجديد هو يعني الميريت أكثر باش يكون فيه حجر الرشيد على خاطر بقعته الأساسية والطبيعية هي غادي يقول ماناش قاعدين نطلبوا باسترداد كل القطع المصرية من متحف هذي
0: لندن
2: ولكن أموان رجعونا حجر الرشيد
0: اللي هو قطعة مميزة
2: اللي هي مميزة أروقة المتحف البريطاني على خاطر برشا سياح نعرفوا اللي يزوروا برشا متاحف في العالم باش يشوفوا أوتخوت القطع المصرية وقيت يذولي باش ترجع البيت قالك ما حشناش بالباقي الكل أما هذا يرجع على غرار راس نيفرتيتي اللي موجود في متحف برلين وإلا القبة السماوية الزودياك في متحف اللوفر
0: فرح جست على متحف اللوفر يعني فما إن كوليكسيون مهمة جدا ممكن هي الأهم في العالم تخص فترة المماليك في مصر موجودة في اللوفر.
2: جوستومون سي تريست كي تعرف اللي توا فما في مصر لازم كوين تلقى وسياح يقصدوا هالأماكن باش يشوفوا هذوما. دونك حجر رشيد لقاوه جنود الحملة الفرنسية في عام 1799 الحملة هذه اللي كانت بقيادة نابوليون بونابارت وقت اللي كانوا داخل قلعة جوليان بمدينة رشيد وقت اللي كانوا يقوموا بترميم وصيانة القلعة والمكتشف هو الضابط والمهندس الفرنسي بيير فرانسوا بوشار وكان يشرف على أعمال الترميم يشرف على أعمال الترميم عام 1801 استولت القوات البريطانية على الحجر هذية بعد استسلام الحملة الفرنسية
1: في معركة أبو قير
2: اسمها هكا بارك الله عليك
0: أبو قير
1: أبو قير قالوا لهم تتراوحوا الفرنسا وما تخليوا لي عندكم الكل دونك ركبوا في مراكب متاعهم شاو واللي خذاهم الفرنسيس الكل طال الفرنسيس هم اللي فكوا السر شامبينيون فرنساوي هو قيمته الاعتبارية أكثر من قيمته التاريخية خاطر قيمته الاعتبارية هي القطعة اللي خلتنا نكتشفوا اللغة الهيروغليفية وتكشف هذا هكاك تكشف أسرار الحضارة
0: بداية علم كامل تفسير المصريات
1: الحضارة المصرية الكل بواسطة الحجر هذا كمش حجر هذا مش حاجة تقوى منه
0: هو حجر الأساس
2: إذاك علاش قولك مكانه الطبيعي مصر مع مصر
0: يعني. هو سمبوليك مصر
1: واللي اكتشفوه فرنسيس واللي فكوه
2: هو شنو المشكلة المعزلة القانونية شنو يقول لك اللي الحجر هذا أبخي تو عطاوه البريطانيا حسب اتفاقية معناتها ما مشاش كيما مثلا اتفاقية
1: بين فرنسا وبريطانيا مش بين مصريين وبريطانيا
2: شنو نقول لك مصر يقول لك أنا وقتها تحت الاحتلال
0: ما نجمش ناخذ اتفاقية
2: حاجة نتاعي وهما تفاهموا وحدهم اتفاقية اليونسكو 1970 تقول لك ما لازمش الحاجات هذه القطع الأثرية تمشي بطريقة غير مشروعة 1963 قانون في بريطانيا يقول لك يمنع التخلي عن الحاجات اللي ديجا عندنا في المتحف نتاعنا ولكن لا هذا القانون ولا ذاك بأثر رجعي يعني. إذا نحكيه على حاجة قانونيا كان
0: ترجع لما ليها
2: أي أملك أما كان باش يدخلوا بالمحكمة والقانون مش يخذوا حتى فما قوانين
0: وديا يعني
2: دونك لازم وديا
0: فما عديد المتاحف اللي عملت هذا وديا رجعت
2: حاجة
1: من ناحية آخر يقول لك الحجر الرشيد هذاك متيش غادي في مصر 2500 سنة حد ما هو عطيه قيمة كيما برشا أثار في مصر وحتى في دول عربية أخرى فهمتني ودول معناتها قول لك متى بالعكس يقول لك انا كهزيته انقذته بون تو عنده قيمه اعتباريه كبيره يا وقت يقول لك انا
0: انقذته في اي ظروف يعني
1: ولا انقذته فهمتني
2: انقذته وما
1: ابو الهول معناتها تعرف ابو الهول صار فيه مع تردم برمل وجا واحد مدفع
0: صار فيه العجب
1: جا واحد مدفع اسمه صائم الدهر وضربه مش مدفع بواحد بفيس وحب يكسر وكسر له خشمه أيوه. كسر عليه خشمه مكسر خشمه مكسر تو في القرون الوسطى معناتها مش عنده برشا قالك عليه خاطر هذا صنم نتاع كفر وشرك معناتها يقول لك احنا جينا رانا الاثار هذا منعناهم بون سيتي تان اوتر طون اليوم
0: في
1: مصر عندها واحد من اعظم المتاحف في العالم تستحق زادا
0: يرجعلها هذوما
1: ينجموا يعملوا حتى بارالترنوس مثلا عامين في بريطانيا مستشار في فرنسا
2: تايم شير
1: على خاطر الحقيقة هو مهم في المتاحف
0: يلا غنيتنا الأولى ذكرى كل اللي لموني نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا كذلك على جهرة تي في. شكرا لاختياركم أنتي بيوتيك وجهرة فن معكم حتى للسبعة. طبعا في موعد اليوم متاعنا هادي هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول. شكرا معز.
2: تفكرني فكر البرامج الألعاب الكبيرة اللي عندهم ديكور 2000 متر مربع ضخم أزرق اللون.
3: جورج قديح. جورج قديح. سلم عليكم وخالكم. معز هو اللي شكيت عند معز كي تكمل بعد. معز سلمك.
2: وأقل سؤال $20,000 جاوب عليها.
0: أما
3: لا الحلقة هذه فما علوش.
2: علوش. ولا لما تحذب اللوتة.
0: تشهد العلاقات ما بين فرنسا والسويد توتر متزايد بسبب
2: فرنسا والسويد درنيرمون
0: مش من عاداتهم اللي يكون فما توتر. لا توا يا سيد الاكتواليتي هاي به ذي. انا اكتشفتها عمناو الحكاية ذي. اكتشفت انه هما يتعاركوا على شنو لو برودوي بيدو. انا اكتشفته عمناو ما كنتش نعرف اللي هو اللي اكزيست ديجا.
2: صار على برودوي على ملكية برودوي.
0: لا مش على ملكية على برودوي.
3: استعمال ممنوع ولا يجيبون.
0: فما اختلافات.
2: فكرتني فما دول كل حاجة مثلا تونسية تقول متاعنا.
0: لا
2: هكاك الواحدة بتاعنا.
0: هذا عالمي لو برودوي عالمي معناه هو يعني كم كوا يعني يساعد انه يخفف اضرار معينة.
3: الدخان.
0: هاي شو البرودوي
3: الجديد البديل الفاب
0: ولا
3: منعرفش
2: اللي تقلع بيها على التدخين.
3: الباتش
0: مش تقلع.
3: الباتش النيكوتين الساشي متاع نيكوتين.
0: أكياس النيكوتين. انا اكتشفت ان فما أكياس عم ناول يعني اللي هي خالية من حاجة أخرين اللي هما ينجموا طبعا كما القطران وغيره اللي هو موجود هذاك المضر في السجائر لأنه الناس الكل يعني الدخان مضر بأنواعه يعني. ولكن هنا يقول لك أنه أكياس النيكوتين هذا السويد تعتبر الأكياس هذوما ولا الانفلوب صغار بتاع النيكوتين هما بديل أقل ضرر من التدخين التقليدي كما الجيان مونديال بتاع البرودكسيون هذا يقول أنه كيخرج برودوي جديد يقول لك موجود فيه كان نيكوتين كهو معناه
3: نقص عليكم وعلى حاجات أخرين
0: لو تابا شوفي هذا لو تابا شوفي اللي ما فيهش ديزانجريديون اخرين ما فيهش قطران ما فيهش حاجه اخرى ولكن يقول لك هو حتى في سلوغون في بليستير نتاعو يقول لك اذا كان تتكيف هذا البديل واذا كان ما تتكيفش
3: خير ما
0: تقعد ما تتكيفش كيف. دونك يعتبر السويد انه هو اقل ضرر من التدخين التقليدي كما تعتبرها جزء من نمط الحياه اليومي عند برشا سويديين. في المقابل فرنسا فرضت حظر على الاظرف هذيا اظرف النيكوتين وتخلق قرار المنع حيز التنفيذ رسميا مع منع ادخالها لفرنسا كما صنفتها وزاره الصحه الفرنسيه ضمن المواد السامه تصل العقوبات المرتبطه بحيازتها الى غرامات ماليه كبيره وحتى احكام بالسجن لفترات طويله. تفاقمت الازمه بعد تغريم مواطن سويدي في فرنسا رقاو عنده هالاظرف هذيا في ساكو ما اثر غضب واسع في السويد خاصه انه السويديين يعتبروا فرنسا تسمح بمنتجات التبغ والتبغ التقليدي تقول انت بكويت الدخان وغيره تسمح بهم وما تسمحش بحاجه هما يعتبروها اقل ضرر بينما تفرض عقوبات مشدده على اظرف النيكوتين هذيا بشكل يعتبروه السويديين مبالغ فيه.
3: اسمع وقت اللي خرجت الموضة متاع الدخان ذيك الاخر اللي هو درشنوه فيه سيستيم وكل فما ناس عمره ما كانوا يتكيفوا وتولقى تلقى طفلة ولا امرأة هكا شدها سيجار وغوز والاخر سيجار تقول لك هذا بتاع مطعم الدلاع تقول لي اخي انت تتكيف تقول لي لا على الفاز نقعد بيتا معناتها هما عاملينه باش زعما يخفوا على اللي ديجا تبلاو ببلوة الدخان والتدخين ولا ولا وهما اكسسوار مع اللبسه شلبسين لونه المطعم شنو الغله شنو والله شيء
0: لا باهي
3: دونك نجم نقول كان با
0: عندك تعليق؟
2: لا انا كان ناخذ واحده بطاطي على لون السوريه اللي لبسها.
0: شكون هز اغرب حاجه هز باش نحكي لكم حكايه صغيره اغرب حاجه هزيتوها في فواياج؟ يعني
2: جو في اتونسيون انا نخاف ما تعرفش خاطر كل بلاد فما تجهل شنو ولا دونك حتى ماكله نتلافى باش نهز ماكله
0: فما بلدان ما يقبلوش الماكله جمله
3: بون انا فات اللي كنت مقيمه لبرا دونك تتخيل كل حاجه عندك في الكوجينه التونسيه هزيتها في الفريجه الداري ابار سا شنو حاجه غريبه ما نذكرش اما ماكلات الكل بانواعها قريب نهزوا بلاتو العظام قال شي لاخر
0: انا نذكر حاجه غريبه كون مع والدي يرحمه كنا مسافرين ف باش عنده اصحابه ف كان الجو صيف شويه ف شرينا حوت وحطيناه في الكاس هذوكم الخفاف الابيض ما انا كنت مصر نهزهم للطياره هي مش كبيره هي وهو قال لي وقتها قال لي حطهم على الفسود في الباجاج حملت مسؤوليتي انا وهزيتهم انا هزيتها وهي فيها ثلج حطيتها في الرف الفوقاني وسكرت وليك
2: عملت الريحة
3: ليه قطر الثلج وذيب
0: فما راجل
3: يا ميمتي
0: فما راجل فرنساوي يقرا في كتاب
3: هبط علي نكتة بريحة الحوت يا ميمتي
0: انا عملت
2: من وقتها بدات العنصرية في فرنسا ما كانتش قبل
3: فيزا من وقتها تحرمنا منه احنا تي ولدي
0: انا عملت روحي مانيش انا جملة هما يلوجوا تذكر وقتها في الشركه مش الخطوط التونسيه وهما يلوجوا
3: شكون مولاي هذاك ولا لا
0: انا عملت روحي
3: نكرتوا فيها كل
0: هزت هي حطيته في الداخل بحذا الفريجيدريت بتاع الطياره وبعد كي جيت خارج قلت له بتاعي
3: ربي سامحني اكل
2: غرامه
3: كان ما يحب علي حدك الحوت كان ما يحب علي حدك الحوت نهزه مثال اسمع انا بتذكرت حاجه غريبه شويه زيت ميلفوي مثلا ميلفوي علاش على خاطر فما مطعم في لبنان عنده ميلفوي ياسر بنين فما شكون متوانسة
0: ما يحبش هذاك يحب التونسي
3: ليه من لبنان ليه وصاني عليه من لبنان يجيبوا لصاحبه باش يذوق هو معناتها فازيت معناتها وين بت مشيت هاك المطعم وشريت الميلفوي وجبت الميلفوي مش برشا ما مش حاجه تسسون اوصل هكا عامل هكا
0: يلا شكون المخرج التونسي اللي خدم مساعد اول مع المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ
2: هذا يخدم فيلم في تصور في تونس تصور في السبعينات
0: فما تونسي
2: اي الفيلم تصور في تونس في السبعينات خاطر ستيفن سبيلبرغ جا لتونس خدم في السبعينات
0: مش في السبعينات لكن في تونس
3: مخرج معروف
0: خدم اسيستان في تونس
2: ثمانينات.
0: مخرج معروف طبعا في اول الثمانينات 1981
3: الاسامي القديمه دونك
0: تولد في صياده زاول دراسته بمعهد باريس العالي لدراسات السينما
3: غاب برشا على السينما ورجع وربح في شو اسمه جي سي سي نعش
0: ربح في جي سي سي
3: ما نعرفش ما نذكر
2: ربح في جي سي سي
3: اي عرفته ما نعرفش اسمه كتاري
0: ناصر كتاري 83 سنه اليوم و
2: عمل الهائمون
0: بعد من باريس مشى روما وين درس بالمركز التجريبي للسينما اخرج العديد من الاشرطه القصيره كيما برونون لا فيل مثلا 73 قبل ما يخرج اول فيلم طويل له سنه 75 وهو من تاليفه بعنوان السفراء لي زامباسادور اللي مكنوا من التانيث الذهبي لايام قرطاج السينمائيه سنه 1976 في 1981 خدم الكتاري مساعد اول لستيفن سبيلبرغ وقت صور مشاهد من لي زافونتوريه دو لارش بيردو في تونس استنى الكتاري 25 سنه قبل ما يخرج شريطه الثاني حلو مر احرز بيه على التانيث البرونزي لي جي سي سي سنه 2000 انتج بعض الافلام التي صورت في تونس من بينها الجزء اللي تصور في تونس فاطمه مثلا جزائريه دكار 2004 ومن سيناريو الطاهر شريعه طبعا واحد من اهم السينمائيين التوانسه.
3: برابي سؤال احنا نحكيو على عيد ميلاده اليوم.
0: والله ما عنديش انه عيد ميلاده.
3: انا سخايل به دونك.
0: اذا كان عنده عيد ميلاده اليوم كل عام هو بخير صح.
3: اي دونك سؤال توا قداش عندنا احنا من عام ما سمعناش على المخرج هذا واحنا عايشين في بلاد غريبه وين يمشيوا كبارنا وين يمشيوا مبدعينا بالحق معناتها قداش احنا ننساو شويه يظهر لي معناتها
0: 19 ماي مولود 43 17
2: اما مخرج كبير ومسيره نحكيو على مسيره 51 سنه معناتها مخرج الفيلم الاولاني عام 75
0: قبل عمل ديكوميتر
2: في 50 سنه ماهوش 51 في 50 سنه عمل زوز افلام معناتها زاد نقطة استفهام معناتها
0: السفراء واحد من أهم الأفلام التوانسة
2: أي أما 50 سنة مخرج كبير يعمل زوز أفلام مو مش اللوم عليه هو راهو
0: اي مشي عمل حاجه تخرين يعني
2: اللوم معناتها على
0: عمل ديدوك عمل
2: حاجه على على معناتها احنا لهالانتاج السينمائي وهالانتاج الثقافي في تونس قديش معناتها تلقى مخرج كبير وحياته الكل عنده زوز افلام ما تلقى مخرجين في بلدان اخرى حتى عربيه يعمل زوز ثلاثه افلام في العام مش في العام كان مش 50 سنه
0: ولكن الاولانيين بالكل ما عملوش برشا افلام راهو
2: اي ما كانش فهم
0: شوف عبد الشيب بن عمار مثلا ممكن عمل اربع خمسه افلام عبد الشيب بن عمار واحد من اهم الناس اللي اسسوا للسينما التونسيه كما ناصر كتاري زاد الرسام سيريالي سلفادور دالي تهرب لسنوات طويله من دفع لي فاكتور للأفخر الفنادق والمطاعم مع العلم أنه كان يعطي شيك أما تعرفوش كيفاش
3: ما وانتي ذي تحب الحكاية
0: ليه عنده حاجة ذيك الساعة
3: ما وقت تقولي صح لهم قولهم يعطي على الفارق قولهم إذا أنت عندك توا أوفر سيني
0: فوالا
3: دونك ما حاجتكش بالمونتان خاطر كي تبيعها ولا كي تحتفظ بها قيمتها كبيرة
0: دونك قيمتها كبيرة
3: مش هذه أنت كيما زبير تركي يظهر عنده في تونس حاجة هكا ولا يظهر عنده حاجة في زبير يصور لك كروكي ولا حاجة على
0: قولك سي بون
3: خلاص وأنت من غير ما تطلب تحس لي بعد تفيق بقيمتهم يظهر لي
0: كان يمشي يفطر ولا يتعشى في ريستورون مع مجموعة كبيرة من أصحابه وهو باش يخلص عليهم لكن ما كانش هذا يكلفه حتى فرانك كان دالي ياخذ فاكتور لكن قبل ما يجيه السيرفر باش يخلصوا يقلب هكا الفاكتور ويعمل كروكي صغيره ولا يصور تصويره صغيره مثلا حصان ولا اي حاجه باسم دالي كان دالي يعرف انه صاحب الريستورون الفندق وفعوض انه يعطي الشيك باش يخلص راهو اما يعرف انه فعوذك السيد مول الريستوران ولا الوتيل يهز الشيك للبنك باش يقبض فلوسه اكيد كان باش يحطه في كادر ويعلقه ويقول هذايا معناها هو رسم اصلي بقلم دالي فنان عالمي والشيكات هذيك الكل اليوم ممكن ولات تساوي ثروات طائله كان دالي يدفع ثمن الوجبات هذيا بالقيمه نتاعو طبعا وادراكه انه اذا كان يصحح في الشيك فطبعا الشيك يولي اغلى من الفلوس هذيك
3: عندي حكايه على الشيكات
0: كيما نشوفوا احنا
3: حكايه على الشيكات معناتها ما عندهاش علاقه بالموضوع ولكن على فكره الشيك اللي ما يتصرفش هذايا في تونس عندنا اكبر الله يرحمه هو اكبر انتيكير في تونس معروف ياسر اسمه منيش نذكر اسمه
0: وين
3: في العاصمة في نهر زركون وبعد شي سكرة زيدة
0: تكلم
3: ما منيش أقول اسم ولكن اللي نعرفه اللي هو كان كيبيع قطعة مثلا مراية ولا خزينة ولا فرش ولا أي حاجة ثرية وتجيه مرأة مثلا تقول له اسمع راني أنا معناتها قد ولو تحب على كل قطعة مش نحكي على وقت اللي ولاو لا توندونس نتاع لانتيكيتي
0: من الاولانيين تحياتي للولد سي عبد الجواد
3: مثلا دونك شكان يعمل كان ياخذ الشيك من عند المرأة ويحل الكوفر فور ويرميه غادي وعمره ما يعاود يتذكره باش يزول البنكة وبعد وفاته لقاو رزة شيكات عمرها ما تصرفت عمرها ما دخلت البنكة وأصحاب اللي اقتنوا وعطاوا الشيك هذيك عمرهم ما صرفوا الفلوس هذوك مع خاطر الشيك تعطى أما عمره ما تصرف البنكة
0: والشيك عنده ديوغي كبيرة
3: بيان سور يرحم والدي والله يرحمه وين هو توا ومحليهم نسا كالي هكا الفن فينا الماء والجنس لطيف كي أثر زيدا كي يبدأ باكي ضحكة ولا ابتسامة تقول وين ما عنديش
2: خضرة
0: أنا كما ذكر ذي المرة اللي فاتت لقيت 20 دينار مكتوب عليها السيد من عشان نسيت اسمه الراجل اللي كان حاط بربي لا تعطي لي على المراه المرته بربي لا تصرفها لك في وصلت لي
2: ليه هو لا اكثر ما هذا معناته ساعات تلقى 50 دينار مكتوب فيها اسم راجل ومراه وتاريخ صديق نتاعهم المهر معناته وبعد تصرف
0: يلا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
1: انتيبيوتيك بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11.357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك

0: صنع في تونس.
1: اليوم في صنع في تونس نحكيو على تحذيرات العيد داخل الجمعية التونسية لقرارة فعل SOS على اللمة والتحذيرات اللي تعمر الديار بالحركة والفرحة وعلى الأجواء اللي يعيشوها الصغار والشبان داخل الفويه مع اقتراب العيد من تنظيف تزيين لمة العائلة. الكل يحاول أنه يخلق جو عائلي فيه دفء فيه برشا محبة ويعيشوا فرحة العيد بكل التفاصيل. نحكيو مع المربي بقرية فعل SOS أكودا سي محمد نسيبي. مرحبا سي محمد. شكرا لك يا سيدي. باش تقربنا اكثر هالاجواء هذيا اكيد انطلق تحذيرات العيد في سوسه وتعيشوا الاجواء هذيا اليوم
2: اكيد. مرحبا بك ساعه. مرحبا بكل المستمعين.
1: مرحبا بك.
2: انا تو الاسم محمود نسيبي مربي قريه سوسة كودا مربي مبيت بالقريه.
1: مرحبا.
2: عايشك. التحذيرات نتاعنا كما اي تحذيرات نتاع اي عائله تونسيه نحاولوا ديما ونسعى وانا نعيشوا صغيراتنا كما اي عائله تونسيه موجوده في كامل دوراب الجمهوريه. التحذيرات نتاعنا تتمحور في انا نصطحبوا الشباب مع بعضنا نخرجوا نحاولوا نقتنيوا اللوازم نتاعنا نتاع العيد من كانون من فحم من تحضير نقولوا نحن صلاه المشويه. كل واحد يعطي رايه وكيفاش باش تسيت باش مش تعمل هكا كلمة الصغيرة لما نتاع الفرحة نتاع الصغيرات نتاعنا انهم نشوقوهم وهم مشتاقين بطبيعه لذلك.
1: هاي وكل واحد يعطي رايه طبعا ويشارك نهار العيد في انه هالماكله ذي واللمه ذيك يسختوا له بارتاج هذاك معناها على طاوله العيد حاجه ياسر مزيانه. اكثر الحاجات اللي يشاركوا فيها الصغار والشبان في وسط الفويه وتحسسهم فرحه العيد شنو سي محمد؟
2: اكثر الحوائج ممكن يستمتعوا بها الرجال نتاعنا وشبابنا هما نقولوا نحن الاختيار نتاع العلوش ومن بعد نمشيو مع بعضنا للبحوث لما شكون يتلهى نقولوا احنا بالتحضير نتاع الكانون اللي يتلهى بالشوارع نتاع السلاطه نتاع الطماطم البصل الفلفل فهمني. كل واحد عنده طاش معينه وكل واحد عنده مسؤوليه مخصصه ليه.
1: انت سي محمد تشاركهم هذايا معناها يعني تقعد شوية مع العائلة وتمشي مع العائلة الثانية ولا كيفاش؟
2: لا لا أنا موجودة معهم ديجا
1: معهم
2: معهم حتى كي نبدأ أونكولوجي ولا حاجة نجي بالذمة وناقف.
1: شو مهمتك أنت في وسط اللمة ذي؟
2: أنا مربي مسؤول في المبيت.
1: لا نعرف هذا ولكن مهمتك نهار العيد شنو تولي ززار تولي طباخ تولي شنو؟
2: بالطبيعة نذبح العلوش نتاع
1: هاي برافو عليك
2: فهمني ونسلخوه مع بعضنا نبدو نسيسو بشويه من هكا ببالك على هذيه فهمني نتعاونوا الناس كل مع بعضنا دايا
1: يعطيك صحة يعطيك صحة. نحب نذكر ديما انه التونسي نجم يساهم باش يزيد يدخل الفرحة والدفء لقلوب الأطفال في المناسبة ذي. كيفاش؟ أنا نقول لك طبعا عن طريق لو سيت www.sosvo.tn.
2: فوالا انت ديجا قلت عندنا تبرعات نجم تتيح عن طريق لو سيت الموجود كما قلت انت تو ذكرت www.sosve.tn
1: هو لو سيت اوفيسيال لجمعية قراءة فعل SOS.
2: فوالا ينجموا الناس الكل التونس الكل يدخلوا للسيت هذايا ونجموا يكتشفوا العالم نتاع الجمعية نتاع جمعية القراءة فعل SOS.
1: بربي سي محمد خلينا نذكر المستمعين والمشاهدين انه هكا في ايامات هذيا الكونجي يعني شوية يدخلوا للسيت طبعا SOSVE.tn ويشوفوا لي برودوي هذوما لي برودوي SOS اللي هما حاجه هايله في التآزر في الاحساس بالغير وحاجه ياسر مزيانه وما تتطلبش امكانيات كبيره. كل قدير وقدره ينجم يتبرع وينجم يعطي اللي يقدر عليه طبعا لاطفاء النكهه هذيا نتاع العيد وفي ايامات هذوما طبعا ولمزيد الفرحه للصغيرات هذوما. تفضل.
2: بالطبيعة وزاد عامنا الرقم آخر 58-371-092 58-371-092 لازم يتصلوا بنا ويقدموا ليدون تاعهم المستعدات ويجيوا زاد للقرية بتاعنا والقرى الموجودين في تونس الكل اللي هم الأربع قرى أكودا قمرت سليانة المحرس ويكتشفوا العالم نتاع الجمعية يكتشفوا البرامج ويكتشفوا زاد نقولوا نحن طريقة العمل نتاعنا ويطلعوا على برشا حوايج هما زاد يكونوا على دراية أكثر بالجمعية ويكتشفوا العالم الكل نتاع الجمعية.
1: ينجموا الناس يجيوا نهارة العيد سي محمد؟
2: نعم.
1: ينجموا الناس يزوروكم نهارة العيد؟
2: أكيد. مرحبا بهم.
1: مرحبا بهم.
2: أكيد الدعوة مفتوحة في أي وقت مرحبا بهم، يشرفونا وينورونا ان شاء الله معنا، ويقفوا معنا مع صغيراتنا زيادة، ونعيدوا نشكر التوانس كلها مع بعضنا مرحبا في كل وقت
1: ان شاء الله. طبعا ونذكر انه اكسبشنال مبصفة ممكن استثنائية، انه جمعية قراءة فلاسواس تقبل المساعدات العينية بمناسبة عيد الأضحى، يعني تنجموا اللي يقدر واللي يحب طبعا ينجم العلوش العيد، ينجم يهزوا لقراءة فلاسواس، لأنه بصفة استثنائية جمعية قراءة فلاسواس تقبل التبرع بكبش العيد ولا علوش العيد بمناسبة عيد الأضحى. شكرا لك سي محمد نسيبي على كل هذه المعلومات، أنت المربي بقرية الأطفال سواس أكودة كل عام، وأنت بخير و أطفال وعائلات سواس بخير وتوانسة بخير. كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنعة في تونس.

0: هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب نسمعكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل هذايا، مسرح، سينما ولا تلفزة. المقطع الأول.
2: 4900
3: كل حاجة مكتوبة عند حضرتك؟
2: ليه كل ده؟
4: اغسلي الأطباق 6 مرات، افتحي الباب 5 مرات، لمي السفرة 11 مرة، صح، غيري بامبرز للعيال 71 مرة. غيرتي العيال 71 مرة ليه؟ بترضعيهم ايه؟ كروم
2: مش 2؟ تحضير الغدا 6 مرات، هاتي الريموت 13 مرة. يا معتزة هاتي ريموت ب25 جنيه، مش كتير؟
3: لا حضرتك انا موحدة السعر، هاتي اي حاجة ب25، حتى لو قلتي لي هاتي الدولاب 25.
2: وطاجن اللحمة 8 ساعات على النار ب10 جنيه، بس الشاي ب25.
1: طاجن اللحمة في مصر اللي هو يعني كيما نعملوا احنا يعني في الكوشة، يعني لحم في الكوشة يعني.
5: مسلي.
1: حمدي وياسين هما والدين لـ4 أطفال. حياتهم تشهد عدم استقرار وقت يواجه حمدي العديد من المشاكل في خدمته، وتقرر ياسمين زوجته العودة إلى العمل. معاناة تستمر في إيجاد سيدة تدير أعمال المنزل. إخراج خالد دياب، تأليف أنا عجبني برشا المسلسل هذا، ما نحبش برشا الكوميدي ولكن
6: عجبني برشا. بطولة منى شلبي،
1: بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد عبد العظيم، وأحمد عبد الوهاب.
6: مش عارفهم هذم الكل.
1: شيرين تعرفيش
6: الجيل؟ لا
1: شيرين مصطفى غريب. كيف؟
6: شيرين القديمة.
1: مثلت هنا أم البو، الجدة،
6: كانت تمثل صغيرة.
5: نحكي وعدونك على أشغال شقة ولا
1: أشغال شقة جدا. 2025.
5: اسمع ممتاز. في الباساج اللي سمعناه توريد كيفاش هي المساعدة المنزلية جات باش تعاونهم، تحسب لهم قديش كل حاجة تعملها، مدك الحاجة عملك الحاجة ولا حسيلو. ذكرت وقتي توفيت مماتي ولدها اللي هو خالي، عمل بعد مدة كيما جردة ولا كيفية على شنو اللي عملت مماتي في حياتها، قديش من بلا طيبت، قديش من خطوة عملت باش تمشي من جارت. دارها جردة كاملة باش معناتها كأنه خاطر حسب تقريبا عدد سنوات حياتها، قديش من مرة طيبت فطور وحطت الطاولة، قديش مرة قديش عدد من ساعة واقفة تغسل المعول. اي سي تي ايموفون، معناتها هو ياسر وقت قاعد باش يفكر. بيان سور بيان سور،
6: شو واحد معناتها يقعد عايش مع شخص ذاك اللي توفى اللي ما عمل هكا كان عزيز عليه برشا وخلى لي فراغ.
5: الفكره ياسر عجبتني معناتها.
6: دونك اي سي تري تري
5: قداش من خطوه عملت باش تمشي، قداش مشيت، قداش من نهار تعد. دونك يحسبهم بالايامات وبالاشهر وبالسنوات احيانا
1: يعمل الضرب يضرب فيه.
5: الله يرحمها ماتي. اليوم نحب نترحم زاده على زميلنا كان في التلفزيون التونسيه مالك جبالي، كان تكنيسيان نتاع اذاعه. مالك كان شاب كيفنا في قناه 21، ولكن للاسف توفى صغير. كان من الحاجات اللي تعجبنا ياسر عن مالك اللي هو فنان، دونك كان يحط لنا واحنا مبتدئات يسر صحراوي ورستم شريف وكوثر جابر وكل، يحط لنا كل جيلاتين في الضوء ويبدل الالوان ويقول لك اليوم كيفاش تحب شعرك، نقول له ما نحب كينو بالحنه. دونك تحب انت تعمل كينو بالحنه، يحط لك حاجه مستحمره، واللي يشوفك في التلفزه يتخيلك بدلت لون شعرك. واحنا صغار وقتها حتى الصبيغه مازالت ما دخلتش لشعوراتنا، دونك كنا نتحايلوا على المشهد هكا باش نبداو في الشاشه محلينا بالجيلاتين تاع مالك جبالي. مالك هو اخو زميلنا ايضا محمد جبالي تيك تاك
1: محمد،
5: وزوج زميلتنا الصحفيه زينه مليكي. 6 سنين على غياب، ونحب نسلم عليهم الله يرحمه. حبيت نذكره اليوم هكا جات فرصه.
1: الله يرحمه. يلا الاكسير الثاني.
7: عمرك ما تتبع العلوش اللي يبدا مغوب بالصوف، هذاك راهو ما فيش والحمد زي. اما العلوش اللي ما فيش وباش صوف ويبدا مترفس ومليان وراكب تغليظه، هذاك العلوش الباهي.
8: معناها هذاك اللي نشريه.
7: بالضبط تشريه وعينك مغمضه. اما يلزمك تعمل ميزان في ديك باش تعرف العلوش قداش يصفي الحمد. هذه حكايه تو تجيبها بالتجربه حتى لين تتعلم وتولي تقدها بالقديم.
8: هي وقالوا لي فما اللي عملوا له حرفه ولا شنو باش يزيد في الميزان.
7: حرفه؟ ايه راحت انت؟ ثم الف حرفه وحرفه. اسيدي ثم اللي يشدوا العلوش قبل ما يهبطوا للسوق بساعتين يسقوه ويعلفوه. اسيدي زيد 4 ولا 5 كيلو في الميزان، مش هفار هذا؟
8: ايه ولا كيفاش باش نطلعوا؟
1: انا كي كنت صغير كنت نعاون بابا، خاطر بابا كان عنده تجاره العلالش هذايا في العيد، كنا نبيعوا
5: العلالش. عندكم رحبه؟
1: مش رحبه، لا لا
5: الدار.
1: لا لا لا لا لا مش جيت دارنا. كان
6: قعدوا ديد بالنور وشركاء.
1: لا لا بابا كان وحده وغير شركاء، وكان
6: شركاء هو انت
1: يبيع العلالش. كنت انا كونتابلي شوي صغير.
5: من وقتها بديت
1: 250 تقريبا هذايا، هذا يشهد عليه سوم العلوش وقتها اللي خلطت عليه انا 250-300 دينار تقريبا.
5: اي اي لا لا لا انا تعرف باش نتلي بيك سامي ما نجم نقول كان با علاش
1: شنو العمل
5: على خاطر سامي انت سنه ما عندكش علوش
1: لا
5: تو سي با نورمال تو كنت تبيع في العلاله شوف الرحبه وتحسن انت معناتها تعاون في الوقت
1: مش رحبه راه
5: انت اللي هي ان شاء الله بارك هكا اما كنت معناتها الثقافه هذيك موجوده
1: خاطر بابا خدمته ذي
5: مالا تو مش على حتى على اولادنا
1: العلوش لازم
6: نفوت عليه حتى 80 دينار ونتفكر فما فضيحه
1: 120
6: 80 دينار فما فضيحه ولا تعجب فما واحد ملحوم اخذ علوش ب 150 دينار
5: مش كانت
6: تفكر كي تخل بيه
1: بربعه بليه
5: الناس يمشيو يتفرجوا فيه
6: تخل بيه العلوش بفهمش كبير برشا ساعه وتخل ماهوش ما تخلش يمشي نورمال تخلي ينقز هكا نفكرها واحنا صغار وقتها مش فاهمين العلوش وقتها ما بين 60 80 دينار فهمتني و 150 دينار خذاه معناتها ما نعرفش كان جات
1: اضرب في ال 25
5: اسمع بربي الفنان التشكيلي اللي كان في المطعم يصحح وما يخلصش حبيب بوعبانة حبيب بوعبانة كان عنده ذي في فلامام هو
1: حبيب بوعبانة هو
6: اللي عنده صورة شهيرة في محمد خامسة
1: فنان كبير كان يسكن يذولي في رادس ولا في الزهرة وكنت ديما راه هنا يعني كان فنان عبقري راه الله يرحمه وي وي. يلا شنو هو هذا العمل؟
5: بصفة عدويني صوته
1: بصفة عدويني
5: مسلسل
1: بطولة فتحي هادافي
5: الأيام كيف كافر
1: باردي الأيام كيف الريح يلا نرجع شوية بالذكريات هذا سيلي غني كيس فروم روز نرجع بعد شوية في أنتي بوتيك

0: بي. على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: كما كل عيد حنا مع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو. وعيد السنة كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل أيام العيد. تابعونا على ريزو سوسيو حنا مع البارك. حنا مع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية
5: مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. في اللحظات هذه غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. نذكر جلسة العامة الانتخابية الاستثنائية في الإطوال مبرمجة نهار 36 ماي الجاري انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الإطوال طريق القلعة الصغيرة. بعد لحظات يكون حاضر معنا بالتليفون الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النجم الرياضي الساحلي، ونعرفه من خلاله هل أنه فما قائمة قدمت بترشحها رئاسة النجم الرياضي الساحلي وإلا لا. نحكي على برج الصعود للرابطة المحترفة الأولى، دور النصف النهائي، مقابلة مزيد كفوفات منذ لحظات. الملعب الجيبسي، في ملعب جيبس فاز وتأهل لنهائي البراج على حساب الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد الانتصار هدفين مقابل صفر أهداف. وليد الجربي في دقيقة 55 ولمجد عامر في دقيقة 88. مع تطاوين كان ضيع ضربة جزاء في 90+3 عن طريق هارون العياري بعد تصدي حارس الملعب الجيبسي. بينما المقابلة الثانية في استاد حمام الأنف، نادي حمام الأنف متقدم على مستقبل القاصرين هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المباراة إلى حد الآن سجله إيهاب الدريدي. الحكم أضاف 10 دقائق كوقت بديل، لعبنا منهم تقريبا 8 دقائق في انتظار إعلان صافرة النهاية في استاد حمام الأنف. دونك الملعب الجيبسي أول المتأهلين في انتظار المتأهل الثاني لفينال البراج. نذكر مقابلة النهائي متاع البراج تتلعب نهار 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة. باش نتعرفوا من خلالها على الفريق الصاعد للرابطة الأولى اللي باش يرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير. نذكر أمل حمام سوسة تقدم سقيت الدير بدورهم باش يلعبوا مقابلة لتحديد بطل الرابطة الثانية. الماتش هذا يتلعب نهار الجمعة 29 ماي في استاد مصفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من 4 نتاع العشية. نحكيو على فينال الكوب، نهائي كاس تونس بعد الاجتماع الفني اللي صار اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وبحضور ممثلي الزوز فرق، ممثلي الترجي الرياضي الجرجيسي وايضا الترجي الرياضي التونسي. ترجي جرجيس باش يكون هو الفريق المضيف في نهائي كاس تونس، باش يستقبل الترجي نهار الاحد 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس. ماتش يتلعب الاربعاء متاع العشية، باش يكون بحضور 23000 متفرج، 11500 تيكي باش تكون كل فريق، منهم 10000 تيكي باش يتم بيعها الكترونيا و1500 تيكي باش تكون في شكل دعوات وتيكيات باش تكون فونت اون ليني. حكينا على الليتوال منذ لحظات كما قلت غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، لانه فما قائمات مترشحة والا لا. كل التفاصيل ناخذها في المباشر مع الاستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الليتوال. استاذ مساء النور. استاذ الأستاذ حافظ البريقي إذا كان يسمع فيه.

بينما لا نعود الاتصال برئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات النجم الرياضي الساحلي. نرجع لك أستاذ. مساء النور أستاذ. أستاذ حافظ البريقي معنا في المباشر، أكيد نعود الاتصال به بعد لحظات كما قلت باش نعرفه من خلاله بعد غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. ونذكروا أنه الموعد نتاع الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية هو 30 ماي الجاري، هذا في صورة ورود قائمات على ترشح بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. وإلا لا نعود نرجع للأستاذ حافظ البريقي إذا كان يسمع فينا. أستاذ أستاذ حافظ البريقي دونك نعاودوا الاتصال به، فقط ناخذ المعلومة من عنده إذا كان ثم قائمات مترشحة وإلا لا لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي. كما قلت هذا بالنسبة للتوالى، بعد شوية نرجع إذا كان أمكن الاتصال بالأستاذ حافظ البريقي. في اللحظات هذه نهاية مباراة نادي حمام لم في البراج أمام المستقبل الرياضي بالقصرين بعد الانتصار هدف مقابل صفر، وبالتالي رسميا نهائي البراج باش يجمع نادي حمام لمف اللي فاز على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر بالملعب الجيبسي اللي فاز على الاتحاد الرياضي بتطاوين بنتيجة هدفين مقابل صفر. حمام لمف الصيدة باش يكون نهائي من أجل تواجد فريق فيهم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كما قلت مرافقة الأمل الرياضي بحمام سوسة أو فريق تقدم ساقط الدائرة. على المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي وصل التحضيرات في ستاج تبرقة، فقط المعلومة الرسمية ما فما حتى قائمة مترشحة لرئاسة النجم الرياضي الساحلي، هذا بصفة رسمية. كل التفاصيل تلقاها بعد شوية على السيت متاعنا. كما قلت في الليتوال ما فما حتى ليستة مترشحة لانتخابات ليتوال. نحكيه على المنتخب اللي وصل تربصه في مدينة تبرقة، تربص العرب التحاق المدافع المحوري عمر الرقيق، هكا 20 ملاعب على ذمة النخب الوطني صبري الموشي، 6 ملعبية مازالوا ما وصلوش بصفة رسمية، اليوم علي العابدي، حزم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبع المجبري وريان اللومي. باش نلعبوا زوج مقابلات ودية، الأولى باش تكون في فيينا ضد النمسا نهار 1 جوان، المقابلة الودية الثانية باش تكون نهار 6 جوان في ضد بلجيكيا في بروكسل. ونذكر أن منتخبنا باش يشد الرحال في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه العاصمة فيينا العاصمة النمساوية نهار 30 ماي الجاري. نحكيه أيضا على الباسكيت، النادي الإفريقي فشل في التأهل للمربع الذهبي في البال بعد الهزيمة اليوم ضد أهلي بنغازي الليبي في العاصمة الرواندية كيغالي بنتيجة 98 مقابل 80، هذا في الجيم 2، والإفريقي اللي كان خسر الجيم 1 بنتيجة 88 مقابل 87، هكا فريق أهلي بنغازي هو اللي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة البال. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فونتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة غياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة في تاريخ المونديال، الليستة متاع المونديال في إسبانيا تكون غايب عليها تماما لاعبي ريال مدريد. في المقابل 8 ملاعبية من برشلونة واستدعاء وجوه جديدة كما مارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إيريك غارسيا لاعب برشلونة، أيضا بينو لاعب كريستال بالاس، وبشقود الهجوم متاع المنتخب الإسباني كل من لامين يامال

سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بكم مستمعينا. هيا بنا نلعب في ساعتنا الثانية.
1: هيا بنا نلعب.
0: بعد شوية تنشوفوا على جوهرة تي في طبعا النهار من نهارات بإمضاء أنس بن مالك. شو تحكي لنا بعد شوية؟
2: مش نحكي على ومضة إشهارية من الزمن الجميل.
0: أوكي. هاي سؤال. أنا هي الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف اللي دامت تقريبا 1923 حتى 1926.
2: في المغرب
0: عبد الكريم الخطابي في المغرب فكت بعد استسلام الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي للقوات الفرنسيه اثر سنوات من المقاومه ضد الاستعمار الاسباني والفرنسي.
2: ربحوا الاسبان في معارك تاريخيه مشهوده، لكن بعد تدخل الجيش الفرنسي واستعملوا، معناتها خلينا نقولوا بلغه اليوم اسلحه محظوره، يظل يستعملوا الغاز معناتها ضد المغاربه، معناتها الاستعمار الفرنسي
0: اسلحه كيميائيه
2: ولا اسلحه
0: ومحرمه دوليا. غاز الخردل
2: اللي هو تم استعماله اول مره. لا تم استعماله أول مرة وكانت صدمة كبيرة في الحرب العالمية الأولى. استعملوها الألمان ضد الفرنسيين والبريطانيين، فهمتني؟ غاز دو موتارد يظل هكا اسمه،
0: فهمتني؟ خردل هو الموتارد.
2: اي فوالا. ومن بعد استعملوه الفرنسيين ضد المغاربة باش غلبوهم
3: بواسطة الخردل. يعرفوا جماعة الريجيم يبداو يتبعوا في ريجيمات، ركز على الخردل دو موتارد، هي خاطر مشكلة المايونيز
0: علاش
3: ما فيها حاجات
0: باهية، خاطر المايونيز يعني كلها
2: متشد كان بالخردل
0: زيت.
3: لا ايفيتي كي تبدا عامل ريجيم.
0: مثلا انت كي باش تعوض المايونيز تنجم تحط مثلا ياغورت ناتور معاه شويه موتار، شويه زيتون. هذه تم حل جمهوريه 27 مايو 26 بقوه فرنسيه اسبانيه، تعدادها 50,000 مقاتل باستخدام مكثفه الاسلحه الكيميائيه. كما قلنا ما زالت المنطقه اليوم تعيش اثارها، ومحمد عبد الكريم الخطابي كان امير للريف، والجمهوريه اللي تشكلت 1 فبراير 23 كان الخطابي هو رئيس الدوله ورئيس الوزراء في البدايه، ثم تم تعيين الحاج الحاتمي رئيس الوزراء من جويليا 23 حتى 27 مايو 1926. الولادة الملكية في أوروبا كان فيها حاجة غريبة مختلفة على بقية عمليات الولادة، تعرفوش شنو هي؟
2: كان في الولادة يحضروا الخدم والعائلة المالكة ويزغرتوا معاهم ويصفقوا.
0: ما كانتش تقام في معناها غرف مغلقة فيها كان القابلة والسيدة، ولكن كانت الولادة الملكية بالهلالو، وتقام أمام جمهور من علية القوم يتكون من الأميرات الدوقات لديشيس الوزراء، كلهم يحضروا ذوم كبار موظفي القصر واحيانا سفراء دول اجنبيه.
3: لا كيكه باش يتاكدوا لي بالحق هذيك ملك
2: وابن
3: ملك سينو ما عندهمش تيست شو اسمه
0: ادين.
3: هو كان ادين
0: احسن ادين لانه ضمان لشفافيه النسب الملكي والمواليد الملكيين اللي كانوا ورثة العرش. كان من الضروري التأكد بأنهم بالفعل ثمرة العلاقة الشرعية ما بين الأم والأب.
2: العلاقة الشرعية على خاطر في أوروبا بتبيع الملوك، تصور ملك وكل شيء، وبرشا من ملوك أوروبا وفرنسا زادة تلقى عندهم أولاد غير شرعيين، فهمتني؟ وفي صورة ساعات أولادهم يتوفيوا أولادهم الشرعيين، دونك يقع التفكير اللي في السلطة بيفكرش في أخوه ولا ولد أخوه،
0: الابن غير
2: يفكر
0: الشارع.
2: في ولده اللي من صلبه اللي هو تابعي، دونك بإثفاء شوية مش شرعية تحضر الزازة في ولادات أولادهم.
0: وطبعا ما يضمنوا أنه لم يقع تبديل الرضع عظومة أو تهريبهم إلى السلالة الملكية لأغراض سياسية وعائلية. واحدة من أكثر الولادات شهرة كانت ولادة ماري أنتوانيت زوجة الملك الفرنسي لويس السادس عشر، ووقت أنجبت طفلها الأول سنة 1778 حضرت العملية أمام أكثر من 200 شخص في قصر فرساي.
3: الحمد لله واحد ما خذاش ملك.
2: والله
0: زعما شكون
3: راجل نبداو عاد
2: حي؟
0: لا
3: تونسي؟
0: لا
2: عربي؟
0: لا
3: امريكي؟
0: لا
3: نو هيز
2: اوروبي؟
0: نعم
3: اوروبي ايطالياني فرنساوي؟ فرنسي
2: فنان؟
0: نعم
3: جيل تونس
0: ممكن ما نعرفش ما عنديش
3: المعلومه دي مش كارتال ما شفتوش انت كان
2: متوفي متوفي عنده برشا معناتها ما نعرفش باهي ابيض واسود
3: لكن مش رمادي
0: لا علاش قعد يعني حتى في الكلور
2: حتى في الالوان
3: خلط يعني فنان موسيقى
2: موسيقى
3: عازف
0: ملحن مطرب
2: يغني يغني
3: يغني زيدا باهي عنده فيديو كليبات نعرف
0: على قياس
2: على قياس الوقت
0: على قياس الوقت
3: معنى تقديم باهي
2: غنى على ما على الخريف الهندي
3: ايتي
2: انديان على الصيف الهندي
0: شكون هو اللي غنى ذاك جو داسان ذاك
2: جو داسان
0: انا
2: ما قلت جو داسان جو سؤال
0: انا عاونتك اما عنده اغنيه شهيره عنده اغنيه
3: على المراه على الحب
2: الحب بيسير
0: انا ياسر تعجبني الاغنيه ذي انديبوندامون من كل شيء والاغنيه الفرنسيه اللي انت ما تحبهاش برشا ولكن انا بزيره
3: ما لا سؤال انت جيك توا قعد لا وجع الفرنسي
2: على الفرنسيس غنى على على منطقه في اوروبا الوسطى
0: انت كنت تقول لي كي يا اخي
2: بوهيميا لا بوهيم بوهيميا
0: لا لا
3: معز باش يسمعنا اغنياته
0: خدم خدم برشا في الـ في لي بوب يعني في مشواره المهني
3: بيانيست بيانيست
0: هو يعزف برشا برشا آلات موسيقية بدا بتأليف موسيقى الأفلام الوثائقية وبرامج وإعلانات تلفزية ثم موسيقى برامج
2: خدم على غنى على العبودية
0: شكون هذا يقول لي مش مشكل
2: دون ليسكلافاج دو سو سوغيغ دو سوغيفاج
0: شكون هذا هو
2: بيير باشلي
0: هو بيير باشلي
3: برافو
0: انت خذيتها في الوسط كيما شازام هاي الأغنية هاي
2: Et moi je suis
0: Elle est d'ailleurs
1: Au fond des yeux Qui rendent aveugle ou amoureux Elle a des gestes de

0: واش اللي تولد 45 44
1: عندنا الوقت خلي نسمعوها
2: انا الاخره ايوا جو سوي طومبي
0: عندنا دي دروا على
2: السوغيغ
0: فيسبوك
1: نسمعوها في الراديو نتمتعوا بها الناس اللي مروحين من خدمتهم وبعد يا من عاش اللي في الديجيتال
0: هذا لازم نبروغراميو هذا باهي توفي يا زعما فرحة اليوم هي في 15 اهلا ضيفة اليوم 15 فيبري 2005 توفي في 2001 احتفل بشري ب 20 سنة من العطاء الفني في الاولمبيا غنى مع كورال في 80 صغير وقدم اغاني من البومه الجديد ضوء اخر واشهر اغانيه اللي رددها المحبين نتاعه 2003 اصدر آخر ألبوم ليه رغم المرض لم يتوقف هذا الحديث عن مشاريعه الفنية وكان المتوقع يقيم جولة وقتها لكن ما نجمش يكمل بما أنه مرض وتوفي بيير باشلي سنة 2005 تقعد واحدة من أهم أغانيها
2: أنا فكرني كان قديمة في الارتسي فكسباح والقائلة ما تتعدى أموها 3-4 مرات في الجامعة الأغنية هذه
1: قديش خسارة الأغنية الفرنسية الأغنية الفرنسية قديش محليها أما احنا
0: فرنكوفوني
1: عنا منها عقدة اي عنا منها عقدة متاع تحس روحك يتحب لشانسون فرنسيز كأنك قديم عادة ما تحس الناس يدوكم كي أبريسي سو جور دو شانسون معناتها فك السبعينات وأحنا بعد كي تكبر شوية سيفغي كتوالي تو أبريسي الأغنية تذوما تقول بالحق محليهم ما الأغنية أنا اليوم أغنية كيما هذه كنت صغيرة ما تعني ليش توا من اجمل اغنيتي نحب نسمعها نشيخ
0: زينة برشا
2: هي قوه الاغنيه الفرنساوي يظهر لي في الكلمات قويين برشا على مستوى الكلمات معناتها اكثر منه لحن ولو ساعات لحن يبدا ناجح كما اللحن هذا ونأكد كلامك فرح انا مثلا كان عندي عنصر معناتها حذري معناتها كي نعرف طفله تقول لي انها نسمع شانسون فرونسيز معناتها تدور لي حاجه خايبه نبدا كلي نقول لي ما نجمش معناتها نحس اللي ما نجموش نتبادلوا نفس المشاعر فهمتني
1: كيما اللي يحبوا نجات صغيره وقت اللي كنا صغار يظهر ذوكم كبار وكلي قامتين يحبوا نجات صغيره بعد
2: في رجستر اخر ولا مثلا اللي قلت لي نحب حكيم ويا بتوفيق وهذمك بالنسبه لي انا
0: واحد ولا 100

0: هذاك الكل معناتها تقول لي راني الحب هذوما
1: حكيم وقع توسيمه
0: وبرا وسموه
1: اي حاجه اثرت
0: نحكي لك نحكي لك على روحي 25 30 سنه التالي تقول لي راني نحب بيير باشلي ولا حكيم ولا ولا اسمه ذا ذمك لا غالب معناتها
2: انا نشوف في توسيم حكيم قرار حكيم صراحه علاش على خاطر علاش على خاطر كون لو فيو با عنده قاعده جماهيريه ونجاح حتى كان احنا ما نحبوش الفن اللي قدمه فما سبب
1: فرح.
2: فما سبب احنا هو
1: وسام الاستحقاق الثقافي
2: ثقافة راه ثقافة كل شيء ثقافة
1: شي أنا لكن ما هي القيمة الفنية للي قاعد يتقدم من بعض الفنانين أنت تنجم توسمه بسبب
2: سامحني شكون يحدد القيمة أنا
1: القيمة أنا تحدد
2: لا لا لا كي تشوف
1: فما حاجات لازم تتفقوا عليها الصوت قيمة اللحن لا كارير لو باك جراوند هذا كله يتقدم معناها ما تنجمش تقارني أنت أم كلثوم بفاطمة عيد مثلا مع احترامي يعني
2: بين والنجاح
1: شو النجاح؟
2: حكيم نجح ياسر عليه
1: حتى الناس اللي مثلوا في في في حاجات هكا ما لا تخطر على بال ناجحين راه
2: انا ما
0: نعرفش تخطر على بالي انا
2: ما تخطر كان على بالك انت انا صراحه ياسر نحترم الناس اللي
1: نحترم الناس كلها
2: انا حكيم مثلا عرفته شخصيا
1: يرتقي لهذا او لا
2: يعني انا جو تخوف كو معناتها
1: نعرفش
0: هو راه وراه شكون راه حكيم مزيد كي شفت معناتها وثائقي على كان مش السيد هذا راه ما فماش حكيم وما فماش سيمان
1: وما فماش
0: حميد شاعري كان مش حميد شاعري والتوزيع نتاع حميد الشاعري
1: شاعري عبقري
0: فهمتني راه ما فماش الاغنيه اسمها يا حكيم المعروفه اللي كسرت قرير
2: ولا واحد ولا مية ولا فما بيني وبينك خطوه ونص
1: افرض
2: برشا عنده الفن الهابط
0: ولا هذا السلام عليكم كان مش حميد شاعري ما فماش مثلا
2: كي هو فما ناس حميد شاعري نفسه وبيدو يقول لك شكون حميد شاعري ومش قيمه فنيه انت سامع خاطر
1: تكنيك مو مجدد في الموسيقى خاطر
2: نعرف اما راهو جاء معناتها فما ناس يل كوندان تو سكي ني با زعما ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
1: خاطر هذوكم ناس يغنيوا
2: يغنيوا هذي موجه اخرى غنيوا زاد وعجبوا الشارع المصري وعجبوا وصلنا وصلوا لنا
1: لا احنا خلينا نتفقوا في حاجه انه راهو المغني واحدة من أبرز الأدوات التقييم بالنسبة لي هو الصوت نتفقوا معنا إذا كانوا شومان ولا إنسانة تعمل في الاستعراض وقتها تقيم بالاستعراض إذا كانوا مثلا ملحن قيمة اللحن هو تكنيك مو أكاديميين نجموا يقوموا الناس هذا موسيقيا معناها خطر الانتشار ما هوش هو التقييم الفني فما لو كوميرسيال ولا الحاجات اللي هي تجارية بحتة ترقى في غالب الوقت ما تدومش ما نعرفش احنا خاطر هنا هذم الأغاني متاع التسعينات وأول الألفينات خاطر احنا عنا موجة متاع الرجوع
2: نوستالجي ولا
1: أما كي تجي تقول لي أنت أم كلثوم الناس كل تفق عليها تجي تقول لي أنت نجاة صغيرة تكنيك مو تنجمش تقول لي ما تعجبنيش أنا ولكن مثلا. ما تنجمش تناقش أنا مثلا أنه كرم محمود ماهوش صوت مميز ما تنجمش تناقش أنه نجاة عطية ماهيش صوت مميز
0: سامي اللي تحكي سامي اللي تحكي فيه صحيح لكن اللي تحكي فيه فرح زاد صحيح
1: إيه فلا هذا مفهوم
0: لا نقول لك عليه خاطر الجيل الثالث راهو حميد شاعري الثورة الثالثة لأنه الجيل الأول
1: موزع غير في كل شيء
0: الجيل الأول اللي هو سيد درويش ونحكيه على عبد الوهاب زادة الجيل الثاني نحكيه على بليغ حمدي والموجة الثالثة اللي بدلت الموسيقى
1: في أول التسعينات
0: ما تحبهاش
1: أنا
0: بيدي زادة ما نحبهاش
1: ولكن فما شكون التقنين يقول لك راه هذايا سيد هذا حميد الشاعري مثلا
0: حقق نجاحات
1: لأنه غير في الموسيقى غير
0: في التوزيع غير في الآلات غير في الواحد
1: هو كان مطرب فاشل أما ملحن موزع معناها أوغ بيغ معناها on le veuille ou pas
0: بي اليوم يعيطوا له الزمن الجميل ما انت تصورت
1: يلا
3: في ناس جميله
1: في عايشه حلاوه شكون هذا
2: اللي بعده
1: حكيم هذا في ايد الجمال شويه اوتوتيون هذا طبعا اوكي يلا
0: اي خاطر تسمع الصوت خل محليه هكا
1: اوتوتيون شكرا ليها
2: باهي باهي توا باش حق باش نغلق القوس ما فماش صوت وما فما طاقة سبيسيال خليته يكون
1: فما بيرسيفيرونس
2: معناتها فما بيرسيفيرونس تشوف حفل سينا مثلا وتشوف
1: الانرجي
2: يا ميمتي
1: معاك لكن هل شكون يستحق التكريم في اعلى مستوى هذا انا اول الحديث شكون يتكرم بوسام الاستحقاق الثقافي مثلا كي عادل امام جال تونس يرحمه الرئيس باجي قايد سبسي

0: كرموا بوسام اسحاق ثقافي، جات فيروز بن علي كرمها
1: وسام. كان يجي مثلا توفيق جبيز يقول لك شو معناتها عادل امام ياخذ وسام اسحاق ثقافي مثلا لي جو لي كولور؟
0: ما نجموش ننكروا انه عادل امام هو ممثل مميز
1: بالنسبه ليك.
0: لا تقنيا مش بالنسبه ليا،
1: ما نعرفش
0: واش انا نحبه ولا لا.
2: تقنيا
0: ممثل
2: النجم الاكبر في تاريخ الدراما العربيه اللي عمرها فوق ال 100 سنه.
0: يلا، في اعماق غابات الامازون في البرازيل تعيش قبيله فريده اسمها بيرهان، لا تشبه اي مجتمع اخر على وجه الارض، مش بركه في نمط الحياه والعادات بل في اللغه. شنو ما ينقص اللغه ذي؟
2: ما عندهمش كلمات، عندهم اصوات،
1: ما عندهمش ويال، ما عندهمش كونسون، حاجه
0: ما عندهمش. كل لغه ما فيهاش حروف،
2: عندهم اصوات في بيت.
0: لا
1: قبيله هو قال ما فيهاش بونكتواسيون تحكي فرد.
0: هي ما فيهاش حاجه. شنو فيهاش هي حسب رايك؟ هي قد تكون معجزه لغويه مجتمع
1: به لغه شنو
0: لا يعرف حاجة. عكس كل لغات الدنيا
2: الغرب. يعرف بعض الحروف؟
0: يعرف الحروف، عنده حروف
1: تركيب الكلمات.
0: شو يقول لك تليفون تليفون وكاس ماء كاس ماء. يعرف
2: الصوت ما يخرجش؟
0: يخرج الصوت.
1: ما عملش جمل، ما عملش باراجراف، ما عملش اللغه شنو هي فينا؟ حروف كلمات. حروف كلمات،
0: أي
1: كلمات. أي تواصل فكره.
0: كمل.
1: تعبير. ايميتور ريسبتور، شكون يلقي الكلمه، شكون توصل.
2: ما عندهمش ضمير، ما عندهمش شم، ما عندهمش فم.
1: صوت بالحق شنو اللغه؟ زيد فكر.
0: قد الوقت.
1: مساج، ما فيهم مساج.
2: ما عندهمش الوقت.
1: لا.
2: ما عندهمش ارقام.
0: لا. الارقام في لغه البيران لا توجد مفردات تستخدم للدلاله على الاعداد. نقول لك نقطتين تقابلوا انس، ما تقوليش مع الستة، تقولي وقت غروب الشمس.
2: بعد غروب الشمس بساعتين شنو نعمل؟
0: عوضا عن ذلك يستخدم افراد القبيله كلمات عامه ومرنه مثل قليل، كثير، التعبير على كميه، يشري بالحليب يقولوا كثير من الحليب. دون الدخول في تفاصيل رقميه دقيقه، الاسلوب هذا في التعبير لا ينبع من نقصه وبدائيه بل من فلسفه حياه ولا كامله محليها. تتمحور حول الان لانستونتي والواقع الملموس، ما همش مهتمين بالماضي البعيد او المستقبل الغامض، يركزوا بالكامل على ما يحدث امام اعينهم في اللحظه الراهنه.
2: لانستونتي
0: يقول لك هي معناها توا نعيشوا توا.
2: يا اخي احنا في المجتمعات نتاعنا العربيه الاسلاميه
0: عيد ميلاد
2: لا 13 قرن ما فماش وقت.
0: فماش
2: عندك بعد الظهر، قبل الظهر، بعد العصر،
0: ولكن
2: قبل
0: عندك دلاله، عندك دلاله على هذا.
2: يا ما سيفاق انا كي تقول لي بعد المغرب ولا بعد الظهر ولا قبل العصر، هي ساعتين ونص بالضبط قديش؟
1: ما
2: نمش نقول ما ثلاثه ونص ولا الاربع ارباع.
1: كيما انا وقت اللي بنتي تحب طيب حاجه تقول لي ما اعطيني الغوسيت، نقول لها حط مثلا كل حاجه كل اللي
0: بيسالين،
1: تقول لي قديش؟ نقول عينك ميزان، تقول لي تنكرها كلمه عينك ميزانك، ما عادش تقولها لي. احنا عندنا عينك ميزان.
0: اما فما احنا في تقاليدنا فما جاتو نطيبوه احنا في الدار اللي هو اسمه الجاتو بالكاس.
1: بالكيله معناتها
0: بالكيله نتاعو، كاس
1: حليب واحد زيت ولا
0: هي خبز الذراع.
1: ايوه
0: مثلا خبز الذراع الكيال نتاعها الكل بالكاس.
1: دونك
0: ما تحطش مثلا تقول ما يقولكش 150 غرام فارينة و50
1: ولا زوز ولا ثلاثة ولا
0: سكر زوز كيسين.
1: اعطينا روسيت كاملة عندك ولا نحب خبز الذراع.
0: يلا
1: استنى شو باش نقول لكم على قلتوا حاجة على الوقت محليها فكرة ما تحسبش برشا الوقت. كيما أنا شفت في تركيا مرة في المترو شفت راجل يحكي كيفاش هو لبناني ذولي ما نسيت شنو جنسيته يحكي، قال أنا كي نعرف كي نسأل أمي وقتاش تولدت ما يعرفش تاريخ ميلاده، تقول له تولدت ما يعرفش الشهر، تقول له لما اللوز نور زهر لما اي. اما انا كي نشوف الشجره هذيك كي تزهر مزيانها نقول نفهم اللي المراه هذيك كي تشوف الشجره هذيك عرفت اللي هي ولدت وقت تتفرش في كل لوز المزهر مانيفيك محلاها ليماج خير من 3 افريل مثلا.
2: ليله 3 افريل لما خير لما
1: علاش علاش
2: بالضبط وقت مولود؟
1: علاش بالضبط؟ شنو فايدك انت تعرف روحك لو 21 ماي تولد
0: خاطر هو يحتفل بعد
1: الكل يحتفلوا خويا خلي افريل كامل ولا ماي كل
2: خاطر نهار اثنين
1: بتصور شجرة اللوز مزهرة انت محتفل بعيد ميلادك لما نورمالمون سي اون سيزون والا اموا والا 15 جور ما احلاها انا فينالمون معناتها الوقت والشهر
0: ذكرتني فرح
2: وجهة نظر
0: ذكرتني بشخصية لبنانية شهيرة هي مريم نور.
1: مريم نور
0: ياسر في الروحانيات.
1: وي مريم نور عندها مش حاجات مش خايبين. هي سي فغي مشات في الفيغليك معناتها الاكستريم هكا ولات بيرسوناج وتضحك
0: عندها يعني سبيريتشويل تحكي عليها.
1: مريم نور لازم نشوف ليكيب خاطر نخدم نفس ليكيب الكاميرامان وكل يمشيوا يصوروها في دارها تعمل فيهم نحي وسبابتكم قبل ما تدخلوا وهذيك الحاجة ما تمسش باليد وهذيك
0: المذيعة طردتها من
1: اي خاطر هي ياسر بالحق معناتها بو
0: يلا نهار من نهارات أنس بن مالك هذه نهار من نهارات انتيبيوتيك

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع في نهار من نهارات.
1: تفضل انس.
2: كما كنا نحكيو قبيله في نهار من نهارات فما حاجه تظهر جديده ولا غريبه في كي تطلع ولا انوفونت ومن بعد تولي حاجه نقولوا عليها نهار من نهارات. كما كنا نحكيو على حكيم ولا كنا نسمعوا توا في ديانا حداد ولا نجوى كرم. دونك فما حاجات تاخو المعنى نتاعها من بعد لا يمروا السنين يمكن فوق العشرين وخمسة وعشرين سنة. في نهار من نهارات الاشهار في تونس مازال جديد ومازال تخرج اشهارات معموله بطريقه خلينا نقولوا مبتدئه باش ما نقولوش بدائيه. وفي رمضان من رمضانات تخرج علينا الومضه الاشهاريه هذه.
1: باهي الومضه الاشهاريه ترجع لنا السنه.
3: بابا عزيزي فين ماشيين؟
4: الرافعه المنزليه.
3: الرافعه المنزليه؟
4: اي توا 40 سنه ما ناكل كان من هنا. تفرج غاز والا فريجيدار عندك ما تختار. فيديو ولا تلفاز كل شيء ممتاز في الرفاهة المنزلية كل الماركات العالمية.
1: أوكي يا حسرة
2: يا حسرة. دونك هذايا في أول التسعينات فوق 30 سنة الومضة الإشهارية هذه. الومضة الإشهارية هذه خلت ساعة أكل الجد القديم بكشاشية اسطنبولي والمشطة ذيك اللي هابتين فيها
1: هو شخصية شهيرة جيت من من من الكاميرا كاشي.
2: أي من الكاميرا كاشي والطفلة زعما صغيرة اللي الكوب متاع التسعينات اللي يبدأ خاصة المبلولة اللي هابت
1: رجع تلامود
2: يمكن رجع تلامود. دونك عمل ديو. واهم حاجه في الومضه هذه هو الجمله اللي قعدت لليوم ساعات تتقال وهي كيبدا واحد ما يعرفش وين ماشي ويبدا مع واحد صاحبه يقول له بابا عزيزي وين ماشيين للرفاهه المنزليه معناتها سكت فمك وتبعني ويمشي تراسي. دونك كانت هذه واحده من الومضات الاشهاريه اللي دخلت للموروث الشعبي التونسي حتى جيل اللي ما يعرفهاش يعرف المقوله نتاع بابا عزيزي وين ماشيين.
5: جوستومون تاكيد على قولك انس يمكن نغير المعنى هذا نتاع زوز ماشيين ضايعين وين ماشيين وكل
2: لا واحد يعرف الاخر ما يعرفش.
5: لا انا هذه ما نحبهاش ياسر بوب على خاطر ياسر سمعتها وياسر كتبوها لي المتنمرون على وسائل التواصل الاجتماعي. وقت اللي تزوجت وزوجي كان اكبر مني في العمر كانوا ديما يحطوا لي مقطع بوب هذايا بابا عزيزي وين ماشيين. اجي تخوفي سا معناتها لا اثروا فيها لا قلقوني ما حسيتها لي سي اون ميشانسي غراتويت. وباب عزيزي من ماشين زعما هو اكبر منك.
2: لا عزيزي في واحد اخر هذاك بالجيست اخر.
5: نحكي لك لا باش ناكد اللي هي دخلت في الموروث.
2: ما نعرفش
5: لا نحكي لك دخلت في الموروث الشعبي معناتها ولات حاجه كيما عاد الامام كي استشهدوا
2: بها
5: البوب زعما
2: اخاف من كلب يطلع لي
5: الاسد. انا ما كنتش نعرفها البوب عرفتها من بعد.
2: اه عرفتها توا
5: لا دونك فهمت
2: وي دخلت
1: وي ميرسي انس
2: عايشك سيم.
1: كون فما ومضات اخرى زاده اللي هي
2: فما حتى ومضات تخصيصيه مثلا
1: تاع البلينت هذيك والوقايه من وقت البناء
5: كوشه يا مدام كوشه
2: مدام هذيك بيبليسيتي
1: ولا مصف ضيوف التلقيح
2: المونجي التونسي هذاك بكومار تفتخ البيبليسيتي هذيك
1: يا الله يرحمه
2: الله يرحمه ومضى تحسيسيه
1: ما تقول لنا اسم اسم الشركه
2: اي بزالت سيرتو مش كيما هذي
1: حتى الاخرى حتى هذي
2: مازالت ما نعرفهاش
5: اسال المسؤول
2: يعرف هو بعلاقه بالمؤسسات وعنده نومرهم
5: الكل لا زبين الشركه
2: اما معناتها فما الومضه التحسيسيه نتاع كل يلهث ويقولوا وين ماشي وين يقولوا ماشي
1: الدم.
2: ماشي البنك الدم انا والوالد
1: جمال ساسي وسلاح مصدق
2: جمال ساسي وين ماشيين ما بنك الدم انا والوالد دونك وين ماشيين ماشي البنك الدم
1: عندك شكون باش يعمل عمليه
2: فهمني
1: يلا ميرسي انس حاضر حاضر اي نعملوا اشاره النهايه في نهار من نهارات ونرجع لكم
0: في نهار من نهارات.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: شكرا طبعا للتعليقات متاعكم، شكرا للرسائلكم، شكرا لصديقنا سامي جبالي ديما يتابعنا وطبعا نحييوه، وصديقتنا ويسال عزوز اللي تقولي سامي ذولي باش تبدل رايك في حكيم اذا كنت تسمع المقطع هذا.

0: سلام عليكم.
1: طبعا بقى
2: نشوف يسمع عليه قلوب
1: ليه يعني شوف معناه صوت يؤدي وصوت مطرب يعني
3: انا ديما نحب نحيي ويسال تبارك عليك يا ويسال فريمون برافو
1: وي شكرا لك وهي كانت مستمعتنا من سنين نحييهم طبعا مستمعينا ورافقوكم حتى للسبعه كما قلت في انتيبيوتيك
2: من سنين وطفله صغيره طبعا من تخرج
1: في الباك اذا كانت
2: حتى قبل
3: وجات ضيفه معنا وهي في الباك وتوا تبارك الله
1: تبارك الله هذه شازام.
4: شازام.

0: حاضرين؟
1: حاضرين عرفناهم.
0: عرفتهم؟ علاش تجمع روحك معاها؟
1: خاطر فرحت بركله تعرف اكثر مني.
0: الاغنيه الاولى هي
1: الاغنيه الاولى بون هذيك اللي ما عرفناهاش.
2: باش نقول لك شو نقول لك حاجه الاغنيه الاولى تعرفش تذكر شي مسلسل سامي فهري براءه ساوسن جمني ولا اني واي دونك في براءه فما ولاد صغير نموت عليه ومحلى صوت ونسيت اسمه الوليد الصغير اللي هو ولد عزه سليماني توفى ابوه ياسين بن قمره اللي يلعب دور ياسين بن قمره وبعد اعطته هي مفتاح للدار بسلسة طويلة ويخلي هو المفتاح ينساه في وسط الليل محمد علي المهدي باش بالجمعة باش يولي يدخل ويخرج على الدار هز المفتاح هو مشى برا هكا بحذا أمه قال أمي قتلوي قالها المفتاح هكا اللي عطيته لي أنا ما ضيعتوش أما نسيت وين حطيته عادينا أنا نعرفه أما نسيت شكون يغني فيها
0: الغنية هي
2: مستغى أكاديمي واحد مستغى
0: لا هو لكن ما عادش يغني بالكل تو
2: ايه
0: عاش يغني بشار اسمه هو باي معاش يغني ربيع
2: بكماليه جديده اكثر نعرفها مجيد اما نسيت شكون
0: كلمات خالد تاج الدين الحان عمرو مصطفى توزيع توزيعه هو
2: توزيعه هو مثل 2004
0: لبناني
1: توني توني ترابية باش
2: يبدا اسمه
0: حرف الياء
1: ياسين بقوش
2: شو اسمه كيما ريان وكلك
1: يما الاسمر دوني
0: عربي
2: يوري مرقدي
1: يوري مرقدي يوري
2: مرقدي
0: ماشي غني يوري غني صح؟ اون با بيردو غران شوز كان ميم
2: بي يزي سيم كيف كيف عربي ولا سيتي ان فينومين
0: اي ان فينومين
2: اي قول لي لازم
1: نعرفها
0: نجاح كبير ثانية
2: عند ناس ثانية ولا عندك
1: عرفت شكون يغني ما نسيت اسم الاغنية
2: اي خير من بلاش
0: اسم الجروب
1: اسم الجروب تفكرته باك ستريت بويز
0: وي باك ستريت بويز
1: Get down, get down,
0: مش get down. Larger than life.
2: Okay.
0: تاريخ الإصدار 99. ب. ثالث.
1: نانسي عاشرم.
2: سحر عيونه.
0: لا.
2: مش سحر عيونه.
0: لا. كلمات نزار فرانسيس الحان سمير صفير.
2: باش تبدا شنو مش سحر عيونه.
0: ايش اسمها الأغنية؟
1: الأغنية
0: مش سحر عيونه اسمها. هو المطلوب اسم الأغنية.
2: أنت خالص ما سحر عيونه.
0: سحر عيونه موجودة الكلام في وسط الأغنية. هاي. قبل سحر عيونه شفا
1: ليت يا ليت
0: لا
2: يي حتى نذكرت
0: يي
2: يي يي اسمها يي يي
1: يي يي يي يو يي يي يي قلت لك يي
0: هذيك او
1: يو
0: باهي فرحتك انسيت انا سكور
2: سي جو ما خسرنيش حاجه كبيره خاطر كلنا
0: انا زيرو فرح
1: سنة بلاك سير بوي شكون قالها؟
0: زيرو سانك هذيك
1: باهي نانسي عجرم شكون قالها؟
2: انت انت
1: او هذيك
2: انت انت
0: رابعة
2: علي ديك علي ديك تل الصباح
0: لا
1: ديك علي ديك
2: ها مش شو. تل الصباح ولا علوش علوش
0: علوش
2: جاتني الفرصة الحمد لله
0: اثنين بواحد الخامسة
2: ميرسي ميرسي
0: الخامسة
2: عندك
1: اكوا جير ولا حاجة
0: شكون؟
1: اكوا جير
2: ولا جروب
0: ليه؟ البوم هذا صدر عام 1998 ما نعرفش
1: انت فيها هذه
0: Venga Boys, we like to party.
1: Venga Boys,
0: نعرف الجروب. نعرف الجروب الأغنية ما نعرفهاش هذيا. We like to party. به السادسة
2: حسين جسمي. ما اسم الأغنية برا عاد غيابك ماهيش غيابك.
1: بحبك وحشتيني مش محبك وحشتيني.
2: شنو هي
1: سيدي؟ بحبك موت.
0: لا
2: غني من الفلايت هيك فيش يقول نسيت حتى أغنية غيابك.
0: ننسى الكلام. أما أحبك اسمها
1: أحبك
0: أحبك. اثنين ونص واحد ونص الأنس.
2: سيلوش الإحراج خلي
0: تاريخ الإصدار 2018 رؤية وألحان حسين الجسمي. حسين الجسمي هو ملحن إذا عمل حاجة ياسر مزيانة مشكلني مثلا مشكلني ألحان حسين الجسمي
1: شنو هي مشكلني هذه كلمة
0: راشد الماجد تعرفيش
2: أغنية مشكلني حبك يا
0: مشكلني حبك
1: كلمة خايبة
2: راك تعرفها راك تعرفها
0: الكلام الخايب ما يتقالش في الراديو
1: هي هذيك علاش أنا تشوكيت
0: فوالا
2: إلا إذا
0: فما ليكسيك معين في الراديو
1: بالطبيعة فما احترام
0: أكيد هذا ما كانش رايك نهار الجمعة نو؟
1: لا الكلمة اللي نعرفها أنا اللي ماهيش كلمة خايبة
0: فيها كونوتاسيون
1: حتى كونوتاسيون
2: لا وفما بعض الكلمات في بعض الجهات ماهوش باهيين في جهات أخرى دونك احنا أون إيفيت
0: تبدا الكلمة
2: قد تكون اللي شاد
1: الديري عنده ست سنين الحكاية نتاع الكلمة اللي يقول ملي كنا في راديو أزرق فاتح قبل ما نجيو للأزرق
0: الغامض نشد في حاجة في هي أي أنا شكون تفضل وي
2: فرصته
0: جاتو نعم
2: راجل قال نعم هاي. تونسي
0: لا
2: لا مش
1: حي
0: نعم
1: راجل حي
0: ان
1: شاء الله
0: طول العمر
2: عربي عربي.
0: رب. عربي
1: تونسي
2: لا قال لي مصري
1: لا
0: لا
1: لبناني
0: لا
2: عربي عراقي؟
0: لا
1: سوري.
0: نعم
2: اوكي. مخرج؟
0: وي
1: بالاساس. ممثل؟
0: نعم.
1: ممثل غوار توشي.
2: دريد لحام.
0: دريد لحام مواليد 31 جانفي 34، تولد في دمشق، درس الفيزياء والكيمياء في جامعة دمشق، وعمل بعد التخرج مدرسا في جنوب سوريا ثم محاضر في جامعة دمشق. بدأ مشواره في الستينات القرن الماضي، ووقت عرض عليه المخرج صباح قباني أن يشارك بطولة مسلسل سهرة دمشق، خلى التدريس ومشى في التمثيل، وعمل ثنائي فني مع الفنان نهاد قلعي حتى منتصف السبعينات. قام بكتابه واخراجه وبطوله كافه اعماله، وتعاون مع الشاعر والكاتب المسرحي محمد المغوط في عده اعمال كما الحدود، التقرير، على نخبك يا وطن. وبعيد عن عمله مع المغوط ايضا قدم مجموعه من الاعمال السينمائيه كما انا عنتر، كفرون، صح النوم، الاباء الصغار، وسيلينا، وغيره من الاعمال. وكان باش يكون واحد من ضيوف ايام قرطاج المسرحيه، ولكن طبعا وقتها فما ظروف خاصه، وواحد يقعد واحد من اهم الممثلين العرب
1: في تونس. اكتشفناه اكتشفوه التوانسة في اول الثمانينات مع مسلسل
0: غوارتوش
1: الشهير اللي قلب الدنيا في تونس وقتها، هو اللي مثل ولك ياسين. ياسين بقوش
0: مات
1: في الحرب، ما ماتش متربي، مات في الحرب، ومع ابو عنتر مع فاتوم حسبيس. دونك الشخصيه دونك ولات موجوده في الحوض
0: نزل
1: كل
0: نزل فاتوم حسبيس. افضل هدافين الناشطين في كره القدم
1: الى اليوم كريستيانو رونالدو
0: 971 هدف،
1: ليو ميسي
0: 910 أهداف،
1: روبرت لوفاندوسكي
0: 717 هدف،
1: كريم بنزيما
0: لا قبل فما واحد
1: قبل
0: خامس بنزيما
1: أي خامس
0: 523،
1: توماس مولا
0: لا،
1: هاري كين
0: لا، هاري كين السادس 509 أهداف، الرابع
1: لويس سواريز
0: 603 أهداف، السابع
1: ما اللي سميتهم لك ولا ليه؟
0: صحيح اللي سميتهم لي ستة دو مازال السابع 478 هدف. علي
1: شكون علي الدائي؟
0: لا
1: علي يوسف،
0: علي اشفق، شكون علي اشفق؟
1: علي اشفق
0: لا ما نعرفوش والله.
1: اشفق علي
0: اشفق علي
2: ما افكر رامي هذا
0: تركي علي اشفق
1: نعرف علي الدائي وبطل علي الدائي
0: ايراني
1: ايراني
2: نيمار ما فماش صديقي نيمار
0: لا نيمار
1: نيمار
0: عاشر نيمار 456 هدف.
2: مبابي
0: 11
2: عندي ما نعمل عيد تعرفوا. استنى
1: شفتوا وقت اللي يسميوه في الليسته نتاع سيليسا ومنتخب البرازيل وخليه في الاخر، والناس قلت استنى باش عيط نيمار ولا لا؟ كيفاش كي قال نيمار كيفاش الدنيا تخلبت؟
0: ابارامون فما
1: ضغوط كبيره
0: من شركات وغيره باش يكون
1: موجود كل شيء. لا
0: تسويق كبير عنده
1: نيمار ما يستحقش يلعب. ما يستحقش يلعب نيفو نتاعو نتاع جوار مستهتر فيزيكمون متوسط دونك، لكن كما قالك سامي مستشارين ومواطنين والشعب الفقير كله يحب نيمار دونك
2: حكيم حكيم
0: علي اشفق ولاعب تركي. يلا نرجعوا عام 99، هذه حفله من حفلات كارتاج على لطفي بوشناق، غنى مع ميشلين خليفه وغنى مع صادق ثريا، ولكن غنى زاده مع محمد جبالي، هذه غنيه ليهم ديو. نرجعوا خطوه ان شاء الله في حلقه جديده.

0: حياتي.
1: كما كل عيد حنا مع البارك، عنوان اللمة، الفرحة، الجو والتفريد، عروض تنشيطية، جو كونكور اي دي برومو كادو. وعيد سناك كما كل عيد حنا مع البارك مفتوح كامل ايام العيد. تابعونا على لي ريزو سوسيو حنا مع البارك. حنا مع البارك، جمال الصغار ومتعة الكبار.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير الدفاع الوطني يشرف على موكب إحياء ذكرى 68 لمعركة رمادا، وهيئة الصيادلة تعلن عن مواعيد العمل الصيفية في الصيدليات الخاصة. في أخبارنا، انتظم اليوم موكب أحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا من ولاية تطاوين التي انطلقت أحداثها يوم 25 من مايو من عام 58 و900 و1000، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي وبحضور ثلة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تلاوة الفاتحة أمام ضريح الشهداء ووضع إكليل من الزهور ترحما على أرواحهم الزكية وفق بلاغ أصدرته الوزارة. السيري أكد بهذه المناسبة أيضا أن أحياء هذه الذكرى المجيدة هو اعتراف بما قدمه الشهداء والأبطال من تضحيات جسام في سبيل نيل الاستقلال وتخليص الوطن من الاستعمار، ومناسبة لاستحضار معاني الوطنية الصادقة وقيم النضال والصمود. أضاف وزير الدفاع الوطني أن هذه الذكرى تمثل أيضا فرصة لاستلهام الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ تونس بعد الاستقلال، حيث يبقى ماضي تونس التالي حاضرا وثابتا في الذاكرة، وحتى لا ننسى تضحيات من سبقنا من الزعماء والمناضلين من أجل سيادة تونس وتحررها. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم على اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 من أوت 2026. المجلس أوضح في بلاغ له أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف باء المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع وأيضا خلال العطل الرسمية. وبحسب البلاغ، تفتح صيدليات الصنف ألف أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من الرابعة بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف باء فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى الساعة 8 صباحا. فيما يتعلق بيوم السبت، تعمل صيدليات الصنف ألف إلى حدود 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدمتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف باء المناوبة الليلية كالمعتاد. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا. ومثل اللقاء مناسبة أشاد خلالها الوزير بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا حرص بلادنا الثابت على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تجسيدا الإرادة الصادقة لقيادتي البلدين. خلال هذا اللقاء، نوه الوزير أيضا بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين من تطور مطرد وإنجازات نوعية عززت أواصر التقارب الثنائي، مستحضرا في هذا السياق الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى تونس في شهر سبتمبر من السنة الماضية، والتي أكدت الحرص المشترك على مزيد تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة. دوليا تتكثف الجهود الدبلوماسية أملا بإعلان قريب لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ووفق ما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي، فإن البلدين باتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن أيضا إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. وفيما تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، تشير وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إلى أن طهران ما زالت تواجه مشكلة عدم الثقة بواشنطن، وتتشدد أساسا في مطلب إنهاء الحرب وتحقيق شروطها قبل بحث الملف النووي. إلى أبرز أخبار الملف الفلسطيني، استشهدت امرأة وطفلة اليوم وأصيب 20 آخرون معظمهم أيضا من النساء والأطفال بقصف جوي صهيوني استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين حذر بيان صحفي صادر اليوم عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ختاما، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أول تصريح لتشغيل وعبر عمليات محددة لخدمات إيصال الأدوية واللوجستيك الطبي باستخدام الطائرات من دون طيار لإحدى الشركات، شركات المسيرات، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم الحج لهذا العام، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخير لخدمة ضيوف الرحمن. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
0: تربيت

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام.

0: Dynamix.
1: كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجه واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجه واتخانق، كل ما جت دلع فجاه.

0: تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات، تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج، إضافة إلى تنفيذ برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات خاصة في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية. استقبل اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني سفيرة الهند بتونس لبحث سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة. وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة بالخصوص مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وزير الصحة التونسي كدان تونس تعمل على جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن من خلال مشروع المستشفى الرقمي الذي يهدف إلى تقريب الخدمات المختصة من الجهات الداخلية وتعزيز العدالة الصحية وجودة الرعاية. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي. وأعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شن ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: الاثار نتاع العلوش ونتاع الحمرة ومش معقول راه معناتها اغلى اغلى اغلى من العام الكل راه وصل العلوش حد الفرسان زوز بلين معناتها الامارات والقطر اللي يقصوا اكثر منها 15 مره وب 10 مرات مع يشوف مليون و400 ومليون و500 راه مش معقول وقولوا له شوفوا شوفوا الحل راه معاش فيه اللوبيات شوفوا لهم حل شوفوا لهم حل تونسي معاش نجم معاش لا طبقه وصل معناتها البم الفوق ولا لوطا معاش نجم العبد ولا معناتها بالطيه على الاخر.
3: الصناديق الاجتماعية اللي ديما يتشكوا ما عندهمش فلوس احنا وقت اللي كنا نخدموا يظل اللي كانوا ياخذوا في نسبة لاباس بها معناها من قصاص الى اخره ما عارف نخرجوا نتخذ منها حتى الفلوس اللي اعطيناها هذيك ما تحسبش يحاسبونا على اللي خدموا جدد مني يعني الزيادة الاخرانية هذه اللي لا تسمي الله من جوه لا كيف مش عارف كيفاش يتقال اني ما تشريش حتى كيلو لحم انا كيلو لحم لو كانوا قسموه على 30 يوم اني ما انا ما نعرفش القريضة تشبح قطوس ولا ما تشبحهاش على كل حال بارك الله فيكم هاكم عاونتونا برشا بكثر خيركم الشعب التونسي ديما في خير ونعمة والسلام عليكم.
4: أنا اسمي سلمى حبيبي نسكن في سوش سالم ريلا في مرض اسمه أزمتيك نخل بس عادي في سبيطار فرحات حشيت عندي كاريلا بدي يمشي لعدي تو قالوا لي لا ما عاش تعدي فماش مش تعدي إلا ما تخلصي عندك فلوس قديمة قالوا لهم كيف سالم ريلا أزمتيك ما نجيش لعدي ما نجيش للغة دكاك قالوا لي لا لازم تخلصي عندك لك لازم تعدي تو وين نمشي مشيت ما نجيش لعدي رفضون الله يرحم والديكم راني مطلقة ما نجيش نتحرك مشي بالماكينة ومريضة وعندي ليل عمر 5 سنين
5: ولا تكلم بقي على اللحم وما نش بطل كلام على اللحم يا لندرا ما فهمش وزارة الصحة وين ماد مستهلك وين يا رسول الله على قارعة الطريق تذبح العلالي عطروت وراث يا عباد ربي يا ناس عطروت وراث الناس تذبح في العلالي الزارة عطروت وراث بطل شريل علوش مريض صحيح هتعرف حتى شيء ويتباع للمواطن يا ناس ما تشيلوش اللحم المش مطبوع بالاخضر هذاك يتعدى عليه طبيب وشافوا الطبيب وتفقدوا شو المعقول ما نمشي الشمس معلق والشمس علوش لو انا معلقه بالشمس علالي تذبح عطروت وراث تروتوار كله دم اقسم بربي تقول تروتوار كله دم تقول مجزره صاير هنا يا رسول الله نورمال الحكايه يا اخي من الدوله
6: بالنسبه للمتقاعدين اللي خذاو شهرياتهم لزاتهم زياده ولا جاهم رابيل برشا بالاخص اللي في البوسطه جماعه اللي خذاو من البوسطه لا جاهم رابيل ولا زياده فما عباد قالوا لهم لا خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكمش اما فما عباد عندهم 20 سنه ياخذوا في الانتريت وما جاتهمش منهم امي عمرها 93 سنه ما جاتهاش لا زياده لا رابيل علاش هكاك جيبوا لنا واحد معناتها يفسر للعباد
1: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان رحلة في عمق الفنان يا اهلا وسهلا مرحبا خاطره جديده في خواطر مع ضيفه جديده الليله اليوم نحكيو على 25 ماي 2026 الموافق ل 8 ذو الحجه 1447 هجري حلقه فيها ضيفه ممثله ما بنتش حضورها بك العياط والصخب بنت حضورها برشا هدوء ولكن فيه برشا صدق الملامح التي تشبه الناس ضيفتي الليله فنانه نحبها برشا ضيفتي الليله تجيني بالذمة من تونس وتتكبد عناء السفر وقت اللي هو الحقيقة في الوقت هذا مش سهل بالكل فرحان برشا انها تكون ضيفتي بعد شوية باش نكتشفوها فنانة كي تشوفوها تحبوها برشا فنانة تضحكنا وفرد مرة تبكينا فنانة تعرف شو معناها التمثيل وقت اللي يكون التمثيل ما هوش تمثيل القديرة ريم عبروك ضيفتي بعد شوية أهلا وسهلا مرحبا مقبل حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيل أعداد وتقديم زهير الجيس وهذه غنية إهداء لضيفتي وهدية لكم أنتم عليم الله

0: نرجع معكم في خواطر كما قلت. ضيفتي ليلى الحقيقة فنانة نحبها برشا، أقدر عملها، أقدر الهدوء اللي هي فيه، ما عملتش البوز أو الباد بوز على الأقل اللي برشا ناس يعملوها بالذمة، باش المهم اسمهم يكون موجود وحضورهم يكون موجود، ولكن حضورها دائما من خلال أعمالها سواء كان في المسرح وإلا في الأعمال الدرامية التلفزية. كي نقول ريم عبروق أنا نقول فنانة قديرة، فنانة الصف الأول اليوم، سنوات طويلة حتى الملامح بدأت تظهر عليها، تعب السنوات الطويلة في العمل المسرحي والدرامي. ريم عبروق أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الله يخليك، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي جوهرة أف أم، فرحانة أني نكون معك. شكرا على الاستضافة، أنا نحب سوسة، نحب من مليها فرصة نطل عليكم.
0: من هذه اللحظة كرسيك بشي يولي عنوانه هكا.

0: دونك عنوانه في حضرة الصراحة. ريم باش تعلي صوتك، والصراحة ولا شيء غير الصراحة.
1: أنا صريحة بطبعي.
0: معناتها بعيدة على المجاملات، بعيدة على الدبلوماسية، سينو راني نقعد غادي. السؤال ناقف فيه. خلينا نبداو بريم. ريم الإنسانة قبل الممثلة، شكون هي ريم عبروك قبل الكاميرا والأضواء؟ شنو نجمو نعرفوا على حياتك الشخصية؟
1: أنا مرة نحب نكون عادية. نحب نعيش حياتي بشكل عادي. مواطنة تونسية. نعيش في تونس. بقطع النظر على الخدمة، يعني بعيد على الخدمة. مرأة صريحة برشا، عنيدة، راسي صحيح، شخصيتي قوية، ما نسلمش. برج العذراء.
0: تمن انت بالأبراج والمواصفات الأبراج؟
1: نسبيا اي اي نسبيا. هو كل ما يقال عن برج العذراء بصراحة
0: يشبه لك.
1: ياسر ياسر.
0: حياتك الشخصية ريم، خط أحمر ولا فيها ما يتحكي؟
1: خط أحمر
0: يعني لا نجمو نعرفو، لا معرسة لا مش معرسة، لا عندك صغار لا ما عندكش، لا قارية لا مش قارية.
1: باهي نجم نعطيها ومضات.
0: ايه
1: باهي. أنا أرملة و عندي بنوته مانيش امها البيولوجيه، اما هي من العائله. إيه؟ هي تو عرست وعندها بنتها.
0: وهي تعرف طبعا اللي انت مش امها البيولوجيه.
1: طبعا هي بنت خالي.
0: داكور.
1: معناه
0: اوكي. اما انت اللي كبرت، انت اللي

0: يا ربي أي. وانت اللي عرست وانت اللي
1: اي اي وتوا عندها بنتها جات شطبت اوه اوه عشق اخر حكايه اخرى اوه طفل عمرها 3 سنين شبر اللارب
0: وعاملة بعمايلها
1: ما عندكش فكرة أنا قدامها مطيعة ما عندكش فكرة
0: الجيل هذا جيل آخر
1: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم
0: نعيش معنا وين يقولوا لك في الأخر مش بنتك
1: لا
0: خاطر أنت تعرف هي شكون
1: وي.
0: وهي تعرف أنت بالنسبة لها شكون
1: وي وي
0: علاقتكم أم وبنتها
1: وي.
0: وأم وحفيدتها
1: وي هو أنا شوف أنا بطبعي مرا ربي خلقني عندي فائض أمومة نمارس فيهم عالي دايرين بي الكل حتى زملائي يعني هكا برش فما بالك بنتي وبنتي صغروني اللي والمحبة اللي عاطيها هالي والشيخة اللي مشيختها هالي ما عندكش فكرة من نجم يكون كان مستمتع من قلقش
0: ندخل شوية طول النفسية متعريم لحظات الضعف وقتش تشعر بها وريم بكية دمعتها خفيفة وإلا ليه
1: أنا بكية أي بكية خاطر حنينة برشا
0: شنو اللي هبط الدمعة متعريم شنو اللي سهل إن دموعك يهبطوا
1: كنشوف حد عاجز يعني ما عاجز بين ظفرين راه ما كنشوف راجل كبير يبكي
0: دموع رجال صعيب
1: انا نتشوى نخرج من جلدي كنشوف بيبي ولا طفل صغير يمارس عليه عنف ولا سوء تربيه ولا حاجه انا ما نحملش سورتو ما نحملش حد يتظلم قدامي ممكن تظلمني أي. ممكن تظلمني ممكن سامحك عادي أما رد بالك تظلم حد قدامي ما نجمش ما نتحكمش
0: فيه تظلم ريم ما يقلقنيش ونعدي لك
1: أي.
0: أما تظلم عبد قدامي راني ما نسكتش
1: أما نرحمش ونخرج من جلدي وتصرفاتي بالحق ما نحكمش فيها
0: تبكي وحدك ولا قدام الناس ما يقلقكش بمعنى لحظات البكاء تعتبرهم ضعف تخبيهم على الناس وإلا كان جات البكية حتى قدام الناس ما يقلقكش
1: بكاء من بكاء
0: بمعنى
1: إذا بكاء
0: أحيانا على... البكاء حسرة أحيانا البكاء ضعف ضعفك أنت
1: أي لحظات ضعفين مارسهم وحدي
0: تتخبى تخبي دمعتك
1: أي مش على حد شيء هو راهو
0: ما تحبش الظهر
1: فعل إنسان شعور إنساني وأنا إنسان يعني ما دونك أما ما نحبش نوجع الناس أو نعدي لهم طاقة سلبية أو نجيب لهم اكتئاب ولا حد ما ونقص أنا ديما نضحك وعلى غالب إذا ريتني نبكي معناها سي على غالب لم تتح لي الفرصة باش نكون وحدي
0: الحياة اليوم علمتك تكون حنينة أو قاسية وقسوة الحياة شنو هي الرسالة اللي وصلتك
1: حسب الظرف أنت والموقف يعني
0: وقتاش تكون حنينة وقتاش تكون
1: هو
0: قاسية.
1: أنا بطبع حنينة وحنينة جدا أما الحمد لله قلت لك شخصيتي قوية متاع أني نسيطر أنت والموقف يعني نكون حازمة وصارمة خاطر يلزم هكاك أحيانا ما تنجم كان تقطع وتكون صارم وحازم باش الموقف ما يستفحلش ولا هك الوضعية و احيانا لا نعديها بالحنانه وبال
0: بمعنى
1: باللين
0: اليوم ريم عبروق تشوف روحك امراه قويه والا فقط تتظاهرين بالقوه لاخفاء الضعف الحقيقه
1: هو الضعف فينا الكل ثماش انسان ما هوش ضعيف ثماش انسان ما عندوش تركينه ضعيفه
0: القوه ضعف يرجع ما تفهمين ولكن فما اللي قوي بطبعه قل لك انسان قوي حديد قيصح وفما اللي شكون ضعيفة ما يتظاهر بقوة باش يخبك الضعف على الناس خطر الضعف اليوم ما يوصلش ينجم يضر
1: يمكن
0: ينجم يعتمدوا الناس الضعف هذاك
1: يستغلوه
0: أي
1: باش يستبيحوك
0: أنت أماه منهم القوية فعلا وإلا تتظاهرين بقوة لإخفاء ضعف
1: لا قوية فعلا
0: قوية قوية
1: أي وي
0: حتى توا ما تحبش تعترف اللي أنت
1: لا قوية فعلا مع خاطر يلزم نكون هكاك
0: كيفاش تحقق المعادلة بين قوية وحنينة بين قوية وبكية
1: أي
0: بين قوية ودمعتك سهلة على رجل كبير وإلا على حد يتعدى عليه
1: هذيك القوة راه القوه مش معناها انك تكون مشوم قروم فايح في الناس ولا لا، مش هذيك القوه، انك تكون حازم صارم عندك حدود تحطها للخلق وممنوع حد يتجاوزها. تتجاوز حدودك مزمر عليك، ما طالما انت معايا في الكادر هذاك اللي حطيتك فيه ومحترم حدودك معايا.
0: بمعنى شخصيتك اليوم مبنية على طفولة، طفولتك كيفاش كانت؟ طفولتك كانت سعيدة
1: جداً.
0: فيها صراع؟
1: لا
0: العائلة كانت قاسية معاك؟
1: لا
0: كانت
1: بالعكس.
0: تندل؟
1: لا أوه ساعة أنا ثمرة حب،
0: أوه ما أحلاها الكلمة.
1: أي أنا محظوظة
0: محظوظة.
1: أي
0: أنا ساعة قريد العش ولا الكبيرة ولا الوسطى؟
1: لا لا إحنا زوز بركة، أنا
0: زوز.
1: الكبيرة ونوال أصغر مني.
0: دونك الأولانية.
1: أي أنا الأولانية
0: إيه.
1: ودلولتهم معناه وزيد أنا أول حفيدة في العائلة
0: en plus
1: دونك
0: اوه على الاخر
1: اوه على الاخر وامي وبابا يحبوا بعضهم برشا وانا ثمره حب وبابا يرحمه كان ياسر يحب امي وامي كانت امراه اسم على مسمى كان اسمها حياه وكنت اتباهى ديما نقول انا ابنه الحياه امي امراه ضحوكه بشخصيتها فولاذيه طيبه خدومه مزيانه من داخل ومن برا الناس كل تحبها كانت مقبولة جدا ومحبتهم كنت شيخة عليها فأنا تربيت في وسطك كالمحبة هذيك كلها
0: العائلة السعيدة
1: أي وبابا يرحمه نسمة ما يزماش تمس بناته وأمي صاحبتنا صاحبتي برش
0: في الوقت هيك
1: أمي الآخر لحظة أمي آخر كلمة قلت لها أنا نحبك قالت لي أنا نموت عليك وبعدها غابت
0: سبحان الله
1: وي.
0: يعني تربيتوا أصحاب أكثر من لي
1: أي طفولة سعيدة جدا اللي نطلب نلقاه طبعا مع التربية بابا كان كاسح أما حنين هو أنا رأيت طبيعتي ماخذة من بابا شوية صراحة
0: كاسحة أما حنينة
1: أي
0: اللي هي معادلة صعيبة
1: أي بابا حنين بابا يبكي على قطوسة تمشي تكوع بابا ذاك بكله يبكي على قطو
0: تتعوج تراه في
1: اقسم بالله أخرى. عنده غزرة كي يغزر برك تجمد
0: صحيح ما يستحقش يستعمل
1: لا لا لا
0: الاساليب الاخرى
1: لا لا وحنين بابا
0: شو نحب وحنين
1: بابا كان محتوينا محتوينا برش شفت الاحتواء
0: أي.
1: اهم حاجة ممكن ترتكز عليها عائلة اذا انت ماكش محتوي صغارك ترد بالك
0: الاحتواء مهم
1: أنا عرفت الاحتواء من بابا أذاك علاش ما نجمش نحط أي راجل في حياتي في مقارنة مع بابا خاطر بشي يخسر طول بالكاو من أول ترش
0: من الجولة الأولى
1: من الجولة الأولى
0: من بداية الجولة
1: وي خاطر مش نقارن الاحتواء
0: دولي غلطة برشا بنات انه تلمو بهم يكون به يحبوا على راجل كيما بوهم
1: اي
0: والعكس هذا موجود انه تلمو بهم خايب يلزم يكون راجل يعوض البو او الراجل والبو بو
1: اكيد حد مش بلاصه حد اكيد
0: نبداو على بدايات التمثيل كيفاش جاتك نعوره التمثيل صدفه قدر اختيار احكي لي
1: والله انا لجيت نعوره التمثيل حتى عشان كنت نغني على روحي
0: كنت تغني
1: اي كنت اهوى الغناء جدا وكان الفنان الكبير الله يرحمه عم محمود السامري كان يحب يتبنى صوتي وانا صغيرونة بابا ما حبش مازلت صغيرة برشا وخاف في الغناء يمهمشني على القراية فما خلانيش نكمل شاءت الصدف انها امي تشارك في مسرحية قرطاج لماذا للفنان الكبير المخرج سي محمد كوكا ربي يفضله ويديمه فأنا في البروفات كنت متواجدة معاهم وغادي التقيت صدفة بالدكتور فتحي العكاري اللي ما نعرفش ساعات كي نبدأ متغشى من المسرح نتغشى على فتحي العكاري خطرة هو اللي كركرني للمسرح عملي تحويل وجه
0: هو اللي كانك سبب انك ما طلعتش فنانة تغني طلعت ممثلة
1: طلعت أما في لحظة عناق مع المسرح نشكر من كل قلبي الدكتور فتحي العكاري علاش؟ على خاطر التجربة الأولى يتحبك في المسرح وتركب لك هيك الإدمان اللي هو حالتي
0: والشغف طورت. والحب بتاع المهنة
1: توحل ما تتورط يا تبطل محطة قدام مسرح البلدي ما عادش تعد
0: هيك ما عادش تجيب منها خلاص فأنت كانت البداية من غادي بمعنى كانت صدفة
1: كانت صدفة وطول
0: مش اختيار
1: لا لا لا لا كنت قلت يا برا تجربة
0: نجربها ما عندي
1: كان خاطفت ما عندي ما خسرت يا أخي كانت تجربة جميلة برشا وكانت أول عمل لي كان فرقة مدينة تونس المسرح مسرحية تزنوس للدكتور فتحي العكاري اللي هي لي بوفون شوف أول ما شطحت انطحت طول بوفون وتعدت في أيام قرطاج المسرحية 93
0: أول مرة حسيت أنك ممثلة حقيقية ودخلت من باب الاحتراف مع ما دور مع ما شخصية
1: والله السنوات الأولى أنا كنت راني في طور أني التلقي
0: التلقي والاكتشاف أنت شو نجم تعمل أنت وين قادرة الموهبة توصل بيك
1: وأسعفني الحظ أني أنا خدمت مع الكبارات مع الكبارات سي عبد العزيز المحرزي دكتور فتحي العكاري مدام حبيبة سوسي لا مش حبيبة حبيبة
0: نسيت اللقب
1: خاطر احنا عيطوا لها ماما في المسرح وسي عبد العزيز المحرزي بابا مدام حبيبة ماما اللي هي وفاء سالم
0: اوكي بي
1: مدام وفاء سالم وسي عبد المجيد لك حل سي البشير الدريسي الأسامي الكبيرة اللي وقتها في الفرقة البلدية والفرقة البلدية ما هي شوية تاريخ معناها لمت ما شاء الله عمالقة فمدام منجية طبوبي فأنا تتلمذت على يديهم وفهمت اللي يلزمني نلصق فيهم باش نشرب المهنة فهمت أول حاجة فهمتها اللي الموهبة فقط لا تكفي يلزم تكوين بزهري زاد شكون نقول لك انا محظوظه وقتها الفنان ربي فضله سي محمد ادريس كان شاد المسرح الوطني وعمل حاجه اسمها المدرسه التطبيقيه لمهن الفرجه كان انجاز عظيم جدا
0: يعملوا فيها دي فورماسيون تكوين
1: طول العام عجو دراماتيك وجاو الكبارات الكبارات الصحاح هما اللي قراونا وانا فهمت الشيء هذايا على خاطر في زنوس كانت تجمعني العمل كان يجمعني خريجي المعهد العالي للفن المسرحي وانا مش قاريه مسرح اما هما احتضنوني اللي هما شكون وقتها شوقي بوغليه فرحات هنانه بسمه الهاتفي بسمه الفرشيشي خوله الهاتفي فتحي بوسهيله يحيى الفيدي
0: كثير من الاسماء
1: اي
0: شكون هو اكثر مخرج بالنسبة ليك على الأقل فهمك المخرج اللي فعلا فهمك وحطك في الأدوار اللي تنجم تبدع فيها
1: في المسرح
0: في المسرح والدراما والتلفزة
1: هو الممثل أداة في يد كل مخرج باهي وكل مخرج كيف يحطك في دور يبدأ ينتظر منك في مقدار معين دوزاج معين متاع
0: يتعاملوا يتعامل ما خير منه
1: يتعاملوا يا ما
0: أي.
1: أي أما تبقينا ثم اللي شكون يعطيك مساحة أكثر وثم اللي لا يقولك لا لا أعطيني اللي حاجتي به فقط هو رؤيته الإخراجية هكذا أعطيني هذاك يزي
0: أنت أمهري وترتاح له أكثر
1: والله
0: اللي
1: برش.
0: يعطيك المساحة وإلا
1: اللي لا لا يعطيني المساحة طبعا
0: ما تزيدنيش حد شيء على اللي قلت لك اعمله يهديك ربي حدك غادي
1: احترم ذلك اما نعطيه اللي ما يحب خاطر هذاك واجبي انا مرأة محترفة نعطيه ما يحب الدوزاج اللي حاجته به اما انا نكون مرتاحة اكثر
0: ممكن يخليك على راحتك
1: كان يخليني على
0: راحتك
1: اي يعني انا خدمت مثلا مع زوج مخرجين هذوم تحديدا انشئت ثلاثة في السينما مع سي المنصف الذويب وعملت معاه تلفزاجية اي ونحبوا الفيلم هذاك وسي المنصف مرن
0: يعطيك الراحة
1: ياسر مريح
0: تتصرف
1: ياسر مريح
0: بيه المخرج الثاني
1: المخرج الثاني وقتها في يهكا يهكا وفي الثانية نعيم برحومة اللي كان يعطيني كاميرا كاريمون
0: جو لو جو
1: اي المخرج الثالث اللي أعطاني الكاميرا وحط هي مسؤولية نجمش تعملها، ما نجمش مخرج يعملها مع أي حد معناها. كان نجيب مناصرية في زنقة الباشا
0: ليه؟
1: اللي هو رانيا فاسمة، هذاك مش هذاك اللي مكتوب. يعني هو وظيفة شرف كبر بال هاو المساج، نحب كذا نحب كذا نحب كذا وكهو
0: وانطلقي
1: وانطلقي وتمشي ونجح وي. هذا لا يعني أن المخرجين الأخرين متعصفين، لا لا، عندي سيف رج سلامة في الأستاذة ملك، كنت شيخة في الخدمة معاه عجيبة غريبة، خاطر هو طيب الساعة وسيس كما الله يرحمه. وما ننساش فضله بكل سي عبد الجبار البحوري، أي الكبير سي عبد الجبار البحوري، تلما هو مريح، مش يعطيك الراحة بركة، ومش يحطك في صحنك بركة، ومش ما شاء الله. هو جنرال ما بصراحة المخرجين اللي تعاملت معاهم محظوظة أني خدمت معاهم.
0: الوسط الفني الآن كيف ترينه؟ منافق وإلا فيه وعليه، البهي أكثر الخيب أكثر؟ الوسط الفني من الكواليس اللي ما تعرفهاش الناس، نكتشفوا هذا بعد فاصل صغير، غنية ترتيحة وراجعين الحوار في خواطر مع ريم عبروك، ضيفتنا حتى للعشرة متاع الليل.

0: نرجع معكم في خواطر. ضيفتنا اليوم القديرة الفنانة والممثلة ريم عبروك. حكينا على صغرك، على حياتك، على نفسيتك. نتوا ندخل شوية إلى كواليس عالم الفن والتمثيل على مستوى السينما، المسرح، وإلى الدراما أيضا التلفزية. الوسط شنو حوالو؟ كيفاش تراه؟
1: كما كل وسط ما عنده مشاكله. حاليا أنا والله كل ما هو دراما تلفزية وكل ما مستبعدة معناها مانيش غاطسة ياسر.
0: علاش؟
1: هك ما عنديش إجابة.
0: أنت من نوع اللي تمشي تعمل دور، نحكي مسرح وتلفزة وسينما، وتروح على روحك، وإلا من نوع اللي عندك علاقاتك وأصدقائك وتعمل قهوة مع الممثلين وتمشي بحذاهم وتزورهم يزوروك
1: لا أصحابي أصحابي مش الكل ما أصحابي.
0: عندك أصحابك من الوسط الفني
1: طبعا،
0: تمشي لهم ويجيوك وحبي بيت وتهزوا تليفون وتعيد خفة. مش كون يقول لك لا أنا أخويا ما نخلطش روحي راه الوسط ما هوش مليح.
1: لا، وين ما تحط روحك تسيبها. أنت وكما في المجتمع كما تنجم من خالط العطارة نال طيب. أنت وشكون تخالط معناها؟
0: وأنت وكيفاش تخالط؟
1: وأنت وكيفاش تخالط؟ وماكش غشير أنت باش يتحكم فيك حد ولا حد. لا لا، طول عمري نخدم وروح لباس الحمد لله، ما عندي حتى مشكلة. أصحابي وزملائي علاقتي معهم جيدة جدا، فيهم اللي قريب لي برشا برشا برشا، احنا في ديار بعضنا معناها. لباس معناها وين ما تحط نفسك وين ما تلقى.
0: هل تعرضتي لخذلان من الوسط الفني، من ناس في الوسط الفني؟
1: خذلان أكيد.
0: كيفاش؟
1: أكيد. مثلا
0: شنو نوعية الخذلان أو شنو اللي تعتبره بالنسبة لك خذلان؟
1: مثلا تعرضته. يكون دور ليانة وأنا في بالي به ليانة، فجأة نقه طار،
0: عمل جوانح.
1: أي فجأة نقه طار.
0: هي مطار بمعنى انه فما شكون نجز وخذاه، والا المخرج بدل رايه، والا
1: لا لا لا لا لا ما نظلمش هكاك. شكون نجز وخذاه من حرام.
0: انت قلت
1: لازم تراعيني معناها،
0: يعطاك الدور وبعد بطل.
1: اي
0: دونك انت تعتبره هذا خذلان؟
1: خذل طبعا،
0: خاصه اذا كان كلمك واتفقتوا.
1: اي
0: معناتها صارت انك اتفقتوا على دور وبعد لقيتوا
1: مثلا
0: جيت تورناج وما عيطوا لكش، وبعد تفرجت لقيت الدور عند حد اخر.
1: هذيك يتولي دوبل عليها، على خاطر كان ينجم، هو حر ينجم يبدل رايه، اما يهز تليفون يعلمني قول مدام رانا بدلنا.
0: صحيح،
1: ما تخلينيش خاطر انا مانيش فاضي شغل. اي انا الالتزام عندي كلمه. اي والخذلان زاد مش حتى اعمال دور ولا حاجه، لا الخذلان انك تعطي طول عمرك تخدم تعطي من قلبك توي بيام واحد من بعد تجزى بالتناسي
0: في المجال متاعكم، على خاطر هذا في المجالات الأخرى موجود. في مجال التمثيل فما كلام هذه امرأة وهذا راجل، تفريق التفريق في السالير، التفريق في الحضور، التفريق في الوقت، التفريق في الدور.
1: لا لا،
0: التفريق من حيث التقدير.
1: لا لا لا،
0: فما مجالات تيما هي كان امرأة، سامحوني معناتها مش كلمتي ما تتقال.
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا، ما ريتش. وإن حصل قدامي نقيم القيام،
0: وإن حصل
1: قدامي ممكن حد قال امرأة ولا لا، أنا امرأة متاعك وين انت مازلت غادي في امرأة؟ قل لا.
0: أما فما شكون يمن ريم أنه المرأة مرأة والراجل راجل؟
1: ما يعملش فن، ما يعملش فن. ثم أدوار نسائية يخشنية الدور. ما هو مو حكيت للواقع شنو هو التمثيل. ما هو اللي ما يحدث في الواقع شنو في الواقع؟ ثم شنساء ما عندكش أمك أختك خالتك بنتك جارتك عمتك، ما عندكش بوك خالك، ما كل واحد. والمرأة مرأة في دورها معناها في المجتمع، والرجل رجل معناها.
0: ثم ممثلين رجال عملوا دور للنساء،
1: أي محليهم.
0: وفما نساء عملوا رجال،
1: اي
0: انت مع انه المراه تعمل راجل والراجل يعمل مراه؟
1: لما لا
0: في التمثيل؟
1: اي لما لا،
0: انت كان يعطيوك شخصيه راجل تمثلها
1: انت والدور. اذا الدور باهي هكا و
0: معنى باهي
1: يعني فعال، فعال في الاحداث العامه. علاش لا؟
0: انت كي تقرا سيناريو عاده شنو اللي يهمك؟ نسبه الحضور، الرسالة اللي باش تتوجه من خلال دورك في وسط العمل، أهمية الدور ولا شنو اللي يهمك ولا الكشي؟
1: لا شوف أنا باش أكون واضحة معاك. أول حاجة اللي واجهها الساعة قيمة الدور، فعاليته في قيمته في الأحداث. هل
0: ايش معنى معناتها الدور الرئيسي ولا
1: الثانوي؟ لا لا اذا كإنذا مثلا ينجم يكون دور، ما ثماش دور كبير ودور صغير، ثم ممثل كبير ولا ممثل صغير. اذا تنحي مثلا نقولوا جرحت الوحده، نقولوا احنا البوبينه مثلا ولا في المونتاج، اذا تنحى هذاك من المونتاج العمل يطلع اعرج.
0: معناتها هذا ايش معناها؟
1: معناها الدور هذا
0: مهم
1: احداث عرسه
0: ايه
1: او مصر
0: نحريها يتخلخل
1: يعني. يتخلخل ما يهمنيش كبر ولا خاطر بعد انا كما زاد يعنيني ايامات التصوير خاطر فلوس. انا محترفه، انا نخدم، انا ناكل خبز من غادي
0: وي.
1: واحنا نحن بالايامات نصوروا بالنهار جورني دو تورناج نخلصوا، دونك يساعدني اني يكون عندي برشا ايامات تورناج
0: بزيد فرانك.
1: اي محلاها واحد يجوان لوتيل الاغريابل الدور باهي وفيه برشا ايامات.
0: كان يجيك دور ما نقولوش خايب ولكن دور متواضع في برشا فلوس، تقبلوه ولا لا على خاطر حاجتك بالفلوس؟
1: دور متواش معناها خداد
0: انت يعني ما هوش محوري برشا في الاحداث رغم انه موجود، معناتها لو باساج اكثر منه تمثيل، لو بريزونس نتاعك تكون موجوده ولكن مش ممثله.
1: شو معناها مش ممثله؟
0: حتى تنجم تكون موجوده في وسط العباد حاضره كل
1: فيجوراسيون انتيليجنت. لا ما هم ما يخموش يعيطوا لي بالفيجوراسيون انتيليجنت. لا لا ما يتجرؤوش الحق،
0: ما يتجرؤوش.
1: لا ما يتجرؤوش لا،
0: بمعنى انه بعد الكارير هذه ما عادش فما شكون ينجم يخمم بالمنطق هذا.
1: لا لا مش لدرجة
0: شكون ينجم يخمم انه ريم حاجتها بفلوس
1: يالور
0: خلينا نجيبوها.
1: لا لا
0: تو تقبل.
1: لا لا
0: لن تقبلي.
1: لا طبعا لا، اذا ما نتكلمش، اذا ما عنديش دور فعنده فاعليته عليه نخدم. سامحني عليه نخدم على الفلوس تجي من شراء اخرى
0: باش ما ينسوكش الناس. هذا
1: لا مش ما تنسانيش الناس، راني نحضر بدور مش نحضر فيجوراسيون انتيليجنت. حلوشي عيب عيب يا اخي. ما هو قالك مره حد نادالي على عمل الدور در شنو؟ قلت به شنو هذا؟ وين الباقي؟ قال هذاك هو. تحكي بجدك؟ قال لي ايه. اوكي مالا ناخذ تالسام يعني صرفقته بكف. قال شنو؟ اي وراس شنو؟ قلت له بعدين انت تنادي لي لهذاك صافا با جيب يا خي، خلي الناس تسترزق الاخرين. انا علاش تنادي لي؟ ما عادش تمارس وقلت الحياء وبين ذفرين سامحوني في اللفظ، عيب ما تجيش.
0: طيب باش نعطيك اختيارات سريعه
1: بي.
0: حاول ما تخممش برشا
1: بي.
0: الشهره والا الراحه النفسيه؟
1: الراحه النفسيه.
0: الصمت أو المواجهة؟
1: المواجهة.
0: الحب أم الكرامة؟
1: كرامة.
0: النجاح أم السلام الداخلي؟
1: السلام الداخلي.
0: نعود، النجاح أم السلام الداخلي؟
1: السلام الداخلي.
0: الماضي أم النسيان؟
1: الماضي.
0: الماضي. الموهبة ولا العلاقات؟
1: الموهبة، حتى العلاقات مهمة أما الموهبة بدرجة أولى.
0: وساعات راه تنجم تكون موهوبة وما عندكش علاقات ما توصلش. ما تنجم تكون مش موهوبة بالعلاقات توصل.
1: لا لا كيكو ما خيبني. لا لا خليني محلاني بالموهبة ما عنديش علاقات.
0: اختياراتك مبنية على تخمامك أنت من زمان وإلا بعد تجربة تعلمت هذا؟
1: تخمامي من زمان وطبعا بالوقت بالتجربة.
0: وانت صغيرة كنت تحب على الشهرة، أما اليوم وليت تحب على الراحة النفسية؟
1: أما أني لا، أمني الشهرة منحبهاش.
0: يعني الشهرة بالنسبة ليك نتيجة مش هدف؟
1: أي يعني هي في التحصيل الحاصل. لا لا منحبهاش، نحب نكون حرة في تصرفاتي اليومية، عادي نمشي نقضي من مارشي الناس تسلم رغم اللي ما عنديش مشاكل توا معنا، الناس يسلموا يضحكوا يفرحوا بيا. ديما كالسؤال متكررش بما عشان راوك في التلفزة
0: وي
1: وكهو
0: كلهم يجاولوا المسرح.
1: اي طبعا والله هذيك الاجابه نقول جوله المسرح
0: خاطر الناس وكانه تمثيل ولا كان تلفزه راهو فما التمثيل الحقيقي انا بالنسبه لي انا مسرح لانه التلفزه عاود وريقل وكذا وروتوش ومونتاج وكذا يخرج لك ممثل الممثل الفعلي
1: الحقيقي
0: حطوا على البلاتون ديريكت نتفرج
1: طبعا
0: باه ان شاء الله تجاوبني بصراحه عمرك فكرت تعتزل
1: اي نعم فكرت
0: معليش
1: اي نعم فكرت
0: فكرت الاعتزال
1: أي
0: علاش
1: في وقت ما كان كيما الناس كلنا نعيش ديو ديبا في حياتي كان الظرف ياسر خايب ماديا ونفسيا والكل وبعد نلقى روحي كلت عمري كامل في المسرح في التلفزة وبعد انا قلت لك نسترزق منها المهنة انا محترفة عندي هيك الكرذونه هذيك الصغيره بطاقه الاحتراف باش نمارس بها المهنه كامراه محترفه كممثله محترفه ما في حق شنو انا نبدا قاعده في الدار وزميلاتي زاد اللي كيفي اللي من جيلي او من جيلي اللي سبقني وحتى من جيلي اللي بعدي قاعدين بطاله وناس ما عندها في السوق ما تذوق طالعه وتخدم عادي
0: ترى في ناس مش من حقها تاخذ ادوار اليوم
1: اي نعم
0: علاش؟
1: على خاطر ما هماش لا موهوبين ولا هم عندهم طموح أساسا باش يكون ممثل جاء هكا بالصدفة يلقى روحه قدام كاميرا وتوا ما عصر البوز عمل البوز في انستغرام ولا في تيك توك وانا والله لا عندي انستغرام داير كي ينشدني حد يقول لي شبيك ماكش حاضره في المسلسلات نقول له والله لا عندي انستغرام
0: باهي الاجابه
1: ايوا
0: الله غالب ما عنديش انستغرام ما تراهونيش في المسلسلات
1: اي
0: المخرجين يعملوا كاستينج على انستغرام
1: يعني يبدو لي ذلك
0: قداش العدد اللي عندك في الانستغرام
1: ويجيب لهم دي سبونسور هذاك اللي يتبع هذيا من الكوارث اللي ناتجة عن عدم إنتاج التلفزة نحكي على التلفزة الوطنية راه ما نلومش على القنوات الخاصة أمورهم هذيك
0: شكون أكثر دور استنزف روح ريم عبروك
1: التلفزة والمسرح
0: التلفزة
1: روحي
0: عمل استنزف روحك
1: لا لا مش لدرجة الاستنزاف لا لا
0: لا في المسرح لا في
1: ثم أدوار متعبة التعب
0: متعب بمعنى متعب أدائها ولا متعب السيكيل اللي تخليهم من بعد
1: أي
0: الجروح اللي تنجم
1: أي متعب الأداء
0: نفسية.
1: متعب الأداء مثلا كانت عندي مسرحية إنتاج المسرح اليومي للمخرج الفاضل ربي فضله سلمون جيب إبراهيم اسمها ستي دليلة كانت أداء الكبيرة السيدة حليمة داود والكبيرة دليل مفتاحي وريم عبروك وكان اسمي السمراء اللي هي ساكتة البرسوناج ساكت طول العمل انفجروا غناء ساعات
0: فقط
1: أي خاطر واحدة كانت تتمثل العلم والأخرى كانت تتمثل العاولة ما وأنا الإنسان أنا المحرار متاع الحكاية انفجروا في الأخر
0: واضح
1: أي.
0: طيب قديش من مرة مثلت تضحك وتضحك وانت من داخل موجوعة بسبب خاص لا يعلمه أحد على خشبة المسرح خاصة وتيت صارت
1: أي فترة أي صارت وقت بابا الله يرحمه يعمل في عملية وانا نخدم ونصور وحد ما حس ما داليز أسيستان كانوا يعرفوا كنت نصور في عشقة وحكايات مع المرحوم سي صلاح الدين السيد فوقتها بابا يعمل في عملية وأنا ما لقيتش 72 ساعة جات بان تكنيك في الكاميرا واضطرينا نستناوها فواحنا قاعدين نصوروا في ديكور داخلي خذتني عيني وكان الله يرحمه سيس برشا ومتربي برشا فقت بيه كان مسني هكا بشوية قال لي صح النوم قلت سمحني سي صلاح والله خفيت راه عندي ثلاثة أيام ما رقدتش لاباس قلت له ما هو بابا يعمل في عملية وجيت وتصور قلت بيان سور نصور ما التزام
0: يعني التزام نهار تورناج يعني
1: نهار وإحنا وقتها في السيكونس الأخيرة فالحق قام بالواجب معايا ويعني حكر وقدر وي
0: تو مانيش نحكي كان على ريم عبروق ولكن اي باغمي ريم عبروق هل الفنان احيانا يمثل في حياته اليوميه؟
1: انا يمثل
0: يستحق التمثيل في حياته اليوميه بمعنى لا يظهر بشخصيته الحقيقيه ويتقمص دور باش يقضي قضيه باش يركح الامور باش يجامل باش يقادي
1: المجاملات والله هي طبعا مش
0: نسبة حضار. التمثيل في حياتك اليومية بعيد على الكاميرا والمسرح والسينما
1: أنا ايه. أنا شخصيا صفر واللي يعرفوني كل يبصموا بالعشرة على هذا لا هو التمثيل ديجا أنك ما تمثلش باهي خاطر تطلع ياسر خايب باش تمثل في مسلسل
0: تعرف فنانين في الدنيا كي تراهم في التلفزة ولا تسمعهم في الراديو وتقول قاعدين بقي يمثلوا على الناس
1: ايه نعم
0: وتزابي
1: أما يمثلوا ما نحبهاش أنا الكلمة نقول قاعدين يعديوا فيها على الناس
0: لأنه التمثيل فن
1: أي.
0: أما يعديوا فيها ويعقبوا فيها على الناس موضوع آخر
1: أي مثلا يظهروا بمظهر آخر معناه ربي يهدي
0: بعد كل هالسنوات وكل الشخصيات اللي مثلتها وكل التصفيق اللي سمعته وذنك شنو الشيء الوحيد اللي مازالت ريم عبروق تبحث عليه
1: بقي في جرة أولا المتعة أنا نستمتع فأمتع هذا واحد سنين باقي في الدور في جرة الدور الذي لم أقوم به اللي أنا ما نعرفش شنو التو ما زلت طامعة
0: الدور مازال ما جاش
1: مازال ما جاش
0: أما شنو الدور ماكش محدد
1: أي أكيد
0: ماكش محدد الشخصية وما لمحها
1: لا خاطر أنا
0: كي تقرأ تقول هذا اللي مازال ما عملتوش
1: أي ينجم يكون دور باش يقترحوها عليا مثلا أو أنا يتبادر إلى ذهني ونعمله في المسرح
0: قريب شوف الوقت ومازالت برشا أسئلة ما فيسع وبعد عمر طويل اللي معبروك بشنو الناس تحبهم يتذكروك بماذا بأي تصريح بأي كلمات باش تحب الناس يتذكروك
1: الناس يتذكروا نحبهم يتذكروا أني أنا مرة طيبة وغير مؤذية ونسطر تحت غير مؤذية هذا في شخصي معناه في كممثلة نحبهم يتفكروا أعمالي يراوهم يرجعوا يدخلوا يشوفوهم
0: الفقرة الأخيرة رسالة إلى ماضيك باش نحطك فاس فاس مع ريم عبروق الصغرونة السعيدة ثمرة الحب بين أمها وبوها كانت تعمل لها رسالة تحكي معاها اش كانوا يتربجوا بها ساعة
1: بابا يعيط لي كحلة
0: كحلة أحكي مع كحلة كحلوشة هذيك كريم عبروق اليوم بعد كل هذه السنين أحكي مع كحلة قلها حققت لها أحلامها أمانيها خذلتيها في شيء ما تعتذري منها في بعض الأشياء حب رسالتك لريم العبروق الصغرونة كحلة
1: أنا ما ذريتهاش الحق هذيك أما شوية وبره طوى وليت نتعسف وليت نتعسف شوية على روحي بحكم مسؤوليات وكذا فأنا إن اعتذرت منها نعتذر شوية على التعسف اللي نمارس فيه ضد نفسي معناها بالنسبة لها هي الريم عبروق هيك الصغرونة لا أعتقد أنها راضية وأنا راضية لبس ما عنديش مشاكل
0: فما سؤال حابة عليه حتى لتو ما تطرحش وتستناه تطرح خطر حابة تفرغ في قلبك
1: ما شاء الله عليك زهير وخيط بارك الله عليك
0: خلينا شيء
1: راك شديت الرمانة
0: رسالتك إلى جمهورك وكلمة الختام ريم
1: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل حبوا بعضكم كونوا لحمة واحدة احنا كتوانسة ارجوكم بجاه ربي بجاه ربي اقبلوا بعضكم والتحموا وكمواطنين توانسة امان كونوا شخص واحد كتوانسة وحبوا هالبلاد خاطر ما تستحق كان الحب بجاه ربي حبوها اكثر بجاه ربي اقفوا معاها بجاه ربي كونوا توانسة وإن شاء الله عيدكم مبروك ربي متعكم بالخير والصحة والبركة وربي يكتب لكم كان الخير كل الخير لتونس العزيزة والكل تونسي تونسية وتونسي
0: شكرا لك هريم كان زلزلنا الوقت إكسري ولا الغنية متاع يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب نكملوا بها منير في الإخراج منير إسماعيل. شكرا ليك، شكرا لكل متابعينا، ونتقابلوا غدوة في خواطر جديدة ليلة العيد إن شاء الله. أحلى تحياتي زهير الجيسي، إلى اللقاء.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدور في بلاغ موجه للعموم أصدرته اليوم أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار بالعاصمة في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت القادم 30 مايو الحالي على الساعة 11 صباحا. كما أفادت في بلاغ ثان اليوم أنه تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوانات بالفيدار تؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، وذلك يومي السبت والأحد القادمين. وأشارت إلى أن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد يتضمن بالخصوص عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة خاصة مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور لقاء لمدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز فيصل الطريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائرية. كما تناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن الشركة اليوم الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. هذا ودرج اللقاء في إطار زيارة عمل أداها المدير العام لستاج إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى عن الشركة، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة الجزائرية. من جهة أخرى خصص اللقاء الذي جمع المدير العام للشركة التونسية الكهرباء بالمدير العام لمجمع سولغاز الجزائري بالنيابة لتقييم واقع التعاون القائم بين المؤسستين وبحث أفاق دعمه وتوسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقية الراهنة خاصة خلال فترة الذروة للصيف القادم. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه بقذائف المدفعية على دفعتين تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في موقع المطلة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. رسميا غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي اليوم مع الستة متاع العشية. غياب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم، كل التفاصيل مع الأستاذ حافظ البريقي رئيس اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات ليتوال.
4: للأسف لم ترد على الكتاب العام النجم الرياضي الساحلي أي ترشحات، فما حتى قائمة، أمر مؤسف، ولكن هذه هي الحقيقة وذلك هو الواقع. اللجنة المستقلة مثل ما يقتضي القانون الأساسي النجم الساحلي حررت محضر في هذا الشأن، وبطبيعة الحال المفروض أن تطبيق الأحكام القانون الأساسي يقع الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية أخرى في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر، يعني من تاريخ اليوم لازم تكون فما جلسة عامة انتخابية في أجل من 60 يوم بمقتضى أحكام القانون الأساسي، يرفعوا إلى الكاتب العام باعتبار أنه هو المؤسسة الإدارية الموجودة حاليا وباعتبار أنه يعني ذاك النص يقول، ويقع الدعوة بطبيعة الحال جلسة عامة كما قلنا، يقع الدعوة لجلسة عامة إن شاء الله من هنا الغادي يتحركوا أبناء ورجال النجم وتكون فما قائمة وفما هيئة مديرة منتخبة.
3: نحكيه على البراج، براج الصعود لرابطة المحترفة الأولى. اليوم كان الموعد مع مقابلة الدور نصف النهائي في استاد حمام لمف. نادي حمام لمف فاز على مستقبل القاسرين بنتيجة هدف مقابل صفر، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي فاز على اتحاد تطاوين بنتيجة هدفين مقابل صفر. هكا نهائي البراج باش يجمع رسميا النادي الرياضي لحمام لمف بالملعب الجابسي، مقابلة تتلعب نهار السبت 30 ماي في الملعب الأولمبي بسوسة. باش نتعرفوا من خلالها على الفريق الصاعد للرابطة الأولى ويلتحق بأمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدير. رسمي المقابلة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدير باش تلعب نهار الجمعة 29 ماي انطلاقا من الأربعة متاع العشية في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير. بعد الاجتماع الفني اللي صار في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم وبحضور ممثلي زوز فرق اللي هما الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، رسميا الترجي الرياضي الجرجيسي هو الفريق المضيف في نهائي كأس تونس ضد الترجي الرياضي التونسي، مقابلة باش تلعب نهار الأحد 31 ماي الجاري في ملعب حمادي العقربي بيراتس انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وباش تكون بحضور 23,000 متفرج، 11,500 تيكي باش تكون على ذمة كل فريق. نحكيه على المنتخب الوطني اللي وصل تحضيراته في مدينة تبرقة استعدادا للمونديال. بالنسبة للمكتب الجامعي حدد موعد السفر اللي بيشكون نهار 30 ماي للعاصمة النمساوية فيينا، وين بيش نلعبوا المقابلة الودية ضد النمسا نهار 1 جوان، ثم نتحولوا لبلجيكيا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل، هذا قبل بداية الجديات في المونديال. بالنسبة للسفر نهار 30 ماي للنمسا بيشكون في طيارة خاصة من مطار تبرقة مباشرة في اتجاه فيينا. نحكيو على الباسكت، النادي الافريقي خسر اليوم ضد اهلي بنغازي الليبي في ربع نهائي البال جيم 2، خسرها الافريقي 98 مقابل 80 بعد ما خسر المواجهه الاولى بنتيجه 88 مقابل 87، وهكذا النادي الافريقي يغادر المسابقه والفريق الليبي يتاهل للمربع الذهبي. المنتخب الإسباني بقيادة لويس دي لافوينتي أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، مفاجآت بالجملة غياب جميع لاعبي ريال مدريد لأول مرة في التاريخ، 8 ملاعبية من برشلونة تم استدعائهم مع بعض الوجوه الجديدة كما مارك بوبيل لاعب أتلتيكو مدريد، إريك غارسيا لاعب برشلونة، وبينو لاعب كريستال بالاس، وباش يقود الهجوم في إسبانيا كل من لامين يامال ونيكو ويليامز. كانت هذه خدساراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاودي، النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونات، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: nuit.
1: العشرة وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا، سهريه جديده معكم في بلوي من توا حتى نص الليل، سويعتين من زمان، سويعتين للموسيقى والاخبار الفنيه. امين.
2: مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا غازي، مرحبا منير، مرحبا بكل المتابعين، سهريه جديده وان شاء الله نعديوها بعضنا سهره جميله.
1: نبدأ مع الاغنيات المزيانه اللي اخترناها لكم، نبدا مع بلاك بوكس شوي اخرى، سترايك ات اب، وقبلهم فما صابر الرباعي، امير الطرب العربي، انا اخترتك.

0: 10 و26 دقيقة رجعنا معكم من جديد في بلونوي، نمشيو لجديد في الأغنيات المغربية والتونسية.
1: في النوفوتي اليوم باش نبداو مع جديد شيرين النجمي غدرة،
0: بسمة بوسيل عندها جديد رينيسانس تيتر مزيان برشا،
1: حسام بن رمضان عنده جديد آخر مرة،
0: رحمة محسن فنانة مصرية لكن التعامل اللي يكون مع فنان تونسي قاعد هكا يعمل في موسيقى مزيانة يدخل للعالم العربي من غنية عراف، غنية مع أحمد زعيم وأحمد سعد، ما باش نسمعوه في التعامل مع رحمة محسن من فيلم إذا ما، فيلم مزيان برشا زادة، غنية الرقص فوق السلم وإلا زادة سماو الغنية سر وقعنا نوردو مع رحمة محسن توتسوي.

0: نوتي
1: مازلنا مع جديد في سارية الليلة، جديد الأغنية الشرقية شوية أخرى، جديد أبو دواتنا.
2: زاد عنا اليوم جديد إيهاب توفيق، صحبة كذابة.
1: حماقي وشيرين في الجديد، بحرية أغنية هكا ديو يجمعهم بمناسبة عودة شيرين، خلينا نقول للساحة الفنية للإنتاج.
2: شو مشتاق، هذا عنوان آخر أعمال وائل كفوري.
0: بلو نوي

هذا جديد أبو مع نوصل 10:50 دقيقة. مرحبا من جديد في بلونوي. بعد شوية توصل الموسيقى ما قبلها باش يكون الموعد مع الأخبار في موجز لحدش كالعادة في بلونوي، ونوصله في ساعتنا الجاية مع الأخبار الفنية ومع بنت الموسيقى.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم في إطار متابعة المشاريع التنموية المتعلقة بالمياه الصريحة للشرب ومتابعة مخرجات المجلس الجهوي للمياه المنعقد بولاية سوسة. أشرف اليوم وليجها سفيان التنفوري على جلسة عمل حول الاستعدادات لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال الصائفة القادمة وبمناسبة عيد الأضحى. وليسوسة أكد أن جلسة تنعقد في إطار تقييم جاهزية الجهة لمجابهة الضغط المرتقب على شبكات التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال الصائفة القادمة ومناسبة عيد الأضحى وضمان حسن السير العديد لهذه المرافق العمومية ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة. وليسوسة أوصى وأعطى جملة من التوصيات لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خلال هذه الفترة، شملت مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية وتكثيف حملات التحسيس بترشيد استهلاك الماء والطاقة ودعم فرق التدخل بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة والمتابعة اليومية لمؤشرات الاستهلاك والتدخل الاستباقي عند الحاجة وإعداد خلية جهوية لليقظة والمتابعة خلال كامل الموسم الصيفي. جهتها أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه أن الشركة قامت بالاستعدادات اللازمة لتأمين فترة ذروة للصائفة القادمة، مع التأكيد على أن المصالح الفنية للشركة تتعهد بالتدخل الفوري والحيني لمتابعة وضعية التزود وإصلاح مختلف الأعطاب عند الاقتضاء. نشرت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. سيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن الاطلاع على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على صفحة الرسمية للوزارة أو على موقعنا جورفان.نت. كما شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بخارج محمد النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتية للاتحاد الإفريقي الذي انعقد اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد. وأكد الوزير دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: اخبار الفنانين والمشاهير لوقيت هذا اخبار متنوعه. باش نبدا بالممثل المصري احمد حلمي اللي هكا حب يكون من الناس ومن الشخصيات اللي تدعم اولاد بلاده. محلاه كي تدعم اولاد بلادك سواء في بلادهم ولا حتى خارج ارض الوطن. تحية لكل تونسي مقيم في الخارج، كل تونسي متألق ومتميز ومنورنا ومشرفنا. تحية لكوتشينزو اللي يسمع فينا لقيت هذا اليوم. باش نحكي على أحمد حلمي، كما قلت أحمد حلمي اللي اختار باش يكون مع محمد صلاح بعد الرحيل المؤثر على نادي ليفربول الإنجليزي. 4 فيديوهات يهبطهم ويوثق فيهم مشهد الوداع التاريخي وقصص الحب والتقدير الاستثنائي اللي يلقاه قائد منتخب مصر. فيديوهات فيها دموع أبو مكة، خاطر عنده بنية اسمها مكة، وتأثر الجماهير. أكثر من 60,000 مشجع إنجليزي غنوا باسمه في باريس مع لقطة هكا ودعت فيها بناته مكة أوكيان المستطيل الأخضر، مع شهادات ورسائل شكر مؤثرة على عشاق النادي الإنجليزي بمختلف أعمارهم. تودع نجمهم التاريخي بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات وبالتتويجات.
1: شمشيو للأردن، نحكيو على مهرجان جرش 2026. نورمالمون دورة سنة باش تنطلق نهار 22 جويلية حتى 2 أوت. بدأت تظهر الخارطة متاع الأسماء الفنية اللي باش تكون حاضرة، وأسماء باش يعني باش تثري هالدورة الجديدة، دورة 40. الدورة 40 اللي من الأسماء اللي على ما يبدو باش تكون حاضرة: ماجدة الرومي، أحمد سعد، عبادي الجوهر، ديانا كرازون، إليسا شامي، مروان خوري، عبير نعمة، تامر حسني، وحديث حتى على جورج وصوف. دورة كيس حيسرة
0: حلو
1: وي دونك مازال يدور لي مهرجان الجرش في القيمة نتاعو، قيمة الأسماء اللي ديما
0: نرجع الحقيقة. جرش
1: عودة
0: من أعرق المهرجانات العربية، كيما قرطاج، كيما موازين، كيما برشا مهرجانات أخرى اللي يكون فيها. توا ولينا نحكيو على موسم الرياض، هذا من المهرجانات اللي موسم كامل هو يجيب برشا فنانين. سينو نحكيو على محمد فضل شاكر. اليوم نهار استثنائي في حياته، اليوم اللي ربي رزقه بمولود وليد ذكر في قطر. اختار الفنان الشاب باش يسمي ولده فضل شاكر على اسم بوه محمد شاكر. برشا هنيوه، برشا بعثوله من الأصحاب، من العائلة، من الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، وبرشا دعوات بالخير، برشا أمنيات صادقة، وإن شاء الله يا رب يخليه من مواليد السعادة والصلاح ويفرحهم أبوه ويتربى في عزهم كما نقولوا. ألف مبروك محمد فضل شاكر المولود الجديد. فضل شاكر.
1: بعد شوية بنت الموسيقى تكون حاضرة معنا مع تصلتين مع الاقتراحات الطربية، إن شاء الله تنال أعجب.
0: تحياتنا لكم الكل، تحياتنا الغالية معنا، تحياتنا للناس اللي يسهروا معنا لقيت هذا، وسامة محزية زادة، يلا حمزة نميرة وعلاش تعديني، غنية مزيانة ذي في جو اللي غبخيز اختار باش يغني من التراث التونسي، هاو باش نسمعها. وحضروا روحكم كما قلت أمين البنت الموزيكا.

0: موسيقى. عيطكم مع بنت الموسيقى مع لي ريبريز مع لي ريميكس شوا موسيقال يكون فاري بالنسبه للروبريك هذه بنت الموسيقى نختار لكم اغنيه ديما هكا سبيسيال برشا صحاب البارود شاب خالد بعد شوي في فيرسيون في جو القناوه ريغي سول
1: زاد باش نستمتعوا في اغنيه عنابي بنغم باش يكون فيه الهاوس
0: فتحية خيري غنيت أغنية محلى الليالي شبيليا ما في الفيرسيون أندلوز باش نسمعها بعد شوية كربخيز زادة ولا غميكس مزيان برشا
1: أما الانطلاقة باش تكون مع النسمة الكافية مع خولة الطوس

0: يلا هكا نوصلوا معكم لل 11:54 دقيقة وكملوا سهريتنا الليلة في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل اللي كانوا معنا من أول سهرية حتى توا. غدوة سهرية سبيسيال عيد كما قلنا من 10 حتى الماضي ساعة.
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. عيادي وسنين دايمة. غدوة حافلة إن شاء الله دونك أبارتير من 10 الماضي ساعة.
0: برشا جو برشا موسيقى تستنى فيكم. السلام عليكم ليكيب الكل. غازي خليل وأمين الميلادي في الإعداد والتقديم. منير اسماعيل في الاخراج. ميرسي بوكو منير يعطيك صحه. بعد شويه النشر الرئيسي الاخبار نص الليل ونقول لكم بقيت متابعه طيبه لقيت برمجنا على خير. ناس كل في دمان. باي باي.

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وترامب يؤكد أن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكان بالتنسيق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف المياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى والصائف القادمة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. كاتب الدولة أوصى بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيدة. من جانبه طالب رئيس الديوان هيكل حشداف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة، والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيدة. المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة قدم بمناسبة مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة ونزاهة داخل الوزارة من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة. أعلنت مؤسسة فداء عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وفدت المؤسسة بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي الماضي، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 دنانير و 396 دينار حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال أشرافه بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالسعودية. الوزير أشار إلى أن مكتب حجاج تونس أعد خططا محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيجة اعتمادا على فتاوي وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاجة الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت أشراف نخبة من المختصين وفق بلاغ نشرته أمس وزارة الشؤون الدينية. اكتمل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مداخل مشعر منى شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكانياتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. هذا يعد يوم التروية محطة رئيسية في مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر منى للمبيت فيها اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل التوجه فجر 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. أعلن كيان الاحتلال عن مهاجمة عشرات المقرات والبنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وأكد تصفية عدد من عناصره حسب تعبيره. ختاما، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مضيفا أن الخيار المفضل هو تدمير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بالتعاون والتنسيق مع طهران، كما أن تدمير اليورانيوم عالي التخصيب قد يتم داخل إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين وبإشراف دولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد دليله من ليبرونتين صاريتنا تتواصل على موجات الجوهره فام حتى الماضي ساعتين رافقوكم مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقيه ومع اهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلونا بالسماس على 85990 وايضا مع حكاياتكم ومشاغلكم اللي توصلنا بالموزع الصوتي على 73 24 3000 والا على 29 100. خليكم معنا ديما في الاستماع موسيقى ورجاء.

0: Bronte.
1: إذن معكم فيليب رونتين على موجات الجوهر اف ام، تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعة. مازلنا ساهرين معكم حتى الماضي ساعتين مع اختياراتنا الموسيقية ومع فقراتنا القارة، ومنهم فقرة حكاية أغنية اللي نتعرفوا من خلالها على قصة واحدة من الأغاني الشهيرة، واللي لا باش نحكيه على أغنية حودعك لمحمد فؤاد، الأغنية اللي خرجت عام 1995 وهي في الأصل كانت مكتوبة لمحمد فؤاد نفسه، لكن رفضها ومشيت الفنان آخر قبل ما يصر محمد فؤاد على غنائها حسب ملحن الأغنية حسن دنيا.
2: من الأغاني اللي أنا بحبها جدا وكانت نقلة في حياتي جامدة جدا جدا، باعتبارها هي يعني المحطة الرئيسية للملحن حسن دنيا، هودعك. الأغنية دي طبعا كلمات شعر ونقيب الموسيقيين صديقي شاعر مصطفى كامل. احنا عملنا سنة 94 الأغنية دي، معمولة سنة 94، كنت لسه متجوز يعني واشتغل في البيت. مهم فايه، فجاني مصطفى يلا عايزين نعمل حاجة لفؤاد، وقال له طب يلا نشتغل. عملنا هودعك، وعملنا أغنية كمان اسمها قول حسيبك قول وداع برضو يعني لمحمد فؤاد، وخدت شريط وديته لأشرف عبده عشان يسمع محمد فؤاد. جي بعد 3-4 أيام بس بقول له ايه الأخبار، قال لي والله ما عجبوش. قلت له خلاص ماشي، يعني خلاف غيره نعمل حاجه تانية، نسمع حاجه تانية. جالنا مطرب اسمه مجد ربيع صديقنا، المفروض احنا بنعمل له اغاني انا ومصطفى برضو، فهو كان مصمم كان عاوز يقول حسيبك مصطفى كامل، قال له لا خد يلا هودعك. ايه هودعك حلو، خدها هودعك. وكان مين برضو اللي بيعمل له الشغل؟ كان اشرف عبده برضو هو اللي بيعمل له التوزيع. فخد قلت لاشرف عبده، قلت له اشرف عاوزك تعمل لي هودعك لمجد ربيع طبق كذا كذا. المهم رحنا الاستوديو، كنت باخد حجوزات بدري بس، فرحت سجلنا. حتى كمان كان مصطفى كامل ما كتبش كوبليه تاني، غنيت كوبليه زي بعض. روحت البيت الساعه 4 لقيت فؤاد بيكلمني، قال لي مش هتسمع، مش عاوز تسمعني اغاني ابو علي ولا عيوني. حاضر. المهم رحت له لقيت اشرف عبده عنده، ما اعرفش طبعا ايه الكمين اللي هم عاملهم لي. المهم فسمعوا الاغاني، قال لي قلت له اخترت حاجه عجبتك؟ قال لي اه. قلت له ايه بقى من ثلاثه دول؟ طبعا ما فهمش هودعك، لان هودعك لسه مسجلينها. قال لي هودعك، قلت له ازاي؟ انا استغربت جدا يعني. قال لي هاخد الاغنيه دي. قلت له طبعا انا كنت عاملها لك اصلا، ومؤشف عبده كمان قال لي ان ما عجبتكش. اتاري اشرف كمان ما سمعوش الاغنيه، مش مهم النصيب. المهم طبعا مصطفى كامل اقنع مجد ربيع ان احنا نتبرع باجرنا في سبيل عشان يبقى في سماح نيه لمحمد فؤاد يعني. بس فالاغنيه دي ما خدتش ولا جنيه، بل عملت التنازل انا من جيبي يعني. لكن هي نقلتني نقله جامده جدا، زي ما نقلتني نقله جامده جدا انا برضو الفنان محمد فؤاد، نقله كويسه جدا جدا، وبعتبرها طبعا شرف لي ان شغلت محمد فؤاد.
1: تمسك محمد فؤاد بالاغنيه هذه، اغنيه حودعك، يرجع لسبب انه حسها انها تحكي بالضبط على حالته العاطفيه وقتها بعد انفصاله على الممثله صابرين بعد خطوبه دامت 8 شهور. ويقال انه في الكليب يعوض ما يجيب موديل تكون موجوده معاه في الكليب، بل فضل انه في الكليب يكونوا موجودين كل الهدايا اللي قدمتهم له صابرين خلال فترة الخطوبة، الشيء اللي يعني أنه الأغنية كانت موجهة مباشرة لها هي. وتوا نخليكم مع الأغنية ونرجو نوصل معاكم ديما في ليبرونتين.

0: antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرو أنتين. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا برشا على كل مستمعين ومستمعاتنا وين مكانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نسلموا على علي وأنيس ومحمد أمين اللي يسمعوا فينا في مساكن عمر يهدي غنيات الليلة الغالية نورس. حاتم يسلم على كل العائلة في القلعة. ومنير يهدي غنيات الليلة الأميرة. حسن يسلم على صالح وكريم وسامي في خزامة. وانتو ما كان عندكم إهداء مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 900 وتسعين.